يلتقي بيرليوز في الحركة الثانية بحبيبته في أمسية راقصة، وعلى أنغام الفالز يبدأ خيال المؤلف بالتفكير بمحبوبته بعيدا عن كل الناس في الحفلة. تقطعها الفكرة المستحوذة فيما يشبه الوداع بين الحبيبين.

الحركة الثالثة في السهول الريف، يتجول الفنان مساء في الريف وينصت لصوت أحد الرعاة على آلة الفلوت، فيرد عليه راعا آخر ويشعر بالغبطة والسعادة ويبتسم له الأمل، ولكن الفكرة المستحوذة تمر بخاطره فيخفق قلبه ويتساءل ماذا لو كانت غيره وفيه له، ويعود صوت الفلوت إلى لحنه وينتظر رد الراعي الآخر فلا يجيب، ويكتشف أن محبوبته نسيته وأنه لن تأتي وسيظل وحيدا إلى الأبد، فتغيب الشمس ويعم السكون. نستمع للحركة الثالثة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

مارش الآدم، وهو عنوان الحركة الرابعة، حيث يبدأ المؤلف أجواء العمل في الحركة الرابعة برؤية الفنان أحلام عن قتله لمحبوبته والحكم عليه بالإعدام، وكيف يساق نحو المقصلة على إيقاع مارش كابوسي يزداد رهبة ووحشة، ثم يخفت على وقع أقدام، فتمر الفكرة الدالة بخاطره كآخر ذكرى للحب في حياته، إلى أن نسمع ضربة الطبل.

نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للحركة الرابعة من سيمفوني فانتاستيك لبيرليوز. الحركة الخامسة، حلم ليلة سبت الساحرات. في هذه المرحلة من العمل نرى الفنان مع السحرة والأشباح والحيوانات الممسوخة في مقبرة يشارك في جنازة الذي نفذ فيه حكم الأعدام والمحكوم عليهم بالعذاب الأبدي، حيث بدأ يتخيل وجه محبوبته وقد تحولت إلى مخلوق شرير يلاحقه. وتنتهي الحركة بمشهد مروع يعبر عن خلود المؤلف في العذاب الأبدي. نستمع للحركة الخامسة دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في حلم ليلة سبت نجد أن علاقة كبيرة للفكر الموسيقي الأدبي بمناخ الفترة الرومانسية القائم على الأحلام الفكرية الروحية، إذ كانت خيالية الحلم والألم والعلاقة مع الطبيعة تشكل عنصرا أساسيا في البحث الدائم عن الذات. فيبدو طغيان البعد الذاتي على الموسيقى هو عمق التجديد في هذه الفترة الموسيقية، فكل صور المحبوبة على مدار السيمفونية هي مرآة للألم والأمل، هي الموت والخلاص ووسيلة العثور على الذات.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتعها لموجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. حدائق السرد يعني يتناول موضوع العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب للروائي التونسي محمد درويش. محمد، مبروك هذا العمل الجديد.
2: شكرا سي محمد. في البداية نحب نتوجه بكل عبارة التقدير والاحترام لشخصك على هذه الدعوة، وكذلك لإذاعة تونس الثقافية، هذا الصرح الوطني اللي يحتفي دائما بالمبدعين والمثقفين والكتاب، وما وجودي اليوم هنا إلا في إطار يعني تثمين ودعم هذه التجارب الإبداعية.
1: نعم، حدائق السرد هو مفتوح لكل النصوص، لكل التجارب السردية التونسية في الرواية، في القصة، في أدب الأطفال واليافعين، في المذكرات السيرة الذاتية، في اليوميات وغيرها من الأعمال المهمة المفتحة أيضا على تجارب عربية كلما أتيحت الفرصة. العنوان في الحقيقة من أهم العتبات في النص الروائي بشكل خاص، لذلك نهتم به معك سي محمد انطلاقا من هذا العمل ومن مختلف أعمالك السابقة التي أصدرتها، في الحقيقة أعمال مهمة، انطلاقا من مواسم العشق والنسيان، شموع محترقة، مشاعر، رحلة البحث عن جبران، عبور، حين يطرق الشتاء قلبي، وأخيرا أجنحة من تراب. هنيئا لك بهذه المدونة السردية. صرنا نتحدث معك عن مدونة سردية.
2: شكرا سي محمد. هو أولا حب نشكرك فعلا على هذا الاختيار الموفق لموضوع العنوان في الرواية التونسية أو في الرواية العربية. نحب ننطلق سي محمد من إطار عام قبل الخوض في الإطار الخاص المتعلق بتجربتي السردية في مجال الكتابة الروائية. هو للأمانة يعني خلال السنوات الأخيرة شهد مستوى السرد يعني طفرة ونقلة نوعية في مستوى الشكل والمضمون. فالعناوين في السابق، عناوين الروايات أو الأعمال القصصية، غالبا كانت عناوين واضحة تتسم بالوضوح، كانت مرتبطة أساسا إما بشخصيات أو بأمكنة أو بأحداث تاريخية. وهنا تجارب يعني أو الأمثلة كثيرة من ذلك، يعني العناوين اللي كان يعتمد عليها نجيب محفوظ في كتاباته الروائية اللي كانت مرتبطة في الغالب بأمكنة واضحة. لكن مع الطفرة ومع التطور اللي شهدته الرواية العربية بشكل عام والرواية التونسية خلال العقدين الأخيرين، أصبح هناك ميل إلى التكثيف وميل إلى الإيحاء والرمز في بناء العنوان في مستوى الرواية. فاليوم فعلا علاش قلت لك سي محمد اختيار موفق لهذا الموضوع، لأن العنوان باعتباره كما أسلفت يعني عتبة أساسية ورئيسية في مجال معناها كتابة النص الروائي. اليوم العنوان أصبح نصا قائم الذات، نص داخل النص، هو نص يرتقي إلى مكانة الفعل اللي عنده خصوصية داخل المدونة السردية. لأنه اليوم نشوف بعض يعني العناوين، عناوين الروايات الصادرة تتسم بالكثير من التكثيف والكثير من الغموض، وهذا متعمد بطبيعة الحال، لأنه الكاتب عندما ينشأ فضاء سردي خاص يعني خاص به في إطار رواية بطبيعة الحال، ف يكون دائما الاهتمام بالعنوان اهتمام عنده خصوصية، لأنه يثير شهوة القارئ في طرح الأسئلة، وهذا ما يميز الرواية العصرية، الرواية المتطورة، الرواية التي لم تعد يعني أو الرواية الكلاسيكية القديمة لم تعد تستجيب لمعايير التقييم العصري لكتابة سردية. فالعنوان فعلا هو اليوم موضوع مهم يطرح عندما نتحدث عن الرواية وعلى مجال السرد بشكل عام.
1: هذا مهم.
2: إذا كان تحب سي محمد حث على تجربتي الخاصة،
1: سنمر فيما بعد إلى تجربتك الخاصة. قبل ذلك، وظائف في ظن هذه العناوين وخاصة فيما يتعلق بالرواية، أصبحنا نميز الآن بين عنوان خاص بالرواية ولا يهم المجموعة القصصية، أو لا يهم إذن المجموعة الشعرية، أو لا يهم مثلا المذكرات أو اليوميات أو ما شابه ذلك. الرواية لها عناوين إذن ربما تكون مخصوصة تميزها من غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى، وهذا ما يسمى بالوظيفة التعيينية للعنوان. ما معنى هذا سي محمد؟ معناها أنه عنوان يعني يناسب الرواية ولا يناسب المجموعة الشعرية ولا يناسب المجموعة القصصية. المجموعة القصصية في العادة ماذا يفعل الكاتب؟ هو يختار عنوان من من القصص القصيرة. هناك وظائف أخرى كما نعرف إذن، هو الوظائف ما يتعلق بالوظيفة التأويلية، فتح أفاق متعددة للفهم العمل
2: طبعا.
1: هناك وظيفة أخرى وتشتغل عليها دور نشر في الحقيقة بالاتفاق أو عدم الاتفاق مع الكاتب، هذه كمسألة أخرى، هي ما تسمى بالوظيفة الإغرائية. العنوان يعني واجهة يغري القارئ، يغري المتلقي، يعني يثير فضول القارئ. هناك عمل جذب، هناك عناوين لا تناسب بذن القارئ، لا تجذب القارئ، لذلك يسعى الناشر أو يسعى حتى الكاتب إلى اختيار إذن ذلك العنوان الذي يثير الانتباه. وظيفة أخرى هي وظيفة جمالية، وأنت ذكرت هذا منذ حين، قلت يعني أنه فيه يعني إيحاء وفيه رمزية وفيه كذلك نوع من الإيقاع الذي يبقى في الأذن. أعطيك مثلا رواية الطاعون، كلمة واحدة لكن تبقى في الأذن. رواية مثلا موسم الهجرة للشمال، رواية الياطر
2: وكذلك
1: رواية السد التونسية، حدث
2: أبو هريرة
1: قال، حليمة محمد عرس المطوي، مثال من الأعمال التي تبقى راسخة في الأذهان لأنها اختارت ربما شخصية، اختارت ربما مكان، اختارت ربما إذن الموضوع باختزال وبتكثيف إذن الشديد. طيب أسألك الآن، ما هي صفات العنوان الناجح الذي يسعى الكاتب لاختياره في عمل ما؟ طبعا نتحدث عن الرواية.
2: فعلا سي محمد، هو عملية اختيار العنوان المناسب للرواية اليوم أصبح مهمة عسيرة، مهمة ليست سهلة بالمرة، لأنه كما تفضلت هناك الكثير من الغايات التي يهدف الكاتب ودار النشر على حد سواء من خلال يعني الاختيار العنوان إليها. هناك الوظيفة الجمالية، فغالبا دائما الكاتب يحبذ اختيار العنوان الذي يتماشى مع موضوع روايته أو مع بنيتها السردية، فيما قد تتدخل دار نشر لتعديله لأسباب تسويقية، وهذا ممكن بطبيعة الحال. لكن في المطلق أنا أعتقد أنه أغلب الروايات الناجحة على الأقل من خلال متابعتي للإصدارات الروائية في تونس وفي الوطن العربي خلال العقد الأخير، أغلب الروايات الناجحة كانت عناوينها عناوين غامضة، عناوين يعني مثيرة لشهوة السؤال. وللأمانة يعني لو نطلع سي محمد على الروايات اللي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، يعني كما تغريبة القافر أو ما غيرها من العناوين، كان اختيار دقيق وكان اختيار في محله. يعني الغرابة أو الغموض في مستوى بناء العنوان أعتقد أنه اليوم أصبح شيء مهم جدا ومتطلب من متطلبات بناء الرواية، لأنه كما قلت لك الرواية الكلاسيكية كانت تتسم بالوضوح. اليوم فما طفرة، فما تطور، فما صفة جمالية وفلسفية يرنو أو يريد الكاتب من خلالها من خلال بطبيعة الحال العنوان أنه يجعل من المدونة السردية أو من العمل السردي أو من الرواية يعني موضوع إبداعي من بدايته إلى نهايته.
1: نعم هذا مهم. نعم.
2: والعنوان كذلك اليوم هو يمثل سي محمد بنية جمالية أولى، إضافة إلى أنه عتبة أولى هو بنية جمالية أولى، فلذلك هناك هالإصرار على الاختيار الموفق يعني للعنوان. وأنا بعد إذنك سي محمد في روايتي أجنحة من تراب يعني اختيار العنوان هذه المرة بالذات كان مسألة صعبة، ما كانتش مسألة سهلة بالمرة، تطلب يعني الأمر أني أنتظر إلى تقريبا الأيام الأخيرة قبل إصدار الرواية لأستقر أو ليستقر معناها الأصدقاء اللي يراجعوا معايا هذا العمل على العنوان اللي هو أجنحة من تراب، العنوان اللي هو فيه صفة جمالية، فيه صفة فلسفية، فيه الكثير من الرمزية ومن الإيحاء، وسنتحدث لاحقا عندما نتحدث عن الرواية أكثر ونغوص أكثر في موضوع الرواية وسبب الاختيار يعني على هذا العنوان بالذات.
1: نعم، هو في الحقيقة صفات العنوان الناجح يعني كثيرة، منها أيضا أن يكون مكثفا دون إفصاح، وكذلك يكتسب كما قلنا هذه الطاقة الإيحائية والرمزية، أكثر من ذلك أن يكون سهل التذكر، أن التذكر يكون سهلا للقارئ العادي والقارئ المختص والقارئ الناقد والقارئ الصحفي الإعلامي، كل يعني يحقق إذن هذا الإجماع، وكذلك وأهم شيء إذن هو الانسجام مع روح الرواية ولغتها. لنمر إلى تجربتك، وذكرنا منذ حين الأعمال التي قدمتها ونذكر بها من جديد: مواسم العشق والنسيان، شموع محترقة، مشاعر، رحلة البحث عن جبران، عبور، حين يطرق الشتاء قلبي، وكذلك العمل الأخير أجنحة من تراب. أسألك هنا، إذن الكاتب إذن في الحقيقة في مستوى هذه العتبة المركزية المهمة العنوان يتوقف كثيرا ويأخذ من وقته الكثير، هذا العنوان تفكير قبل الكتابة، أحيانا يحسم القضية قبل الكتابة، يدخل إلى الكتابة والعنوان إذن واضح في ذهنه، اختار هذا العنوان دون غيره، أحيانا يفشل في الحسم ويبقي العملية إلى أثناء الكتابة، وأيضا يفشل في الحسم إلى ما بعد الكتابة، وقد يستشير أصدقاء ومختصين ويرسل لهم ثلاثة اقتراحات أو أكثر لحسم في نهاية الأمر، وربما ينتظر الناشر حتى يدلي بدلوة في القضية. نعم محمد.
2: وكذلك سي محمد، أنا الأمانة يعني كل الروايات اللي أصدرتها كانت أصعب مرحلة بالنسبة لي هو اختيار العنوان، وهذه حقيقة مريت بها في كل الروايات اللي صدرت، كنت أنتظر المراحل الأخيرة أو الخطوات الأخيرة لأستقر على عنوان نهائي، وكنت أستشير مجموعة من الأصدقاء من الجامعين، كذلك دار النشر دار مسك الياني، اللي بالمناسبة نحب نحيي الأستاذ تيجاني زيد اللي كان دائما يعني الشخص اللي يرافق العمل فنيا ويرافقه من خلال يعني إبداء الرأي، نحكي دائما على عنوان الرواية. ففعلا اليوم ما عادش سهل أنك تختار يعني عنوان منذ البداية، وقت اللي الكاتب يمضي في كتابة الرواية تهتز الكثير من القناعات محمد، هذه عن تجربة، فكل العناوين الجاهزة لم تعد تصلح اليوم في مجال كتابة رواية حديثة، لذلك الكاتب ينتظر المراحل الأخيرة قبل صدور الرواية ليستقر على عنوان يكون عنوان جامع مناسب، وهذا اللي صار من خلال تجربتي في مجال الكتابة الروائية. التجربة الأخيرة مع رواية أجنحة من تراب انتظرت الخطوات الأخيرة، يعني تقريبا الأيام الأخيرة، لأستقر على عنوان. بالمناسبة هو كان اقتراح من الكاتبة والأستاذة حبيبة المحرزي، اللي حبت وجلها بالشكر والتقدير، وكانت مجموعة من المقترحات واستقرت دار النشر. والسيد جيني زيد يعني كان صدقة مثل ما صدقت على الاختيار الأخير اللي هو أجنحة من التراب. كانت هناك العديد من الاقتراحات الأخرى، لكن وجدنا أنه هذا العنوان أقرب رمزيا وإيحائيا ومن حيث حتى التكثيف إلى محتوى الرواية أو محتوى المتن السردي. في كل رواية السابقة انطبقت نفس الصورة. عندما كتبت رواية حين يطرق الشتاء وقلبي
1: تغلب عليها الرومانسية فيها.
2: بالضبط. كذلك انتظرت يعني الخطوة الأخيرة قبل المصادقة على العنوان بالتنسيق وبمساعدة الجامعية الأستاذة بسمة بن سليمان، وفي كل مرة كنت دائما ألتجأ إلى نفس الطريقة، هو تشريك عدد من الأصدقاء الكتاب المبدعين المثقفين والجامعيين، لأني أؤمن أن العمل السردي هو عمل لابد أن يبنى بطريقة يعني محترفة، طريقة لأنه النص في النهاية لابد أنه يستوفي شروط، معناها صدوره الشروط اللي تجعل منه معناها نص مميز، وما ينجمش يكون نص مميز إلا بالانفتاح على مختلف الآراء، مختلف وجهات النظر بطبيعة الحال قبل صدوره، لأنه بعد صدوره سيخضع للنقد، لكن قبل صدوره فما مجال يعني إلى تصحيح أو إلى يعني تدارك بعض الهنات وبعض التفاصيل الصغيرة التي تكون في كثير من المواقف تفاصيل فارقة في بناء الرواية، في نجاحها أو في فشلها. في رواية شموع محترقة، الرواية اللي تناولت من خلالها بعض القضايا الاجتماعية سي محمد، وأهمها قضية التضحية، تضحية الأجيال، اخترت عنوان مغري اللي هو شموع محترقة. الشموع التي تحترق
1: بعض رمزي فيها ولا
2: طبعا الشموع التي تحترق لتضيء يعني مجال أرحب للغير، لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، وما ضر حينئذ إن احترقنا. هكذا قدمت الرواية، قدمت الرواية. فغالبا بالنسبة لتجربتي في مجال كتابة الرواية دائما كنت أنتظر، لا أستعجل اختيار العناوين، كنت أتمهل وأختار العنوان المناسب، العنوان اللي يكون فيه إجماع واللي يكون فيه إضافة للرواية ويكون فيه كذلك هالبعد الفلسفي أو هالبعد الرمزي والبعد الإيحائي، هذا اللي هو ما يميز الرواية الحديثة عن الرواية الفلسفية.
1: أحيانا الناشر يعني يفرض رأيه يعني بقوة مع بعض الكتاب، مع بعض التجارب، يقول إذن هذا العنوان يعني لا يناسبني لأنه لا يبيع، يعني تطغى على اختيار العناوين نزعة تجارية.
2: قد يكون هذا صحيح سي محمد، لكن أنا الحقيقة بالنسبة لتجربتي مع دار نشر، مع دار مسكلياني، ما حصلتش المسألة هذه بتاتا، لكن ممكن لأنه كما نعرفه أنه الاختيار العنوان مهم، لأنه نجم يكون عنوان جاذب تجاريا وتسويقيا وممكن، لكن الحقيقة بالنسبة لي أنا كان اختيارات ما فيها حتى إملاء، كانت اختيارات فنية بحتة ما عندهاش حتى غايات تسويقية، وكان
1: ربحية
2: وكان من حسن وكان من حسن الحظ سي محمد أنها كانت الاختيار العناوين كانت جذابة بطبعها، لأنه عندما كتبت رواية شموع محترقة أتذكر أنه كل النسخ يعني من مكتبة الكتاب نفذت يعني في فترة وجيزة، لأنه الكتاب وضع في الواجهة البلورية وكان كانت لوحة الغلاف معبرة شموع محترقة، ويعني القارئ بدأ من خلال الغلاف ومن خلال لوحة الغلاف، كانت لوحة مميزة جدا، يعني بدأ يتفطن أنه هناك شيء مثير في هذه الرواية، وذلك علاش يعني بدون قصد بطبيعة الحال اختيار عنوان الرواية كان سببا في مبيعات الرواية، مبيعات كانت قياسية الحقيقة في وقتها.
1: شكرا. إذا نذكر أن عنوان هذه الحصة العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب للرواية التونسي محمد درويش. قبل أن نمر إلى هذا العمل نستمع إلى هذا المقطع الرواية بصوت أمل الكتاري، وقبل ذلك نستمع إلى أغنية من اختيارك.
2: شكرا سمحان.

كنت كلما عدت إلى بلدي إلا واقتفيت أثرها وسألت عنها دون أن أتجرأ وأقطع خطوة واحدة نحوها، كما لو كنت أخشى أن أستعيد تلك الأيام القديمة التي لم أعرف أجمل منها، إلى أن فاجأني أمر خطبتها من شخص رغب في الزواج منها. تهت حينها بين رغبتي وخضوعي، ممزقا بين طريق يعيدني إليها وآخر يبعدني عنها، إلى أن انقضت إجازتي وعدت من حيث أتيت. كان أمامي أن أنتصر لذلك الحب القديم وأتزوجها، ولكني عجزت أن أفعل أي شيء غير الصمت والانتظار. أبحث عنها كل ليلة بين رفوف ذاكرتي كي أنجو من طيفها، إلى أن أضعتها من حياتي وتهت في شتات الأوهام. تزوجت ميسريم بعد أن يئست من انتظاري، فعشت حزنا أتى على قلبي، وكان الأمر أشبه بموت صغير. لم يكن أمامي في تلك الأيام غير أن ألملم جراحي وأنتشل نفسي من جحيم الماضي وأواصل طريقي الذي اخترت. بعد مرور سنوات على زواج ميسريم، أتممت دراستي وتخرجت طبيب أسنان، وجمعني القدر ببنت من بنات الجامعة فتزوجتها وأنجبت منها ولدا أعاد الفرح إلى روحي. ظننت أن الحب الأول في بادئ الأمر أقرب إلى نزوة شعور عابرة تمحوها رياح النسيان، واكتشفت مع الأيام أن الأمر كان أفظع مما تخيلت، ذلك أن لا شيء يبقى عالقا في الذاكرة غير تلك النبضة الأولى التي فيها تبعثر القلب واهتز. ذات مرة كتب طه حسين إلى زوجته سوزان يقول: بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وإني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي. لا شيء مثل تلك الابتسامة الأولى والدمعة الأولى والاعتراف الأول. لا شيء أجمل من شخص يحفظ ملامحك حين يبهت الزمان تفاصيلها، ولا شيء أروع من عزيز يجد في انحناءة ظهرك وقار الحكايات التي عشتها معه. 20 عاما مرت على اللحظة التي فيها خذلتها وخذلت نفسي، وما زلت أحتفظ بأداء

0: بدقق تفاصيلها كما لو كانت لوحة وكنت رسامها. 20 عاما من السفر الذي لا يتوقف لأجل أن أراها وأطمئن عليها قبل أن أودعها وأغيب في سماء الأوهام. لم أفلح رغم ما مضى في أن أتحرر منها ومن فخاخ ذاكرة اللعينة، وظل الماضي يعيدني دائما إلى تلك البدايات الأولى التي كان فيها القلب أهدأ وأجمل. أبحث عني في غيم بعيد حيث كانت حكايات الحب أطول عمرا من زمن النهاية الأشد وجعا. عندما أتم السيد زياد كلامه كانت الطائرة قد شرعت لتوها في الهبوط. ودعت الرجل متسرعا كمن شاء التخلص من ذلك الشعور المنهك وعدت إلى نافذتي. من رواية أجنحة من تراب، محمد رويس. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب للروائي التونسي محمد رويس. محمد، مبروك من جديد إذن هذا العمل.
2: شكرا سيد محمد، يبارك فيك. طبعا صدور روايتي السابعة هذا أسعدني، كان حدث فعلا، لأنه هذه الكتابة أو هذه الرواية أخذت مني وقتا طويلا. رواية أعتبرها فارقة في مسيرتي الرواية، من حيث بنائها، من حيث لغتها، من حيث كذلك مضمونها، سنأتي على ذلك تباعا.
1: نعم،
2: خلال هذا الحوار
1: نحن تحدثنا عن العنوان أجنحة من تراب، هذه الثنائية الجناح يعني يرتبط بالعلو بالسماء، والتراب يرتبط إذن بالقاع. إذن كان هناك نوع من الصراع ومن الثنائية التي ستشتغل عليها هذه الروائية. سنواصل في تحليل العتبات انطلاقا. التنويه أن كل الأحداث والأسماء الواردة بهذه الرواية هي من وحي خيال الكاتب، وأي تشابه بينها وبين أحداث واقعية هو من باب الصدفة المحض. هذا عتبة في مستوى التنويه. الإهداء إلى كل الذين نشعر في وجودهم بدفء البدايات، والتصدير للشاعر الفلسطيني محمود درويش: الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمان لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. هذه العتبات طبعا قصدتها واخترتها
2: طبعا
1: لتنطلق فيما بعد في عالمك الروائي.
2: طبعا هو سي محمد كما قلت لك، معنا كانت فما عناية كبيرة بهذا النص السردي من خلال اختيار موفق للإهداء، كذلك للتصدير الأول لشاعر العربي الكبير محمود درويش، وكذلك التصدير الثاني للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي. طبعا مهم جدا أنه يتم يعني التمهيد للرواية بمثل يعني هذه المقتطفات لكتاب عرب كبار، يعني لأنه الرواية المعاصرة اليوم أخي محمد أصبحت يعني تستجيب لشروط جديدة، فالنص يكون جيد كلما مهدنا إليه بمثل هذه المقتطفات التي تسمح أو تهيئ القارئ ليبحر في صميم النص السردي. فعموما هو كان اختيار دقيق وكان اختيار سليم بالآن نفسه. وبالمناسبة حبيت نشكر صديقي الأستاذ صالح مصباح اللي تفضل بتقديم هذه الرواية، وكان تقديم متميز، تقديم أعتبره قد أضاف للرواية، أضاف إلى موضوعها المركزي، موضوعها اللي باش نتناولوه لاحقا، موضوع الحنين، الموضوع العودة إلى البدايات. وأعتبر أنه هذا التقديم كان فعلا امتداد لروح الرواية، أضاف إليها مثل ما أضافت الرواية إلى نص التقديم.
1: نعم، أنت أشرت إلى الأستاذ صلاح مصباح الذي قدم هذا العمل، تحية له. وفي الحقيقة أكد على خاصية من أهم خاصيات الكتابة في هذه التجربة في هذه الرواية، وهي مسألة البناء الفني العام. يقول في التقديم: ومن مزايا هذا البناء تعدد الرواة وتنوع أصواتهم وضمائرهم ودرجات سردهم وزوايا نظرهم، فضلا على النقلة من حكاية للأفعال غالبة في الفصل الأول إلى حكاية للأقوال مضطردة في الفصول اللواحق. هذا مما قاله ومما ينبغي أن نتذكر فيما قدمه أيضا، أن الرواية تقوم إذن على قصتين، قصة إطار وقصة أخرى مضمنة. ولا شك أنك طوعت أو وظفت البناء العربي القديم في الحكاية، مثلا المثلية في كما نعرفه إذن في الأدب العربي القديم، وظفت التراث لكي تجدد، لكي تكتب إذن الرواية. نعم،
2: وهو كذلك صديقي محمد. فعلا علاش قلت الرواية هذه أعتبرها يعني قفزة إيجابية في مسيرتي السردية أو في مجال كتابة الرواية؟ لأنه جددت يعني بشكل واضح في مستوى بنية الكتابة. في هذه الرواية اعتمدت على تقنية التضمين، وكان يعني كانت هذه التقنية سببا في ظهور الرواية في حلة أنيقة جدا من حيث معناها بناء الفني. التضمين يعني هي الرواية تقوم على حكاية إطارية، موضوعها العام هو الحنين. دونك في كل فصول هذه الرواية جميع أبطال هذه الرواية يعودون، كل يعود إلى مكان ما، إلى زمان ما، إلى شخص بعينه. لكن الفرق أنه لم أعتمد البناء الخطي منذ بناية الرواية إلى نهايتها. يعني الطريقة اللي استعملتها هي الطريقة كما تفضلت محمد، تم الاعتماد عليها سابقا في الأدب العربي القديم. نتذكر هنا ألف ليلة وليلة، الحرافيش نجيب محفوظ،
1: كليلة ودمنة عبد الله المقفى، كليلة
2: ودمنة وغيرهم. فالبناء يتطلب الأمر التالي، هو أنه تكون فما حكاية إطارية، وفي وسط الحكاية الإطارية تكون هناك مجموعات قصصية أو روايات مرتبطة كلها بخيط ناظم اللي هو موضوع الرواية. وهذا كان صعب أنك تشكله بطريقة فنية مترابطة، لأنه البناء أهم شيء يعني في نجاح الأعمال السردية بشكل عام هو البناء. وهذا ما أقتنع به دائما، أنه الرواية التي تبنى بطريقة سليمة يكون عندها حظ من النجاح قطع النظر على موضوعها. لأنه اليوم مش ممكن أخي محمد أنه تكون هناك يعني رواية تبنى فقط على حكاية جميلة أنيقة.
1: حكاية أنيقة جميلة إنسانية
2: بالضبط،
1: تجمع بين الذات و
2: دون ما تتشكل في إطار فني يضيف لها. فبنية الرواية هذه المرة قطعت من الخطية، وأصبحت هذه الخطية بناء دائريا لأول مرة. دونك من بداية الرواية إلى نهاية الرواية حكاية إطارية تتخللها عشرات أو بعض الحكايات الفرعية. ما ينضم بينها من بداية النص إلى نهايته هو الحنين، كل يعود بطريقة ما في هذه الرواية إلى مكان ما، إلى شخص ما، إلى حدث ما. وغالبا ارتبطت يعني مجموعات القصص أو الأحداث اللي تم تشكيلها في إطار رواية فرعية بسؤالا مركزيا عالجته هذه الرواية، ألا وهو علاقة الإنسان بالمكان. هذه الرواية عالجت سؤالا مهما جدا في علاقة الإنسان بالمكان من خلال موضوع الحنين. انطلقت صحيح في رسم ملامح هذه الرواية من خلال قصة حب محمود وحنين، وكان الاختيار حتى على شخص حنين مرتبطا بالبنية العامة والإطار العام والأجواء العامة العاطفية لهذه الرواية. ومنها انطلقنا إلى الروايات الفرعية اللي تم يعني تضمينها بطريقة أنيقة جدا، وبطريقة استفدت سي محمد على فكرة في بناء هذه الرواية من تجربة وجودي في مدينة مارسيليا. فهي فكرة الرواية تقوم على شنو؟ تقوم على فكرة أنه بطل الرواية محمود الذي تواجد في مدينة مارسيليا بمناسبة أدائه لمهام إدارية، فتنطلق الرحلة عندما يقرر أن يسافر إلى باريس. وكل الأحداث على فكرة واقعية عشتها أنا سنة 2011 بين وجودي في مدينة مارسيليا في مهمة إدارية بطبيعة الحال. فشخصية محمود تسافر إلى مدينة مارسيليا على متن قطار، وصادف أن كان كل شخص يصعد يعني إلى جانبه في القطار إلا ويستدرجه محمود، وهنا نحكيه على التضمين، يستدرجه يعني إلى أو يحفر في ما هو شخصي داخل تلك الشخصية. ومن هنا انطلقت الحكاية، يعني كل شخص كان يستدرجه ويجد محمود في ذلك الشخص شيئا منه
1: شيئا. نعم.
2: فبطبيعة الحال تواترت.
1: نعم. وأنت في الحقيقة محمد درويش أو محمود درويش يعني يتعلق الأمر بموضوع مهم في حياة أي إنسان، في ما يتعلق بحوارية الذات مع الذاكرة. كل شخص يعني عاش في حياته تجربة حب
2: طبعا،
1: قد تمضي الأيام وينسى تلك العلاقة أو ذلك الشخص، ولكن بمرور الأيام أو بمناسبة حدث من الأحداث يتذكر إذن هذا الحب الأول أو الحب القديم، فتعود به الذاكرة. والرواية تحفر في هذا الموضوع الإنساني. الفكرة جميلة يا صديقي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحنين. من منا لم يحب يعني في سباه وفي مراهقته، وأنت عالجته بطريقة فنية محبكة وببناء جميل. أسألك هنا يعني فيما يتعلق بي في الحقيقة بناء الشخصيات، أنت بنيت الشخصيات إذن بالمروحة بين ما هو مرجعي وبين ما هو تخيلي، بين ما هو واقعي ما هو رمزي. استندت أيضا إلى سيرة ذاتية في حياتك أنت يا محمد درويش، واستدعيت كذلك لا شك وبلا شك إذن سيرة ذاتية مهمة، انطلاقا من لغة البوح والاعتراف التي صدعت بها أو نطقت بها
2: طبعاً
1: العديد من الشخصيات، ومنها محمود ومنها حنين أيضا.
2: تكسح سي محمد فعلا، يعني هي رواية الأصوات بامتياز شديد. هذه الرواية يعني عشرات الأصوات أدلت بدلوية في هذه الرواية، وكان مستوى الأصوات يتراوح ويخفض طارة ويعني يصعد طورا آخر. ففعلا كان اختيار دقيق أولا لشخصيات اللي شاركت في بناء هذه الرواية اللي هما الأبطال الفرعيين. وكذلك فما نقطة مهمة سي محمد نحب نشير لها، هو أنه صحيح هي رواية أصوات بامتياز، لكن في المقابل اخترت أنه الأصوات تعبر عن مرجعيات مختلفة. ففي
1: نعم.
2: هذه الرواية سنجد ميلود الجزائري، وسنجد سميث الإنجليزي، وسنجد الفرنسي والفرنسية، وسنجد خالد الرفاعي السوري الذي رمت به يعني أتون الحرب في سوريا على الضفة الجنوبية المتوسط ليجد نفسه في مارسيليا سائق تاكسي، وسنجد البورندية، وسنجد. فعموما أنا قصدت أنه الأصوات اختلافة فقط ما يكونش يعني اختلاف في مستوى معناها نسبها أو مرجعيتها الجغرافية، وإنما أيضا في مستوى رأيها. فكل الأصوات أدلت بدلوها بطريقة عكست واقعا مجتمعيا أو سياسيا أو ثقافيا واضحا جدا.
1: هذا ما فعلت أنت في هذا العمل الروائي، أنك حولت تجربة ذاتية
2: طبعاً
1: مررت بها، إذن أخرجتها من الذاكرة
2: طبعا،
1: واستدعيتها إلى واقعك وألبستها. إذن هذا البعد الإنساني صحيح. لم يعد الأمر يتعلق ببلد بنقطة ما في تونس فعلا. بل أصبح الأمر يتعلق إذن بحوض البحر الأبيض المتوسط.
2: فعلا سي محمد، وهذا يمكن من النقاط المذيئة في الرواية، يعني تقريبا أجمع كل من قرأ الرواية على أنه من أبرز نقاط قوة هذا العمل، زيادة على بنيته المتجانسة أو المحكمة، هذه الأصوات التي غردت في الصميم، يعني بطريقة أثارت جملة من المواضيع الحارقة اللي مست المجتمع العربي يعني في الصميم في مرحلة من مراحل ما بعد سنة 2011. أنا كان شوف سي محمد في هذه الرواية حتى هذه سايدة البورندية تحدثت كذلك على تجربتها في بوراندي بين الحرب البوراندية يعني أكثر من 20 سنة إلى وراء، وتجربة الإبادة الجماعية، وهي تحن رغم ذلك، رغم يعني هجرتها إلى فرنسا، فهي كذلك تجهز حقيبة السفر لتعود إلى بوراندي وإلى رواندا. وفي هذه الرواية في يعني في تفاصيل معنى يعني آرائها بخصوص رواندا، تقول معناها الجملة المثيرة، تقول لابد أن نعود. يعني العودة هذه في الرواية صارت يعني مسألة حاسمة، كل يعود إلى المكان الذي نشأ فيه. فخالد الرفاعي يعود بعد تجربة مريرة إلى سوريا بعد انتهاء الحرب السورية، وهذه الرواندية تعود إلى بلدها وتحكي في إطار يعني مرجعي، تستذكر تلك التجربة القاسية التي مرت بها يعني رواندا خلال مرحلة الاقتتال بين الفصائل في سنة 1994.
1: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل أخرى من الرواية، سنترك القارئ يكتشف إذن تفاصيل مهمة وأصوات وشهادات واعترافات وبوح كبير إذن في هذا الموضوع الخطير. في العادة محمد رويس الكاتب يخجل من الحديث عن علاقاتي، عن حبي، عن أحساسي، عن مشاعري، لأننا شعب إذن نخفي إذن تجاربنا أكثر مما شعوب عربية صحيح. تحدث هنا، وليس الأمر يتعلق بكونك تونسيا أو ما شابه ذلك. موضوع حساس، موضوع دقيق، موضوع جميل. في هذه الرواية الصادرة عن دار مسكلياني أجنحة من تراب، إلا إضافة إلى ذلك هناك قضايا أخرى حفرت عنها، كأنك تحفر عن الماء.
2: طبعا هو هذه الرواية هي رواية اجتماعية بامتياز محمد، صحيح تناولت موضوعا إطاريا عاما ألا وهو موضوع الحنين أو موضوع علاقة الإنسان بالمكان، لكن هناك القضايا عديد من القضايا الفرعية الذي تم يعني تناولها من خلال هذا الفضاء السردي وهذا المتن السردي، قضايا مرتبطة بعلاقة الإنسان يعني ببيئته، هذه البيئة التي تظل راسخة في ذهن الإنسان مهما سافر مهما ابتعد، فتراه يعني يعود إلى نفس تلك البيئة التي شهدت يعني مرحلة نشأته، مرحلة كبره، أو لنقول تلك السعادات الأولى التي أخفتها أو تمرتها يعني إرهاصات التطور المجتمع وانعكاسه على الإنسان في بيئته وفي محيطه. هناك قضايا مجتمعية أثارها يعني أثرتها الأصوات المشاركة في بناء هذا النص، قضايا سياسية، قضايا ثقافية كذلك، عندما يحكي خالد الرفاعي على سوريا حلب يحكي على المعالم الثقافية في حلب، هو يحيي ذاكرة متصلة بواقع ثقافي سوري، ثقافي يعني يعلمه الجميع. فهي فعلا رواية اجتماعية ولكنها جامعة، نجد فيها الاجتماعي، نجد فيها الثقافي السياسي، نجد فيها يعني مختلف تفرعات الحياة المجتمعية في تفرعاتها يعني وامتدادها الإنساني والمجتمعي. فقط حبيت نضيف سي محمد ملحوظة فقط هو أنا فعلا كنت في مدينة مارسيليا وعشت هذه المرحلة في الرواية. إطارها المكاني كان إطار فعلا واقعي وإطار سليم عايشته، لكن هي الرواية بنيت على مراوحة بين ما هو تخيلي وما هو واقعي. صحيح الإطار المكاني كان إطار واقعي، إطار عشته فعلا، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي أضفتها إلى روح النص بطبيعة الحال خدمة لموضوع العام. فهناك تفاصيل صحيح ما عندهاش ارتباط بالواقع اللي عشته، ولكن لها امتداد بطريقة أو بأخرى. مثلا يعني بعض التفاصيل اللي عشتها في مارسيليا كانت تفاصيل فيها جانب صحيح من الواقع، ولكن فيها زاد الكثير من الخيال في ارتباط بتشكيل المشهد أو بالأحداث التي أثيرت من خلال الروايات الفرعية طبعا. وهذا ما يتطلبه بناء الرواية، لابد أن الإطار المكاني الواقعي لابد أن يكون عنده امتداد خيالي في بناء يعني حيثيته، بشكل أنه ننشئ هذه الروايات الفرعية المتصلة بالرواية الأمة والرواية الإطارية التي تدور في إطار عام اللي هو الحنين. فأجنحة من تراب، الأجنحة غالبا تشير إلى العلو إلى السمو، والتراب يشير إلى الأرض، والرواية من بدايتها لنهايتها تدور في هذا الإطار، الإطار الذي ينطلق برغبة الإنسان في التحليق، رغبة الإنسان في أن يجدد نفسه، في أن يبتعد. لكن في النهاية كل من يبتعد ويحاول أن يتغرب يعود بطريقة ما كما أسلفت الذكر، يعود إلى نفس البدايات. فهذه الرواية فعلا هي تحفر وتنبش في أعماق الذاكرة، ذاكرة الإنسان المرتبطة دائما بالمكان، المكان الذي أترك للقارئ فرصة يعني الاطلاع على خيوطه المتشابكة في هذه الرواية والروايات الفرعية التي سيعشقها الكاتب ربما أكثر من الحكاية الإطارية، الإطار الحكاية العامة، لأن الحكايات الفرعية كانت حكايات قصيرة جدا ولكنها مؤثرة، خاصة عندما نتحدث على كريستين هذه الفرنسية التي أحبت في قرية فرنسية ابن قريتها، لكن مع الأسف الشديد يتعرض إلى صحية هذا الشاب وترفض أن تتخلى عنه. وعندما يلتقيها محمود يعني في القطار يسألها إلى أين تذهبين، فتجيبه إلى مدينة أفينيون، المدينة التي يقيم فيها هذا الشخص، يقيم في مشفى الأمراض النفسية. فهي لم تتخلى عن هذا الحبيب الأول رغم 20 سنة على التاريخ الذي جمع بينهما في إطار قضية عشق، فهي تعود إليه في رحلة اعتادت عليها إلى المشفى الإنساني وتقول لمحمود في النهاية نحن لا نتخلى على يعني على الشخوص الذين أحبونا أو الذين أحببناهم أو الذي ارتبطت بهم ذاكرتنا. فكما أسلفت الذكر كل يعني أبطال هذه الرواية عندهم هذا الانغماس في مفهوم الحنين بطريقة أو نعم بأخرى. نعم
1: هذا مهم جدا، وهذا العمل يعني من نوع الرواية السيرة ذاتية يعني التي تجمع ما بين المرجعي الواقعي الحقيقي وبين التخيلي.
2: طبعا
1: وأسألك هنا يعني محمد رويس، وانطلاقا من هذه التجربة، الكتب إذن يحتاج إلى السفر، إلى الكثير من السفر.
2: صحيح.
1: وهو لا يسافر للسياحة أو لا يسافر كما الناس جميعا يلتقط الكثير من الموصوفات، من الأحداث، من يبحث عن المراجع، عن المصادر، يبحث عن قصص، عن حكايات.
2: مهم جدا سي محمد، الكاتب يحتاج فعلا إلى السفر، لأنه الكاتب عندما يسافر يطلع على حضارة أخرى، يطلع على واقع معيش مختلف عن واقعه، فيكتشف من خلال السفر أنه هناك أشياء مختلفة تماما على البيئة الذي عاش فيها، الذي نشأ فيها، ويكتشف أنه عندما نسافر نكتشف أو نطلع على أبعاد أخرى كانت مخفية، فيبني عليها تصوراته وكذلك يبني عليها مشهدية جديدة في بناء يعني أعماله الروائية. أنا حسب تقدير الشخصي أن يسافر الإنسان بشكل عام شيء مهم جدا، فما بالك بالمبدع أو بالكاتب أو بالروائي.
1: لا من الضروري،
2: لأنه مسألة مهمة ستضيف إليك بطريقة أو بأخرى، هذا يعني من تحصيل الحاصل. وأنا استفدت كثيرا الحقيقة خلال إقامتي بمدينة مارسيليا لأكثر من سنة، استفدت لأنه كان وصف الإطار المكاني وصف دقيق جدا ووصف سليم ووصف فعلا أضاف للرواية، وكذلك استفدت حتى من البيئة الجغرافية، كانت بيئة جغرافية في رصدي لملامحها، كنت أقرب إلى الواقع. وأعتقد أن كل شخص يقرأ هذه الرواية ويكون قد زار مدينة مارسيليا أو نواحي باريس سيكتشف أنه فعلا من كتب الرواية كان أقرب إلى الإطار المكاني إن لم يكن عاش في تلك الأمكنة، وهذا مهم جدا لأنه يوجد جانب من المصداقية وجانب من الواقعية الضروري عندما نبني رواية. فالرواية لا يجب أن تقام أو تبنى فقط على التخيلي، التخيلي جانب مهم جدا يضاف أو ينضاف أو يضيف إلى الرواية، لكن مهم كذلك عندما يكون الكاتب على دراية ومتمرس بالمكان، جغرافيا المكان، فذلك شيء مهم جدا لأنه سيضيف إلى الرواية، يضيف إليها ذلك البعد الذي يقربها أكثر إلى القارئ. الناس اللي تقرأ ستكتشف فعلا أن الأمكنة برصدها وبتحليلها وبجغرافيتها هي فعلا تلك الأمكنة الحقيقية. يعني الإنسان اللي باش يقرأ الرواية هذه ويشوف مدينة ماكان كما وصفتها أنا، باش يدخل على جوجل باش يشوف فعلا ما وصفته كما هو على أرض الواقع. لذلك كان فيه اشتغال زيادة على اللغة، كان هناك اشتغال على بنية المكان في هذه الرواية. وأنا كما قلت لك سي محمد، الرواية عالجت سؤالا مهما جدا لا وهو علاقة الإنسان بالمكان في إطار مفهوم الحنين، لكن كان هناك اشتغال، كانت هناك عناية ودقة في رسم المعالم المكانية والجغرافية لمسار يعني تحول الشخصيات الفرعية في هذه الرواية. يعني حتى عندما وصفت يعني مدينة حلب كان وصف يعني أقرب إلى الواقع، كان وصف يعني كان فيه اشتغال حقيقة، وكان فيه يعني اطلاع، وكان فيه حفر في،
1: وحتى الشخصيات أيضا
2: طبعا، حتى في الشخصيات
1: يعني فرنسية أفريقية
2: طبعا طبعا طبعا.
1: نعم أي نعم، هناك شغل، هناك جمع لمشاهدات ويوميات أيضا.
2: طبعا سي محمد، وانا نعتبر انه العمل حتى يكون اكثر مصداقية لابد ان يكون عملا اكثر قربا من القارئ واكثر نضجا، وما نجمش يكون اكثر نضج الا عندما يعني يكون عمل راصد لمختلف المحطات المكانية بطريقة أكثر يعني واقعية.
1: نعم، هذه طبعا حوارية جميلة أولى حول هذه الرواية أجنحة من تراب مسكيلياني تونس، 200 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. محمد الويس شكرا على هذا الحوار، تحية ومحبة لك دائما.
2: شكرا سي محمد، مرة أخرى كل التقدير ليك ولإذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام.
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

ونعيش سوا عمرك كله.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل اليوم فصلا ثانيا مع المؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز في تناول السيمفونية الخيالية لا سيمفوني فانتاستيك. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي المميز الذي استخدمه بيرليوز، واستخدامه الخاص لمفهوم اللحن الدال، وهو لحن واضح يتكرر ويجمع بين كافة الحركات. الحركة الأولى من السيمفونية يعبر فيها المؤلف عن لقاء الفنان لمحبوبته للمرة الأولى والوقوع في حبها، فهي تصور في بدايتها الفنان في حاله قلق فكري وهبوط نفسي من دون أن يعرف أن لهذا حلة، حتى يرى الحبيبة في صورة اللحن الدال. نستمع للحركة الأولى من السيمفونية الخيالية كالعادة على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يلتقي بيرليوز في الحركة الثانية بحبيبته في أمسية راقصة، وعلى أنغام الفالز يبدأ خيال المؤلف بالتفكير بمحبوبته بعيدا عن كل الناس في الحفلة. تقطعها الفكرة المستحوذة فيما يشبه الوداع بين الحبيبين.

الحركة الثالثة في السهول الريف، يتجول الفنان مساء في الريف وينصت لصوت أحد الرعاة على آلة الفلوت، فيرد عليه راعا آخر ويشعر بالغبطة والسعادة ويبتسم له الأمل، ولكن الفكرة المستحوذة تمر بخاطره فيخفق قلبه ويتساءل ماذا لو كانت غير وفيه له، ويعود صوت الفلوت إلى لحنه وينتظر رد الراعي الآخر فلا يجيب، ويكتشف أن محبوبته نسيته وأنه لن تأتي وسيظل وحيدا إلى الأبد، فتغيب الشمس ويعم السكون. نستمع للحركة الثالثة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

مارش الآدم، وهو عنوان الحركة الرابعة، حيث يبدأ المؤلف أجواء العمل في الحركة الرابعة برؤية الفنان أحلام عن قتله لمحبوبته والحكم عليه بالإعدام، وكيف يساق نحو المقصلة على إيقاع مارش كابوسي يزداد رهبة ووحشة، ثم يخفت على وقع أقدام فتمر الفكرة الدالة بخاطره كآخر ذكرى للحب في حياته، إلى أن نسمع ضربة الطبل.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للحركة الرابعة من سيمفوني فانتاستيك لبيرليوز. الحركة الخامسة، حلم ليلة سبت الساحرات. في هذه المرحلة من العمل نرى الفنان مع السحرة والأشباح والحيوانات الممسوخة في مقبرة يشارك في جنازة الذي نفذ فيه حكم الأعدام والمحكوم عليهم بالعذاب الأبدي، حيث بدأ يتخيل وجه محبوبته وقد تحولت إلى مخلوق شرير يلاحقه، وتنتهي الحركة بمشهد مروع يعبر عن خلود المؤلف في العذاب الأبدي. نستمع للحركة الخامسة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في حلم ليلة سبت نجد أن علاقة كبيرة للفكر الموسيقي الأدبي بمناخ الفترة الرومانسية القائم على الأحلام الفكرية الروحية، إذ كانت خيالية الحلم والألم والعلاقة مع الطبيعة تشكل عنصرا أساسيا في البحث الدائم عن الذات. فيبدو طغيان البعد الذاتي على الموسيقى هو عمق التجديد في هذه الفترة الموسيقية، فكل صور المحبوبة على مدار السيمفونية هي مرآة للألم والأمل، هي الموت والخلاص ووسيلة العثور على الذات.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: للقمر في وعي الإنسان مكانة ومنزلة، وله في خيال البشر ذلك المدى البعيد الذي نعرف، وله في حياتهم ما له من الحضور والتأثير. إنه النور والضياء والأنس والبهجة، هو الصديق في السهر والرفيق في السمر، والأنيس في الوحدة والوحشة، والمواسي في الحزن والأسى. إنه الدليل في ليالي الظلمة والحيرة، ينظر إليه الإنسان فيغمره جماله وتملأه روعته ويكتنفه جلاله ويفيض عليه سناه ويتسرب إليه دفئه، ذاك الذي لا مثيل له، لأنه دفء لطيف شفاف، حرارته برد وسلام على وجه الحقيقة والمجاز معاً.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هو في علم الفلك القمر الطبيعي الوحيد لكوكب الأرض، وهو خامس أكبر قمر طبيعي في المجموعة الشمسية، ويمتاز بكونه أكثر الأجسام لمعاناً في السماء أثناء الليل، وهو الأكثر لمعاناً أيضاً بعد الشمس. ويمتاز القمر كذلك بتزامن دورانه مع دوران الأرض، فلا يرى منه تبعاً لذلك إلا وجه واحد على الدوام. إنه وجه القمر ومظهر بهائه الأزلي، وللقمر حركة دورية ينشأ بمقتضاها هلالاً ويكبر بالتدرج، فإذا بلغ منتهى الاستدارة والكمال فهو بدر التمام، ثم يؤول إلى الانحسار والزوال بالتدرج أيضاً في انتظار ميلاد الهلال الجديد. وفي هذا النسق الدائري يقول ابن منظور في لسان العرب: والهلال غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر، وقيل يسمى هلالا لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني، وقيل يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا، وقيل يسماه حتى يحجر أي حتى تصير حوله دائرة، وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. قال أبو إسحاق: والذي عندي وما عليه الأكثر أن يسمى هلالا ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يتبين ضوءه والجمع أهلة. ويضيف ابن منظور قائلا: التهذيب عن ابن الهيثم يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا، ولليلتين من آخر الشهر 26 و27 هلالا، ويسمى ما بين ذلك قمرا. انتهى كلام ابن منظور. وفي اللسان حديث عن القمر فيه الفائدة والمتعة، وفيه صورة لغوية لمنزلة هذا الجرم السماوي في لغة العرب وفي وعيهم وخيالهم. ذاك هو القمر في اللغة والطبيعة معا، ضياء ونور في معظم ليالي السهر، وبياض ناصع ما دام القمر أقمر، أي شديد البياض ناصعه كما يقول ابن قتيبة. أما الليلة فهي قمراء على التأنيث كما هو معروف. وقد يرجى للبنت أن تكون جميلة ناصعة البياض منيرة وضاءة وضيئة، فتسمى عندئذ قمرا أو قمراء أو قميرة، مما هو متداول في سجل الأسماء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن حكاية الإنسان مع القمر قديمة قديمة، تعود بدايتها إلى أول مرة رفع فيها ابن آدم عينيه إلى السماء ليلا فرأى القمر بازغا، تضمينا من القرآن الكريم، وأعجب بما فيه من مظاهر الجمال والجلال والروعة، كما انجذب إليه بما وجد فيه من سر ونور. وقد انعكس ذلك كله على وعيه وإدراكه مثلما أثر في شعوره وإحساسه. وعلى هذا الأساس غدا القمر عند معظم الأمم القديمة قوة غيبية تعبد، وإلها تقام له التماثيل والأنصاب وتقدم إليه القرابين. وكان القمر عند اليونان موزعا بين ثلاث قوى إلهية هي سيليني وأرتميس وإكات، تقابلها في الأساطير الرومانية لونا وديان وتريفيا. وفي أساطير بلاد ما بين النهرين كان الإله القمر يسمى سين. لقد أله العرب القمر مثلما فعلت سائر الأمم القديمة، وعبدوه وجعلوا له أسماء متعددة، فهو المقة في سبأ، وهو ود عند المعينين، وهو سين في حضرموت، وهو غير ذلك في هذه الجهة أو تلك من بلاد العرب مثلما تشير إلى ذلك كتب التاريخ والأساطير. وقد زاد الإسلام في تكثيف هذه الهالة القدسية المحيطة بالقمر لا باعتباره إلها كما كان يتوهم عرب الجاهلية، وإنما بصفته آية من آيات قدرة الله وصورة من صور بديع خلقه، فقد تحدث عنه المولى عز وجل في كثير من آيات الذكر الحكيم، وخصص له سورة كاملة من سور القرآن الكريم سماها القمر. ومما قاله خالق الأكوان عن القمر تلك الآية الواردة في سورة يونس، وقد جاء فيها: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: اقترن القمر أيضا بقصة التقدم البشري وبملحمة ما حققه الإنسان من الاكتشافات والاختراعات وبما أتيح له من مظاهر السيطرة على الطبيعة والكون بأسره. تمثل ذلك حين استطاع الكائن البشري أن يبلغ القمر منذ سنة 59,900,000 بواسطة المركبات الفضائية غير المأهولة، وحين أكد ذلك بالسفر إلى القمر والهبوط على سطحه في ذلك اليوم التاريخي العظيم يوم الاثنين 11 من شهر جويلية من سنة 69,900,000 في رحلة أبولو 11 التي لن تنساها ذاكرة الإنسان على مر العصور والدهور. يومئذ بدأت حكاية جديدة بين الإنسان والقمر تختلف عما كان بينهما من الحكايات. الحقيقة أن أدب الخيال العلمي من جهة والخيال الأدبي من جهة أخرى قد مهدا السبيل على نحو ما لنزول الإنسان على سطح القمر والسير فيه، ذلك السير الوئيد الخفيف الثقيل الذي رأينا حين واكبنا الحدث بصفة مباشرة أو حين شاهدناه مسجلا بعد ذلك يعرض على الناس جيلا بعد جيل باعتباره من أجل الإنجازات التي حققتها البشرية عبر تاريخها الطويل. ومن أدب الخيال العلمي الذي توقع مثل هذا الإنجاز روايتان للكاتب الفرنسي المعروف جول فيرن، وهما رواية من الأرض صوب القمر وقد نشرها سنة 65,800,000 ورواية حول القمر التي ظهرت بعد الرواية الأولى بأربع سنوات. بعد هذين الروايتين لجول فيرن ظهرت أعمال أخرى هي أيضا من أدب الخيال العلمي من قبيل رواية البريطاني إربرت جورج ويلز وقد صدرت سنة 91,000 وسماها الرواد من بني الإنسان فوق القمر. أما في مجال الخيال الأدبي فنشير على سبيل المثال إلى المجموعة القصصية التي كتبتها الأديبة اللبنانية ليلى بعلبكي وسمتها سفينة حنان إلى القمر ونشرتها سنة 64,900,000. وفي عنوان الكتاب مجاز وفيه رمز، ففي الصورة قرار ثورة وعزم وإرادة وانعتاق، وفيه إصرار على أن تمضي المرأة العربية إلى ما تتطلع إليه من آفاق بعيدة.

قاعدة قصية تحاذي القمر وتحيط به. أما السفينة أو المركبة الفضائية فهي اللغة ومفرداتها وخيال الكتابة وجموحها.

على البحيرة وشكلها في ضو القميره.

0: روحان نور القمر زادني افتتان وزادني قوة في الملحان أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان أنا نغني
1: هو يسمعني
0: أنا نغني
1: هو يسمعني.

على البحيرة وشكلها، أنا وحبيبي فوق دورك أنا نغني.

البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي.

شفنا السعادة كلها في ضل خميرة ونورها على البحيرة وشكلها.

فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة.

على البحيرة وشكلها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: شكل نور القمر وضياؤه وجماله وبهاؤه في مختلف العصور والدهور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمصورين وللموسيقيين والمغنين ولسائر أهل الفن والإبداع، وإن أثر هذا الإلهام لواضح بين جلي وضاء في مختلف الثقافات والآداب والفنون قديمها وحديثها على حد سواء. فللقمر صورة ليس كمثلها صورة، إنه الجمال ذاته، فاتن أخاذ، آسر جذاب، لا نهاية لسحره ولا حد لروعته، وما أكثر ما سعى الفنانون والمبدعون إلى وصفه ونقل صورته وإدراك عمقه والظفر بسره، مما تعكسه أعمالهم وآثارهم من ولع بالقمر وانبهار بنوره وسناه. وإن للشعر من ذلك وللشعراء نصيبا وافرا قديما عريقا متواصلا لا ينقطع. يخاطب الشاعر المصري أحمد شوقي القمر فيقول: تنقل أيها القمر المنير، لقد خلق السرى لك والمسير، إذا لم تطوي منزلة لأخرى فما تجدي منازلك الكثير، تظن العين أن قد غبت عنها وأنت بجفنها بصر ونور، هنيئا للسرات وللليالي وللدنيا قيامك والسفور. أما الشاعر السوري بدوي الجبل فقد ناجى القمر ملتمسا منه أن يظل منبع إلهام له يوحي له آيات الحسن وبديع الألحان، فقال: هات حدثني فقد طاب السمر، وأنر ظلمة نفسي يا قمر، صور الحسن فلا تبخل بها، إن للشاعر ألحان الصور.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وما أكثر ما يطل القمر بنوره في شعر الحب والغزل صورة مستعارة منه للحبيب، ذاك الذي له من القمر ضياؤه وألقه، بل قد يفوقه أحياناً حسناً وجمالاً. ومن مثيل هذا الشعر قول قيس بن الملوح المجنون في ليلى: بيضاء باكرها النعيم كأنها قمر توسط جنح ليل أسود، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد.

فهل جن قيس لأن ليلى جميلة مثل بدر التمام، ولأنها بسبب ذلك مظنة للحسد؟

0: قطر الندى.
1: نظر الشاعر العباسي أبو تمام إلى وجه حبيبته فرأى فيه القمر فقال: قمر تبسم عن جمان نابت، فظللت أرمقه بعين الباهت، ما زال يقصر كل حسن دونه حتى تفاوت عن صفات الباهت. سجد الجمال لوجهه لما رأى دهش العقول لحسنه المتفاوت.

أما قول المتنبي في جمال صاحبته فليس بعده قول، إنما هي صورة فنية فيها تتناسق الألوان المتنافرة وتتمازج الظلمة والنور، فيكون من ذلك ما يكون من صور الجمال المحض. يقول أبو الطيب: نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها، فأرتني القمرين في وقت معا.

حب وليل وقمر، ذاك هو المشهد قياساً على قول الآخر في معنى آخر وسياق آخر، خبز وحشيش وقمر. أما الآخر فهو نزار قباني، ذاك الذي خاطب حبيبته بقوله ذات مرة: يا قمراً يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. فنقلنا من قمر الطبيعة والواقع إلى قمر اللغة ولعبة الرسم بالكلمات كما يقول هو ذاته.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

86 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. صباح النور، صباح الفل للناس اللي تسمع فينا الكل. هذه أغاني الحياة من توا حتى للعشرة متاع الصباح، الموعد الأسبوعي اللي نعطيكم فيه العديد من الأخبار الثقافية والفقرات المتنوعة اللي من خلالها نعطيكم مجموعة من المعلومات في مختلف المجالات. كيف موعدكم مع كتاب اليوم بعد شوية، ونحكي كذلك على العودة المدرسية والجامعية، نحكي على عدد من التظاهرات الثقافية في حمامات في مدينة سليمان. هذا الكل بعد شوية، لكن قبل هذا الكل باش يكون موعدنا مع حالة الطقس لليوم اللي نعطيكم تفاصيلها بعد شوية. تحية ليكم اللي تسمعوا فينا الكل، تحية لزميلنا أمين بكري معنا في الإخراج، في الإعداد والتقديم معكم سيرين بن قاسم، مواصلين معكم حتى العشرة متاع الصباح. رجعينا

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: علي رياحي، وصلنا ل 19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم في أغاني الحياة حتى للعشرة متاع الصباح وقيد أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس.

يتميز طقس اليوم لحد 30 أوت 2026 بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تتواصل الحرارة في انخفاض طفيف حيوين، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة في بقية الجهات. كما توصل محليا ل 45 درجة مع ظهور الشهيلي مع البحر، عامة قليل الاضطراب ثم مضطرب بخليج جابس والريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب الشرقي.

يا صباح الخير يلي معانا، صباح الخير صباح النور للناس اللي التحقت تسمع فينا توا على موجات إذاعة تونس الثقافية. 6:32 دقيقة، ما نجمش يتعدى الصباح من غير ما نسمع صوتها، سيدة الصباح السيدة فيروز توت سويت على موجات إذاعة تونس الثقافية.

سيدة الصباح سيدة فيروز، توصلنا للسبعة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذه أغاني الحياة حتى للعشرة متاع الصباح. وقيد باش نعطيكم فكرة على الكتاب اللي تنجموا تقرأوه وتاخذوه من المكتبات، ونحكيه اليوم على كتاب بعنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما 1900-1956 للكاتب فاخر الرويسي. هو اسم معروف في المشهد الثقافي التونسي باعتباره عضو في اتحاد الكتاب التونسيين. الكتاب هذا متكون من 427 صفحة، ما يقدمش مجرد سرد لسير فنانات عشنا في فترة تاريخية معينة، بل يقدم عمل بحثي معمق استند إلى التوثيق. من خلال الكتاب أراد فاخر الرويسي إعادة أسماء كادت تبتلعها الذاكرة المنسية، فأعادها إلى الضوء كما الأم بيا محرزية، حب ملوك وغيرهم من النساء اللي ساهموا في صناعة المشهد الفني التونسي. يندرج الكتاب ضمن جهود صيانة الذاكرة الجماعية باعتباره يحفظ جزء ثمين من التراث الثقافي التونسي، ويعيد الاعتبار لنضال المرأة التونسية اللي ما كانش سياسي فحسب، بل كان أيضا نضال ثقافي وفكري واجتماعي من أجل الحرية وكسر القيود المفروض عليها. خصص المؤلف دراسته ل 18 فنانة اختار انه يوصفهم بالنجمات، وتجمع بيناتهم خصائص مشتركة رغم اختلاف اصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية والدينية. منهم المسلمات كما زهرة فايزة، دلندا عبدو، جميلة العرابي. منهم اليهوديات كما حبيبة مسيكة، هايدي تمزالي، وجميعهم الكل يجمعهم الكل حبهم للفن وايمانهم بالحرية والتأثر بموجات الإبداع القادمة من الشرق والغرب معا. تميز أغلبهم بإتقان أكثر من مجال فني، برزوا في الطرب، المسرح، السينما، وحتى في اثنين منهم. جانب آخر تحدث عليه الكتاب وهو النخبة الرجالية المستنيرة. إن كان المسرح التونسي في بدايات القرن العشرين في حاجة ماسة للعنصر النسائي، وين بروز رجال مثقفين آمنوا بدور المرأة في الفن وساهموا في تكوينها وتأطيرها. كما طرق الكتاب لعالم الفرق المسرحية الأولى كما جمعية الأداب، جمعية الشهامة العربية والجوق الكاملي، ويعرفنا بمؤسسيها وأعمالها الفنية وبالمسرحيات اللي قدمتها لكبار الأدباء العالميين أمثال شكسبير، مولير وفيكتور هوغو. اللي باش يقرا الكتاب باش يلقى معلومات من بينها التعرف على اول ممثله سينمائيه تونسيه والفنانات تذكرهم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبه في محاضرته الشهيره عام 73 قدام طلبه معهد الصحافه، وغيرها من المعلومات اللي ربما فما شكون باش يعرفها لاول مره. هذا كتابنا لليوم كما كنا نحكيه، اللي عنوانه نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما 1956 للكاتب فاخر الرويسي، اللي تنجموا تلقاوه في عديد المكتبات وتقراوه وتتعرفوا على عديد المعلومات اللي ربما فما البعض منكم ولا منا اصلا معناتها ما يعرفش المعلومات هذه. ينجم يعرف برشا حاجات في التاريخ وعبر التاريخ اللي تخص مجموعة من الفنانات التونسيات في تونس بطبيعة الحال. ما زلنا مواصلين معكم للعشرة متاع الصباح، بعد شوية نعطيكم أبرز الأخبار الثقافية. نخليكم مع أحلى صباح لطفي بوشنيك، لكن قبله محمد قنديل يحلو يصبح.

لطفي بوشناقي وصلنا للسبعة وثلاثة دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية وقيت نعطيكم مجموعة من الأخبار الثقافية ونطلق بالأخبار الأولاني اللي يخص أيام قرطاج الموسيقية وإدارة أيام قرطاج الموسيقية هبطت البارح على صفحتها الرسمية البرمجة الرسمية للمهرجان اللي ينطلق نهار 3 أكتوبر ويتواصل يوم 10 من نفس الشهر. اللجنة تلقت 378 ملف ترشح. هذه الدورة 11 تقدم 26 عرض بمشاركة فنانين من 14 بلاد بما فيهم تونس. كان من المبرمج أن يكون فما حفل للفنانة المصرية أمان ماهر على ركح مسرح قرطاج نهار 9 سبتمبر المقبل، لكن الجمهور تفاجأ بإلغاء الحفل أو تأجيله. مازال ما فماش توضيح حول الموضوع ذي إذا كان تأجيل أو إلغاء. وين صرحت الفنانة أمان ماهر وقالت أنها تفاجأت سواء بالتأجيل أو الإلغاء لحفل قرطاج، وأكدت أنه ما فماش أسباب واضحة إلى حد الآن. ينظم المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس الأيام العلمية للمعهد تحت عنوان نماذج البحث في الفن والتصميم من البحث العلمي إلى البحث بالممارسة والإبداع والتدخل من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بمقر المعهد. ويأتي تنظيم الأيام العلمية هذه في إطار سعي المعهد إلى التشجيع على البحث في الفن والتصميم وتعزيز التفاعل بين البحث العلمي والممارسة الإبداعية، إلى جانب فتح فضاء للتبادل بين الباحثين والفنانين والمصممين والفاعلين في المجال الأكاديمي. تسرع الفنانة شيرين عبد الوهاب خطوات استعادة نشاطها الغنائي وحضورها الجماهيري، وقاعدة مركزة جهودها في المرحلة الحالية على استعادة كامل جاهزيتها البدنية ورشاقتها للظهور بالصورة اللي تجسد عودتها الحقيقية للوسط الغنائي وساحة الحفلات. طبيب شيرين صرح انه فخورة بالإنجاز وما زالوا مكملين مع أجمل صوت في مصر. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة يومي 2 و3 سبتمبر المقبل بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعاليات الدورة 6 للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة، وتتضمن التظاهرة ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والنحت والخزف الفني والتصوير الفوتوغرافي والرسكلة. واجه الفنان الجزائري شاب خالد موجة من الانتقادات والغضب في الجزائر بعد إحيائه لحفلة في العاصمة المغربية الرباط ضمن فعاليات مهرجان راب أفريكا بالتزامن مع فترة الحداد الوطني في الجزائر على إثر الحرائق في بلدة جيجل الجزائرية اللي أسفرت على عدد كبير من الضحايا. واعتبر عدد من المتابعين أن شاب خالد لم يراعي مشاعر عائلات ضحايا، خاصة بعد نشر لصور من الحفل وشارك جمهوره العديد من الصور والفيديوهات من الحفل اللي أقاموا في الرباط من المغرب. هذايا يعني الجمهور عنده الحق يعني يكون الغضب متاعه بطريقة ذي، خاصة بعد اللي شفناه اللي صار وشفناه في بلدة جيجل العديد من الضحايا والوفيات والخسائر المادية. ربي يكون في عون أهلنا وأخوتنا في الجزائر الشقيقة. يعني مصاب جلال ذي كبير قلنا في الجزائر أسفر على عديد من الخسائر سواء البشرية أو المادية. مازلنا مواصلين معكم في
في برنامجنا حتى للعشرة متاع الصباح بعد شوية، باش نحكيو على العودة المدرسية. العديد من الأولياء ربما وقت العودة المدرسية يكونوا فما إشكال صغير مع الأبناء متاعهم، يعني صغير يكون استانس بالعطلة، يتفرهد، يخرج، يقوم مخر، يسهر، يعني اخذاع لريتم آخر غير الريتم اللي مستانس به وقت القراية. ممكن ربما العودة في أولها تكون صعيبة بعض الشيء بالنسبة للتلامذة، وكذلك حتى لتلاميذ السنة الأولى، السنة الأولى اللي أول عام يبدأ عندهم العودة المدرسية هذه. ربما فما أطفال ما تسنى لهمش أن يكون عندهم سنة تحضيرية أو يقرأوا في رياض الأطفال، ذي أول عام يكونوا بعاد على الأولياء متاعهم ويكونوا في نقولوا نحن بيئة أخرى تربوية مدرسية مع صغار أخرين مع معلمين لأول مرة يشوفوهم. هذا الكل لازم تحذير نفسي مسبق من الأولياء خاصة والعائلة بصفة عامة. شنو الحاجات اللي ربما نجم نعملوها مع صغارنا في الفترة هذية؟ هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شوية مع ضيفنا سامي بالقاسم، مستشار تربوي ومتخصص في تطوير المهارات الحياتية، ونحكيو معه كذلك على المراجعة كذلك في الفترة هذه. فهم برشا أولياء يقول لك أنا مش نبدأ نحط صغيري ليتود من توا، وإلا مش نعمله مراجعة، مش مازال على العودة المدرسية زوز أسابيع، خلينا نشوفوا شنو التحصيل اللي عنده من السنة الفارتة وإلا استعداداته للسنة الحالية. هذا الكل باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية مع ضيفنا، فاصل وراجعين.

عليها البيت وحش من غيرك أوي انت وجود شبيب، بس الدنيا كلها دليل.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح النور، صباح الفل الناس اللي تسمع فينا الكل، وكل من التحق يسمع فينا توا على موجات إذاعة تونس الثقافية 47 دقيقة. مواصلين معاكم في أغاني الحياة حتى للعشرة متاع الصباح. كما قلنا قبل الفصل، باش نحكيو على العودة المدرسية، التحضير النفسي للأطفال قبل العودة المدرسية. نحكيو على أطفال السنة الأولى، كيفاش كنعاودوا صغارنا بالتوقيت متاع الدراسة بعد الفترة الطويلة متاع العطلة المدرسية. هذا الكل نحكيه فيه مع ضيفنا سامي بلقاسم، مستشار تربوي ومتخصص في تطوير المهارات الحياتية. صباح النور سي سامي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور والورد والياسمين، صباح الخير لكل مستمعي تونس الثقافية.
1: شكرا ليك على قبولك دعوتنا الصباحية. إذا كما كنا نحكي، وخلينا معك أنت قبل أول العطلة، حكينا معك على العطلة المدرسية، وحكينا كيفاش الصغار يعديوا العطلة المدرسية. في صلايمات تجري، وفيت العطلة المدرسية تقريبا شارفت على النهاية، وقريبا تكون العودة المدرسية، ممكن مازال تفصلنا عليها زوز أسابيع لهنا. هل أنه الولي يستحق أنه يكون فما تحضير نفسي قبل العودة المدرسية؟ فما حاجاتك اللي لازم ندربوا عليهم صغارنا قبل العودة المدرسية؟ سي سامي ناخذ معك أكثر تفاصيل حول الموضوع.
2: شكرا على اختيارك هذا الموضوع، خاصة في هذا الوقت بالذات استعدادا للعودة المدرسية. نحب ننطلق بمبدأ يقول لك دوام الحالي من المحال. أمس في الأيام عنا جيت وشهرين ولا ثلاثة حكينا عن الاستعدادات للعطلة المدرسية وعلاقة الولي الأب والأم بالطفل. ونحب نذكر قلنا هذه فرصة باش تكون باش واحد يقرب من ولاده أكثر، باش يسمعهم أكثر، باش يعيش معهم في مجالات وفي مواقف اللي تصعب باش يعيش فيها في معناها في وسط السنة الدراسية. ولكن ما دوم حال، ثانيا نسعى قبل كل شيء إن شاء الله يكون وليداتنا تمتعوا بهالعطلة. إن شاء الله يكونوا الأولياء
1: إن شاء الله.
2: كيف حقه الهدف اللي قلناه، اللي يتعرفوا أكثر، بين قوسين يتعرفوا أكثر على وليداتهم، يقربوا لهم أكثر. هذا اللي يهمنا. علاش؟ لأن العودة المدرسية، كي نقولوا العودة المدرسية للعودة للانضباط المدرسي،
1: نعم.
2: الانضباط الزمني في التصرفات، في ساعات القيام بالصباح، معناها فما شوية التزام معناها اللي بعد هل بين ظفرين شوية تسيب هكا إيجابي نقولوه، فهمت فيا؟
1: نعم.
2: ولذلك يلزم فما استعداد، كيف قلنا استعداد للعطلة المدرسية، كيف تويك سبحان الله باش نتحدثوا على استعداد زاد للعودة المدرسية.
1: كما قلت سي سامي، فاش يتمثل الاستعداد هذايا كولي بالنسبة أولياء يسمعوا فينا تويكا؟ يقول لك أنا هاي كيفاش نعمل مع صغيري اللي استنس لي نهار كله هو قاعدة وتلفزة ويحب يلعب ويحب يحوس وكذا، أنا توا كيفاش نعوده باش يرجع كل الريتم، باش يرجع يقوم بكري، باش يولي فما وقت للعب ووقت للقراية، كيفاش باش نعمل هذا الكل بعد هالفترة الطويلة متاع العطلة؟
2: شكرا. هي صحيح، رو نقولوا فترة طويلة، رو باش تشبه إنسان فقدان توازن سلوكي، خاصة كيما نرجعوا لك الانضباط باش يختل شوية. هنا دور الولي والدور الذكي إذا كان صح التعبير،
1: نعم.
2: خاطره بعد نفسي وضغط نفسي باش يعيشوا الصغير، تو بمجرد باش تسمعي هيك باش ترجع للقراية، هاي القراية مازال لها جمعتين ثلاثة، راهو تحب ولا تكره الصغير، خاطر كان عايش في لا التزام لا انضباط، باش تذكروا انت بك الانضباط، راهو تحب ولا تكره لازم باش فما شوية قلق باش
1: أكيد.
2: هنا دور الولي لازم يكون دور ذكي كما قلنا. شو معناتها؟ لا للتخويف،
1: نعم.
2: ما يوليش تتوليش العودة المدرسية التخويف،
1: نعم.
2: ايش مازال هاو باش نرتاح وهاك باش ترجع تقرا وكذا، او ما عادش باش تعمل لك لا، هذا يراه يخلي التلميذ بالعكس يعيش مرحلة خوف ما قبل العودة.
1: نعم.
2: هذه تأثر عليه حتى في حياته الدراسية بالعكس. تفرهدنا عايش ولدي توا كذا ولا عايش بنتي توا القراية عندك بها باش يرجع الجو في القراية، راه مازلنا باش نخرجوا في القراية، مازلنا باش نحوسوا في القراية، مازلت باش تلعب في القراية إذا كانوا كبير شوية، مازلت باش تقابل أصحابك في القراية في الدراسة. لكن توا راهو كيما عم ناول تعدى السنة الدراسية، بذلت مجهوداتك وتكلت بالنجاح وشفت محلها كفرحة النجاح، خاصة اللي معناه كان النجاح حليفه، وهنا بالمناسبة حيث نرجع مبروك لكل من كان النجاح حليفه في السنة الفارطة،
1: مبروك ليهم الكل،
2: السنة السادسة من ختم الدروس في المرحلة معناها
1: الإعدادية
2: الأساسي، التعليم الأساسي. ولذلك بدون تخويف بالعكس ترغيب.
1: نعم.
2: ترغيب باش نحطوه فكنا نقولوا نحن في الصحن التلميذ بشويه بشويه، ماناش باش نمارسوا عليه ضغوطاتنا. كيفاش هذا الكل؟ كما قلنا يبدا بالكلام التحسيس، من بعد نجم حتى يشارك الوليد باش يختار المحفظه نتاعو، باش يختار الميدان نتاعو اذا كانوا صغير، اذا كانوا كبير شويه في الكوليج ولا في الليسي نخرجوا معايا زادك نشاركوا في عمليه الاختيار في الثياب نتاعو في ادواته المدرسيه في هنا، تخليه يعيش بطريقه مباشره في الاعداد للعوده المدرسيه. نقولها ما تكونوش مسقطه،
1: نعم
2: شيء باش تحضروا انت كولي هاي محفظتك او دبشك او كذا، يحس في روحه مفعول به، يحس في روحه كيما قلت داهم على فتره صعيبه وهذه اللي هو ما يحبهاش. بالعكس قد ما نشاركوه في ظروف وفي كل ما يتعلق في العوده المدرسيه راهي تكون العوده انجح باذن الله.
1: أكيد هذا هو المطلوب، لازم التلميذ يختار الحاجات اللي باش يكونوا موجودين في المحفظة نتاعو للكرتابة في حد ذاتها، خاطر هو اللي باش يستعملهم الحاجات هذوكم، باش يبدا فرحان بهم، باش يبدا يستنى أي وقتاش نكتب بيها كستيلو هذاك، أي وقتاش نستعمل الدروس نتاعي، وقتاش نهز كرتابتي نوريها زعما لأصحابي، هكا يبدا متشوق باش يمشي يشوف أصحابه باش يوريهم الحاجات اللي هو اختارهم، باش يحب يشوف زاد أصحابه شنو اختار. هذا مهم جدا سي سامي انه يكون الطفل شريك في التحضيرات للعوده.
2: بالضبط اختي كريمه، العنصر هذا ناكد عليه انه نخلو صغيراتنا شركاء في العوده المدرسيه فاعلينها، هما اللي خالقينها اذا كان لازم. وبالذكاء نتاع ولي ندخل ولدي في كل شيء، ولكن عندي استراتيجياتي، انا عندي ميزانيتي، عندي كذا، ولكن راه هام برشا يحس الإنسان اللي هو الطرف الفاعل في هالعودة. أنا باش نرجع للدراسة يلزمني أنا نحس في روحي محور الاهتمام، وأنا اللي نقود في هالفترة هذه الكل. كما قلت لك يلزمها ذكاء من عند ولي، ما هيش سهلة أما قد ما الولي يكون واعي بالنقطة هذه راهي تنجح. لا للتخويف بالعكس، السنارك باش تعدي سنة دراسية باهية، عم نول عديتها بالكدا، السنان متأكد أحسن، المعلمين راهم باهين، الاستاذ راهم باهين، انت المهم تو ولدي تو انت كبرت تبارك الله، ولا بنتي راهو عم ناول تقرا في السنه كذا، السنه راك كبرت، لا لا ما تخافش، ما عادش باش تغلطك الغلطات، ما عادش باش تصير لك المواقف، انت راك كبرت تو، وانا عندي فيك الثقه. ركزوا على الثقه، انا عندي فيك الثقه باش تعدي عام باهي، باش تعدي سنه دراسيه مكلف النجاح متك. خاطر شوف الشحنة المعنوية خاصة في الجانب النفسي وللرفع من الثقة بالنفس لدى الطفل، أراه هذيك الكل، أراه ما عندكش فكرة أنا في سلك التعليم، أراه الثقة بالنفس تنجم تعمل معناها العجب كما نقول إن صح التعبير، والعكس صحيح. العكس إذا كان بكل كما قلنا نحن متاع التدمير ومتاع ياك باش ترجع وكذا وما عادش باش تعمل لك الحاجة وأنا باش نرتاح منك، وفما بعض الأولياء يقولها في بنرفزة وكذا، لكن هذيك
1: هي تأثر فيها،
2: خلي العودة فرحة. العودة يساوي فرحة، مرحلة جديدة من حياتك. اللي بنيتو عم ناول باش تكملوا سنة، الفرحة نتاع عم ناول باش نفرحها أكثر في جوان الجاي، وراو عايش ولدي راو جوان حل عين غمضها كما نقولوا، راو عندك بها جاية وتشوف وانت ذقتك الفرحة وكل الناس كل فرحانين بيك وانت سادس حاسين، ولذلك راي الفرحة جاية، وهذا يا باس هذا باش نحط الأمور في إطار. راو العمل نحسوا على العمل صحيح، عودة مدرسية ونشيو الأدوات والمحافظ وكذا ونشرك الصغير، هذه مرحلة أساسية. ولكن ركزوا عايش ولدي راهو كل شيء يجيب الخدمة. شفت عمي ولدي خدمت وكبست روحك تبارك الله نجحت والنتائج كانت متميزة وكان لازم أخذت جائزة في آخر العام. ما خذاش نجم شو نقول له علاش ما تكونش تحدي سنة. نغرس له العمل وواجب العمل في عقليته من بعد الاستعداد يلزم العمل خاطر ما هوش توا بالكلام وبرا باش ننجحوا لا استعداد صحيح ولكن بالعمل نوصله بإذن الله.
1: أكيد بإذن الله أكيد حتى شيء ما يجي من غير خدمة ومن غير عمل وتكريس وقتنا أنه يكون كل شيء يعني نخدم عليه ويكون من أول العام كذلك مش كان ذكره آخر العام. حاجة أخرى سيسابي نقطة أخرى أطفال السنة الأولى أطفال السنة الأولى أول مرة يظهري بش يكونوا موجودين في إطار كيف من هكا في مدرسة في أصحاب معهم تلاميذ أخرين معلمين وخاصة أنه ربما بعض التلاميذ أنه ما كانوش موجودين في رياض أطفال ما قراوش السنة التحضيرية موجودة ذي نلقاو لهنا كيفاش نتعاملوا معهم الصغيرات ذوما.
2: أنا نحب نتطلق من واقع شخصية. أنا سنة أولى عندها 50 سنة تو ملي دخلت للسنة الأولى مثلا التوى أكل سيكونس لولانية أكل اللقطة لولانية في دخولي بقى رغم ملي 50 سنة مش الظروف متعطوا ما تنحكش من بالي ما خبش عليك لأن أول اتصال وأول تواصل بمكان وفضاء آخر بخلاف العائلة في الوقت هذاك بتبعي هي كانت المدرسة.
1: نعم
2: طب الحمد لله السيارات يمشيوا للروضة يعملوا سنة تحضيرية معناه مستنسين بك الاندماج مع أطرافهم. نقولوا بحكم التجربة نقصت برشا حالات استثنائية اللي جي تلميذ رغم تخلش لروضة لكتاب لتحضيري بصراحة. هنا نقطة معناه إيجابية من ناحية الوعي لدى الأولياء وطورة الحياة ما عادش فما مشاكل توا لا يمكنون لك أن تذكر في النهار الأول بكري كان لبكاء قدام المدرسة
1: صفة
2: وتلميذ ما حبش يدخل يموت تتحسد تشد فيه أو المدير يقنع فيه
1: والأم تولي تبكي زيد بعد المشهد ذي
2: أنا بحكم التجربة بحكم التجربة والله يوم 15 سبتمبر بصراحة ما أنا تو مدير مؤسسة تربوية في نفس الوقت يوم فرحة يوم عيد نشوف الصغيرات بارك الله عليهم ما عادش تشوفك الحلال بالعكس يسيب أمه يسمع اسمه يمشي يشد الصف نتاعه فهمت معنى فما فرحة خاطر علاش سبقها التحضير ما يمنعش بخلاف الفرحة والاستعداد اللي هو حاصل بالنسبة للولي وللتلميذ هنا المؤسسة التربوية وبالمناسبة التحية لكل المربين في المؤسسة التربوية خاصة
1: تحية لي
2: السنة الأولى إن شاء الله عودة دراسية بوفقة
1: إن شاء الله
2: كل الزملاء على نضالهم وعلى العمل اللي متاحهم الدؤوب نحب نشكرهم وتحياتي لهم الكل جميعا
1: تحية ليهم الكل
2: قلت يعطيك صحة هنا بحكم التجربة زي ما نقول لك معلمات ومعلمي السنة الأولى نحب تحية خاصة لهم خاصة لأنه ما عندكش فكرة راهو أكل الاستقبال الأول يذكره يبقى راسخ كي طابع يبقى
1: أكيد
2: عندي 50 سنة توا اللحظة متاع دخولي للمدرسة وللقسم ما تنحكش من بالي تنساها التخرج تنساها ولكن السنة الأولى دي كم تنساش
1: أكيد
2: متأكد اللي معلمين السنة الأولى ومعلمات السنة الأولى حكم التجربة لأن السنة الأولى ما هي سهلة رغم ما نش ندخل في أمور بيداغوجية ما يخوضها كل المعلم المتضلع اللي عنده الخبرة اللي عنده كل الأساليب البيداغوجية حتى صغير باش يستقبله هنا بحولها أنا مطمئن برشا مش معناها مجاملة ولا مطمئن برشا لأن عندنا من الإطارات وعندنا معلمات ومعلمين سيعمل كيف كنهار له الاستقبال يكون استقبال باهي من نسبة الأول أنا ما تخبيش عليه توا في المؤسسة اللي نديرها ندخل حتى الأولياء ندخلهم نعمل لهم ساعة دخول خاصة سنة أولى نبدأوا بهم يدخلوا كان هما للقراية مش نتلهوا بهم الأولياء يدخلوا معهم نخلوهم يصوروا شوية نخلوهم
1: القسم
2: حالة خاصة لأن يوم هذاك الفرصة الوحيدة بحول الله بتكوين الزملاء والمعلمين والمعلمات نطمئنوا على السنة الأولى الأولياء نخلوهم نقولوا لهم ما تخافوش راهو تو تشوفوا نهار اثنين الصغير يولي يدخل يجي
1: تاع
2: المدرسة وتمشي الأمور وديما نقول لك إن شاء الله ربي ينجحهم
3: وتحية لكل زملاء المربين بالمدارس الابتدائية خاصة وفي جميع المؤسسات إن شاء الله.
1: تحية ليهم وعلى كل المجهودات اللي قموا بها خلال السنة الدراسية مع كافة التلاميذ، موفقين إن شاء الله. نقطة أخرى مذبية نسلك عليها سي سامي بلقاسم، مستشار تربوي ومتخصص في تطوير المهارات الحياتية. الفترة هذه المراجعة في الفترة هذه منصوح بها أم لا؟ يقول لك أي مش مازال جمعتين ولا قبل بشهر ثلاثة جمعات، هيا خلينا نراجع عمناول شنو قرينا، شنو يستنى فيك، نعملوا هكا فترة مراجعة مع بعضنا، هل هذي منصوح به أم لا؟ خاصة أنه التلميذ يقول لك أنا تو باش نرجع نقرأ وباش في تاريخ معين، معناتها باش ترجعني نقرأ قبل هذي برشا عليا، أنا راني العطلة راهي عطلة كلها راحة ما نحبش هذي لهنا، هل منصوح به وإلا لا؟
2: والله شوف الكلام اللي قلته السيد يدخل في الاستعداد كذلك. حكينا على الاستعداد،
1: نعم
2: الاستعداد في توفير اللوازم، الاستعداد للدراسة هنا راهو أنت والحالة نتاع التلميذ.
1: نعم
2: أنت والحالة. هو من حيث المبدأ قلنا في السيف كانت تذكر قبل العطلة مناش باش نتوقفوا على القراية وعلى الدراسة وعلى قلنا كانت تذكر نستعملها للمطالعة، خاصة أقرأ شحب نخليه حر التلميذ.
1: بون
2: أكيد راهم التلميذات ما نساوش الأكثرية ما بعدوش على القراية اللي مغروب بالمتعة اللي مغروب، فهمت؟ إذا ما نساوش بعيد توا شو نقول لك، توا ما زلت عندنا أسبوعين نحن حتى الزملاء توا في المدارس الابتدائية خاصة راهو الانطلاقة ديما تكون بمراجعة وتقييم بطبيعة الحال.
1: أكيد
2: ماناش باش ندخلوا في صلب الموضوع وفي البرنامج الرسمي للسنة الدراسية راهو من 15 سبتمبر، لا على الأقل عندنا جمعتين ثلاثة جمعة هذيك فترة مراجعة وتقييم وتشخيص باش كل معلم يعرف معنى المنظورية فانا مرت باش هي الصعوبات شنية التملكات شنية النقائص. بالنسبة نحن كأولياء أنا أركز برشا على الاستعداد المادي، هو بيدو كي يبدأ يحضر في الكتب متاعه ويحضر في المحفظة متاعه تخليه واحد باش يبدا يتصفح في الكتاب باش يبدا يتصفح في الكراسه، هو بيدو باش ترجع اذا كان اخذاه ودي احسن حاجه حل كتابك وبدا خليه هذيك ربما اعز حاجه هو يبدا. النجم زاد واحد نوجهوه شويه نذكروه خاصه كاين ذات اللي قراو سنه اولى وثانيه عم ناول سنه ثالثه فرنسيه عم ناول ما فيها بس حتى نصيب ساعته مثلا هاي شنو نطمن الوليد ولا البنيه يكون في هكا في وقت باهي نجمو شي نعملو مراجعه شويه باهي نجمو راهو نتحركو خاطر تو مازالو جمعتين نجمو نحطو داخل في الاستعداد. انا نشوفو ماهوش باش يولي ضغط كبير والتمارين وكذا، لكن على الاقل باش نحطوه على باش باش نحطوه معناها في جو العوده المدرسيه داخل العوده كيما قلنا اعداد مادي نفسي وحتى دراسي ما فيها باس معناها نجمو توا انت والتلميذ فما اختلافات راهو فهمت. اذا كان شفت التلميذ ربما هكا شويه عنده شويه هكا جاب تروح شويه لا مازال بكري وكذا ما نضغطوش عليه بطريقه اخرى، كي تحط له محفظته جديده يغلف كتبتك يشوفك المقلمه ايش ناقصه كذا شوف الكتاب نتاعك الدروس اللي باش تقراهم عام الجاي في كتاب القراءه زعما صعاب راه عملت له شوف يبدا يشوفك التصور هو من الاول الساعه ويبدا يزي التحذير النفسي انا نشوفه كي نتمانوا عليه ونحققوه بحول الله المربين والمدرسه باش تقوم دورها وتنطلق السنه الدراسيه حتى في مرافقه الولي توا زاد كل شيء يجيب طبيعته. ما نكهربوش الفتره هذه انا نشوف نخليوها فتره فرحه وعوده معناها بالفرحه ماهيش بالضغط وبالوحد توا يجي كل شيء بطبيعته عندنا سنه دراسيه قدامنا بحول الله وان شاء الله ربي يخفف علينا الطقس ربما خاطر توا بالعوده المدرسيه والطقس هكا حار شويه
1: سخان
2: ان شاء الله ربي يخفض لنا من درجه الحراره
1: ان شاء الله
2: باش وليدات يلقوا ظروف ان شاء الله وزملاء زاد كيف المربين يلقوا الظروف الطيبه للعوده المدرسيه وان شاء الله عوده تكون طيبه لكل ابنائنا التلاميذ والمربين ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نقولوه، ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه لكل الاسره التربويه من مربين مديري مؤسسات تربويه تلاميذ والاولياء كذلك اللي هما زاد شريك في في العمليه هذه الكل يعني. شكرا لك
2: سامي. سامحني خاصه صحيح اولياء ما بيبش يتغشوا عليا تولا خاصه تحيه لكل الامهات
1: نعم.
2: بصراحه
3: لأن بالتجربة راهو الأمهات يستحقوا شكر كبير كبير كبير، لأنهم نعرفهم راهو من تو هما اللي خموا راهو في العودة ويخموا الأدوات البوس هي باش ما تغشوش علينا، ولكن بصراحة الأمهات تحية لهن، معناها تحية شكر كبيرة وربي يفضلهم، والأباء كيف كيف وكلهم في مستقبل وليداتنا إن شاء الله.
1: أكيد تحية ليهم الكل، وتحية ليك أنت سي سمير بلقاسم مستشار تربوي ومتخصص في تطوير المهارات الحياتية. شكرا ليك على كل ما أفدتنا به. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في أغاني الحياة حتى العشرة متاع الصباح. بعد شوية يكون معنا معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، نحكيه على الدورة الثانية من الهاكاتون الطالبي لديوان الخدمات الجامعية للشمال. فاصل وراجعين.

0: فاضل شاكري. وصلنا ل 28 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم في أغاني الحياة حتى للتسعة متاع الصباح. وكما قلنا قبل الفاصل، نحكيو على الدورة الثانية من الهاكاثون طالبي لديوان الخدمات الجامعية للشمال بالشراكة مع جامعة تونس المنار، واجتماع تحضيري مع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال عبد الرؤوف بالفقي، مع رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة للنظر في تحضيرات للهاكاثون هذايا. وباش ناخذوا اكثر تفاصيل مع ضيفنا معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. صباح النور سي معز. الو
1: نسمع فيكم.
0: مرحبا بك، صباح النور سي معز.
1: صباح الفل لسمين، ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا الصباحية. مرحبا. إذن نحكيو على الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لديوان الخدمات الجامعية للشمال بشراكة مع جامعة تونس المنار. كانت تنظم اجتماع للتحضير للهاكاثون هذية. خلينا معك أنت نعرفوا التفاصيل، فاش يتمثل الهاكاثون هذية، شنو يقدم للطلبة بالضبط؟
1: شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة بالاهتمام بالجانب الطالبي، وانتم كمؤسسة إعلامية توصلوا في الصوت هذية والفكرة هذه اللي يعطيكم الصحة. نحن نحب نتوجه للطلبة الجدد اللي الأسبوع القادم، يعني توا نحن في نهاية الأسبوع، إن شاء الله أسبوع قادم يعني مليء بالخيرات، وإن شاء الله يكون مبروك على الطلبة اللي باش يلتحقوا بالدراسة. يعني نحن في التكوين الطبي والتكوين الهندسي، العودة الجامعية باش تكون يوم 1 سبتمبر، والبقية في نظام إمد باش يكون يوم 12 سبتمبر. التحضيرات نحن بدينا الأسبوع الفارط مع بالشراكة، نحن ديما نمنو بالشراكة لخاطر اوني توجور كومبليمونتير، شراكة ما بين وزارة وزارة في نفس الوزارة، ما بين ديوان الخدمات للشمال الجامعية للشمال، الأستاذ سيد المدير العام سي عبد الرؤوف وكامل الفريق المصاحب ليه. عملنا برنامج يعني هو دورة ثانية، خاطر صارت دورة أولى السنة الماضية، هذه الدورة الثانية باش تكون مع جامعة تونس منار، باش تكون في فضاءات جامعة تونس منار وفي فضاءات ديوان الخدمات الجامعية للشمال، باش تكون فما مديتات، باش يكون فما مطعم ونحكي عليه خاطر هو أكاتون يعني عبارة على معسكر، نحن نسميه معسكر أو بوتكامب باللغة الفرنسية. الطلبة باش يكونوا على مدة يومين أو ثلاثة أيام يعني يخدموا في مشروع نحن باش يكون في ريادة الأعمال. هذاك علاش نحن باش نكونوا شراكة كبيرة ما بين المركز الثقافي والرياضي بمنوبة اللي هو تحت إشراف الديوان الخدمات الجامعية، وكذلك قطب الطالب المبادر لجامعة تونس منار، باش ننظموا مع بعضنا بطبيعة. فما فريق نحن نظمنا، عملنا كوميتي يعني فريق تاع التنظيم وفريق التقنية يعني للأمور العلمية، واللي هما باش يعملوا سيليكسيون، خاطر باش يصير أبيل للطلبة، النداء باش يكون في الأسبوع القادم، باش نعملوا الأبيل باش نحدوا الفترة قد يعني الفترة باش تكون الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، خاطر نستناو الطلبة حتى يرجعوا. دونك نحن محضرين يعني باش تكون الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، باش نحاولوا نختاروا أن ويكاند، خاطر نحن ديما القراية قبل كل شيء، ولكن مع القراية عندنا الحياة الجامعية اللي يدخل في محور مهم جدا، يعني هو الحياة الجامعية للطلبة. ما عندناش كان التكوين والبحث، ولكن عندنا الحياة الجامعية. نفس الشيء بالنسبة للخدمات، يعني الديوان راهو ما تروهوش كان مبيت ومطعم ومنحة، كذلك عنده حياة يعني جامعية، حياة ثقافية ورياضية. مهرجان نحن اليوم نسميه مهرجان خاطر هو باش يجمع بين العلم وكذلك والثقافة، باش نكونوا الطلبة. نحن تعرف الهدف السامي نحن في التكوين في الجامعة هو نخدمه على ريادة الأعمال، وما أدرك ما ريادة الأعمال، هو عقلية كاملة خدمنا عليها تغيرت العقلية الحمد لله. وخاصة الطلبة جدد نحبوهم كيف يجيونا توا يكونوا مباشرة يدخلوا في الميدان هذا تاع ريادة الأعمال، خاطر نحن ديما الطالب نحبوه يكون هو المشغل، معاش هو الطالب شغل، خاطر باش يكون هو فاعل في المجتمع، فاعل في الاقتصاد تاع تونس. دونك لازم يكون راهو قادر باش يكون المؤسسة نتاعو، وبالطبيعة هي كلها ثقافة وكلها عدم كذلك، وهي اكومبانيمون مش وحده. نحن القطب طالب المبادرة بجماعة تونس منار تبارك الله، يعني عندنا هيئة مديرة وعندنا كذلك يعني دي ريفيرون تقريبا ما بين الهيئة المديرة والإداريين، فما 60 شخص يعملوا لاكومبانيمون للطلبة نتاعنا حتى يوصلوا من فكرة من فكرة إلى مشروع. وكذلك يعني نحن بدينا بالقطب الطالب المبادر، يعني حتى من فكرة فقط، حتى فكرة صغيرة نحن نطورها ونشوف الطلبة كيفاش باش معناها يتمتعوا ويفهموا هالريادة الأعمال هذه. والحاجة زادة اللي باش ركزنا عليها مع الديوان، مع فريق الديوان، قالوا نحبوا نشاركوا أكثر عدد من الطلبة، ونحبوا الطلبة في معنى متعددين الاختصاصات. يعني نتوا في الجامعة عندنا تقريبا كل الاختصاصات في الجامعة، ولكن راه هو النداء باش يكون لكل الطلبة، يكون الطلبة ممكن باش يكون اللي في الشمال تونس، يعني هو الديوان خاطر عنده الطلبة في تونس معناها في الشمال، ولكن نحن النداء باش يكون لكل الطلبة في الجمهورية التونسية. مرحبا بهم، وباش تقع سيليكسيون، وباش يقع دي جروب، في اللي جروب باش نختاروهم يكونوا يعني تلقى اللي دارس قانون، اللي دارس حقوق، اللي دارس هندسة، وذلك هي الفكرة متاع شركة راه موش كان المهندس يعمل شركة وحده، ما يعمل شركة وحده، يعملها شركة إذا مش كون لهي بالتسويق، ومش كون لهي بالأمور المالية، مش كون لهي بالأمور القانونية، يعني هذه كل تكون الشركة. العلوم الإنسانية كذلك موجودة في كل شركة، باش يكون موجودين طلبة من العلوم الإنسانية، وهكا دونك الطلبه باش يتقابلوا مع بعضهم على مده يعني ما بين 2 و3 أيام، باش يكونوا معناها يخدموا نون ستوب، هذاك علاش مسمينه معسكر. بالطبع مع الاستاذه نتاعهم، مع لي كوتش نتاعهم، مع الخبراء كذلك. وبعد باش تقع يعني تقديم المشاريع هذه في اليوم الاخير، بتبيعها تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وباش تكون جوائز قيمه، باش تكون جوائز 3 جوائز كبرى ما بين الجامعه والديوان. وكذلك باش تكون جوائز، برشا جوائز لل بارتنير نتاعنا اللي هما لي سبونسور، باش يعطيونا جوائز اخرى بخلاف 3 جوائز اللي هما من وزاره التعليم العالي، يعني من الديوان الخدمات الجامعيه للشمال وجماعه تونس المنار. هذا هو المحتوى معنا الكبير. باش نزيد ممكن نقطه اخرى على المواضيع، حتى احنا باش نحددوا تيماتيك باش تكون رياضه
0: بالضبط، فما برنامج باش يكون
1: اولويات هذه مازال ما تحددتش بين اللجنه العلميه. الاولويات نحن ما تعرفوا نحن في تحديات، نحن في العولمة باش نمشي للذكاء الاصطناعي، ما تعرف الذكاء الاصطناعي نحن رانا الحمد لله ديما متحضرين لأي تغيير، أي شانجمون ديما نبدأنا حاضرين، خاطر راهو الطالب ولا الإدارة ولا الجامعة لازمها تكون راه مواكبة لأي حدث يقع، يعني لازمها تكون الجامعة موجودة. يعني ممكن باش نمشيو في ريادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في الطاقة ومشاريع أخرى نحن باش يقع تحديدها أولويات، يعني مش بالضرورة كان ذكاء اصطناعي فقط، ولكن حتى الذكاء الاصطناعي راهو ترانسفيرسال، يعني باش يكون ذكاء اصطناعي مع الـ مع الـ مع الـ مع أي نوع من المشاريع، يعني حتى تمس الطاقة، تمس البيئة، تمس الثقافة، تمس المجتمع بصفة عامة. وقت تعرف حتى المسؤولية المجتمعية راه مهمة جدا في الجامعة. هو الدورة الأولى كانت على المؤسسات اللي عندهم صبغة في المسؤولية المجتمعية، السنة باش تكون أكثر تقنية، أكثر في ريادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي واستعمال الذكاء الاصطناعي، نجم يكون في الصحة، في التعليم، يعني في المجتمع واللي يهم المجتمع. ونحن التركيز نتاعنا زاد حتى على ريادة الأعمال، نحبوا الأفكار تكون مفيدة لبلادنا.
0: وظهر لي هذا اللي يفرق ويميز بين الدورة الأولى والدورة الثانية،
1: هو راه الدورات الكل بحول الله، هو الدورة الأولى ناجحة وإن شاء الله الدورة الثانية تكون ناجحة، والدورة ديما راهو ديما أي دورة راهو نعملوها ديما يقع تقييم. يقع تقييم عادي، راهو نحن ديما بالعكس كي عندك الدورة أنا نسميها خبرة هذيك
0: نبنيو عليه
1: بالضبط. إذا كان حاجة مشات نحسنوها، إذا كان حاجة ما مشاتش نحيوها ونغيروها ونحسنوا أكثر، وذلك هو التحسين المستمر، وذلك إيش معناه خبرة راه. فهمت؟ دونك نحن باش تكون ركزنا باش تكون في الفضاءات يعني الجامعية، باش تكون في جامعة تونس منار في المركب الجامعي فرحات حشاد جامعة تونس منار، بالتحديد باش تكون كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، باش تكون فيها يعني التظاهرات والقاعات، وكذلك باش تكون فما فما مبيتات تطبع الديوان باش تحضن كذلك بعض القاعات وكذلك المطاعم الجامعية اللي تطبع ديوان الخدمات الجامعية للشمال. حبينا نوريو للطلبة راهو الحياة الجامعية في الجامعة راهي مهمة برشا. والديوان راهو ما يخدمش كان على مبيت ولا أو مطعم ولا عنده
0: أنشطة مختلفة.
1: المركز الثقافي والمركز الثقافي والرياضي بمنوبة هو مؤسسة مستقلة وعندها نشاطات كبيرة جدا يعني على طول العام تبارك الله. يعني أنا بيدي اكتشفت أنه معنا إن شاء الله باش نعملوا معهم حتى مهرجان رياضي معنا في مدة أخرى خاطر شوف العام كامل نحن عندنا هالتظاهرات هذه اللي تدخل في الحياة الجامعية. ونستعملوا النوادي متاعنا والطلبة متاعنا. كذلك بالنسبة للفرق ما بين الدورة الأولى بشكون أكثر عدد تاع طلبة، نحب نمتعوا أكثر عدد تاع طلبة وأكثر تخصصات. يعني هذا النداء بشيكون على نطاق وطني مش كان في تونس الشمالية. يعني قلت تونس الشمالية خطر الديوان يعني هو الخدمات الجامعية للشمال. عنده معنا العديد من الولايات، نحن باش نقولوا عديد من الجامعات خاطر نحن ديما نحكيوا بالجامعة انه كل الجامعات مرحبا بهم في الشمال في الجنوب في الوسط كل الطلبة وعندهم يعني تكفل كل.
0: ألو قطع الخط، تسمع فينا سي معز؟ يظهر لي انقطع الخط، نحاولوا كان نجموا نعاودوا نتصلوا به والا ان شاء الله يكون بحذنا مره اخرى سي معز شفره رئيس جامعه تونس المنار. اذا مهم جدا انه يكون الطالب اليوم عنده انشطه خارج قاعه الدرس، خلينا نقولوا انشطه ثقافيه، انشطه من نوع هذا اللي معناتها تساهم في التكوين نتاعه، تساهم في انه يكون طالب مبادر، طالب صاحب اعمال، طالب يعني متكون من جميع النواحي خلينا نقولوا مش كان في الدراسه وانما حتى في

0: نبيها كراولي توصلنا ل 28 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم لتسعة متاع الصباح ونحكيو على دعوة من قرى أسواس للمساهمة في العودة المدرسية. باش ناخذوا أكثر التفاصيل حول حملة التبرع هذه معنا في المباشرة المكلفة بالإعلام في قرى أسواس هلا دريدي. أهلا وسهلا مرحبا بيك. صباح النور صباح الفل. ألو
1: ألو صباح النور.
0: صباح الفل هيلا.
1: يعيشك الله يخليك. صباح النور شيرين. صباح النور تونس الثقافية. صباح النور اللي يسمعوا فينا الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهار مزين تسمعوا فيك الأخبار المزينة يا رب.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا الصباحية. إذا نحكيوا معك على حملة أطلقتها قرى أسواس للمساهمة في العودة المدرسية. أنا قبل ما ناخذ تفاصيل متاع الحملة حبيت نسأل قداش عنا اليوم صغيرات اللي معنيين بالعودة المدرسية في قرى أسواس.
1: يعيشك على الدعوة قبل كل شيء. شكرا على الدعم المتواصل في كل الحملات اللي الجمعية اليوم تتوجه فيهم للتوانسة باش يدعموا صغيراتنا. اليوم قراءة في الأسواس كيما أي دار تونسية كهو كملنا الخلاعة، كملنا تفرهيد السيف، كملنا المخيم. بدينا نحضروا للعودة المدرسية ولرجوع للقراية. سنة في كفالتنا وفي مسؤوليتنا أكثر من 10,000 صغير، تحديدا 10,807 صغار في مختلف المستويات الدراسية من الروضة للسنة الأولى إلى البكالوريا وما بعد البكالوريا مرحلة الجامعية. أنت تعرف سيرين أنه اليوم صغيراتنا تقريبا موجودين في كافة المستويات الجامعية، وهذا يراو يحكي عليه نسب النجاح اللي نحسبوها احنا في جوان. اليوم الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس عدت من 2025 من السنة الدراسية 24-25 إلى السنة الدراسية 26-27 بنسبة نجاح في كافة المستويات وصلت 87%. هذا رقم ما نجم كان يفرحنا ويعطينا أكثر مسؤولية أنه نستثمر أكثر في العلم وفي قراية صغيراتنا في العام الجديد.
0: وتحية لكم أنتم على كل ما تقدموه للأطفال هذوما اللي إن شاء الله ديما ناجحين. شفنا يعني برشا أمثلة من الأطفال في قرى أسواس اللي كل واحد ناجح في المجال متاعه في دراستهم. كذلك شفنا في نجاح في البكالوريا موفقين. إن شاء الله نحكي على حملة العودة المدرسية لهنا. شنية تفاصيل الحملة هي الناس اللي تسمع فينا كيفاش نجم تتبرع، شنية اللي نجم تتبرع بي سواء أدوات مدرسية، فما شكون ينجم يعطي فلوس، تفاصيل هذه الكل بالنسبة للناس اللي تسمع.
1: بالنسبة لنا احنا الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس وبالرقم اللي كنت نحكي لك عليه 10,800 صغير تقريبا تحذر انه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليارات 6 مليون دينار. الميزانية هذه من شنو باش تعطي للصغيرات؟ باش توفر بطبيعة الأدوات المدرسية، باش توفر المحافظ، الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. وزادة احنا عن حاجة أخرى مهمة جدا اللي هي المرافقة خلال السنة الدراسية، وهذه تنحكي لك عليها بالتفصيل أكثر. اليوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in sosv.in. تقريبا احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية. علاش؟ على خاطر مشينا في توجه انه كيما ولدي وبنتي اليوم انا ناخذ لهم الحاجة كيما هم يحبوها يمشيوا معايا يختاروا. يحب الكرتابة الروز وهو يحب الفير مش البلو، والأخضر مش الأزرق، هكا. اليوم صغيراتنا كيفهم كيف أي صغير تونسي من حقه. اليوم نحكيه على حق، ما عادش نحكيه على اختيار، انه هو يختار ويمشي. وهذا كان عنده انعكاس كبير على نفسيتهم على نتائجهم. هذاك علاش احنا مشينا في انه اليوم التوانسة يتبرعوا على موقع الجمعية www.sosv.in ونحن نشريه لصغيراتنا، والام تاخذ ميزانية متاحة وتمشي تشري. في العودة المدرسية حقيقة فما استثناء صغير اللي هو يشمل خاصة المؤسسات اللي تخرج وتبيع الادوات السنوات المدرسية يجي يقول لك أنا نحب نعاون لكن أنا مؤسسة ونحب نعطي كراتب وإلا أدوات وإلا هذا استثناء في العودة المدرسية احنا نعملوه بحكم أنه اليوم الجمعية موجودة تقريبا في 12 ولاية ثم مناطق راهو تقل فيها شوية الأدوات المدرسية وتقل فيها الحاجات اللي نشريوها في العودة المدرسية ونقولوا علاش لا باب الرزق ما نسكرهوش في وجوه الناس وما نحرموش منه صغيراتنا. اليوم التوانسة ينجموا بالتبرع على موقع الجمعية يوفروا بالحق عودة مدرسية احنا اخترنا لها سنة شعار خليك شريك في نجاحي. احنا اليوم فخورين كما كنت انت تحكي سيرين بنسب النجاح بال 71 اللي نجحوا في البكالوريا بالمتميزين في مختلف الاختصاصات بصغيراتنا اللي مشاو للنموذجي في سنة سابعة سنة. يعني هذا الكل ما يكون كان لنا فخر باش نجمو نخدموا عليه اكثر. حاجة اخرى مهمة جدا جدا اللي هي اليوم الجمعية صحيح احنا نأمنوا عودة مدرسية وان شاء الله بإذن الله بخير التوانسة باش تكون عودة مدرسية ناجحة، لكن حاجة مهمة هي المرافقة خلال السنة.
0: أكيد.
1: اليوم الجمعية ما ترجعش الصغير يقرأ وتخليه وتمشي. اليوم الجمعية بتدخلاتها في حسي الفريد مثلا في القصرين وإلا في العلاف في القروان وفي مناطق أخرى توفر النقل المدرسي.
0: مهم جدا.
1: نحن نعرفوا أنه الانقطاع المبكر عن الدراسة عنده أسباب كبيرة منها الظروف الاجتماعية ومنها النقل والبعد نتاع المدارس على الديار. اليوم الناس اللي تخاف على صغيراتها ما يخليهوش يمشي ويدو وفيضانات وطريق خايب وظلام وكذا. احنا هذه حاجة من الحاجات اللي تخلينا نرجعوا احنا وهو رقم يمكن انا ديما نحكيه نقول فما مدرسة في احد ارياف حاسي الفريد نسبة التمدرس فيها ورجوع للقراية فيها في السنة اللي فاتت ما تجاوزتش 60% أكثر من 40% من الصغيرات ما رجعوش. لقينا رواحنا هزين احنا الأدوات المدرسية نحبوا صغار ترجع لكن الصغار ما نجمتش ترجع على خاطر المدرسة أكثر من 5 و6 و7 كيلومتر بعيدة. ألور هنا نعافضوا مجهود الدولة نحاولوا أنه نحن نساهموا في المشاريع اللي تخدمها الدولة ونولي نقدموا النقل المدرسي نعملوا المرافقة المدرسية خلال السنة. وهذا التونسي كيفاش ينجم يشارك فيه كيف يكفل صغير اليوم الكفالة انك انت تتكفل بدراسة طفل على طول السنة يعني تعمر الاقتطاع الشهري على موقع الجمعية كيف تدخل ديجا تلقاه هكا اقتطاع شهري وإلا كفالة طفل تتبرع ب 30 دينار تقريبا شهريا ولا 40 20 حتى 10 دينارات بطريقة مسترسلة كل شهر على موقع الجمعية. هذاك راوي يوفر خدمات ما بعد العودة المدرسية
0: مهم جدا
1: المرافقة المدرسية الأنشطة اليوم في كل المناطق تقريبا الصغير من حقه يقرأ ويتفرهد زيادة يقرأ ويعمل دروس دعم ما ذاك هو يلزم يقرأ باش ينجم يكمل
0: كيف وكيف أي صغير آخر
1: بالضبط. هذا هو هذا مشروعنا السنة اللي نتوجه به تقريبا للتوانسة ب 10,800 صغير بميزانية كما قلت لك تقريبا 6 مليون دينار ما كتبنا على ذمة التوانسة. احنا موجودين القرى الأربعة جمرت سليانة المحرس وأكودة وما كتبنا في سيدي بوزيد جندوبة مدنين عليه وحشي الفريد والأهم فما رقم الجمعية 58-371-002 نجموا تكلمونا لكل التفاصيل نعملوا عليكم الحقيقة نعملوا عليكم كما كل عام ومتأكدين أكيد. ما كمش تخذلونا على خاطر سنستونا سنستو صغيراتنا انه التوانسة ديما يقفوا معاهم والتوانسة راو حاجة اللي تفرح انه هما محبين للعلم يدعموا القراية يفرحوا للنجاح وهذا الروح في نجاحات صغيراتنا متأكدين انهم مش يكونوا معنا في الحملة هذه ان شاء الله.
0: وتوانسة بقلوبهم الباهية واحنا نعرفوا انه التوانسة ديما معناتها متعاونين مع بعضهم معناتها كما نقولوا ما يخليوهاش ببعضهم نتصور باش يسعوا انهم يكونوا شريك في هالحملة هذه ويعاونوا كل صغير معني بالعودة المدرسية اليوم في قرى أسواس ان شاء الله موافقين وعودة موافقة. فقط هلا حبيت نسأل إذا كان عندك رقم الناس اللي معنيين اليوم بالاقتطاع الآلي قداش وصلت النسبة متاح
1: اليوم وقت اللي بدينا المشروع هذية في تقريبا أواخر 2024 قلنا كيفاش معناه التونسي باش يساهم ويدخل في المنظومه هذه، لانه حاجه جديده علينا. اليوم سيرين وفي 2026 في سبتمبر احنا عندنا تقريبا تجاوزنا رقم 12,000 تونسي عامل اقتطاع شهري قار كل شهر من شهريته. اقتطاع شهري ده ما يخرجكش في الروج، ما يتقصش كي يبدا ما عندكش فلوس في الكونت نتاعك، ما يتراكمش كيف القرض، يعني كيف الشهر هذا ما عندكش في الكونت الشهر الجاي ما يتقصلكش مرتين، ليه عندك فلوس يتجبد منها، ما عندكش فلوس نتعداو للشهر اللي بعده. 12,000 تونسي تقريبا يوفروا للجمعيه ميزانيه شهريه تفوت ال 500,000 دينار. يعني كفاله هذه والطريقه نتاع التبرع هذه هي اللي تضمن الديمومه. سامحني، ديمومه النشاط. سامحني سيدي، ديمومه النشاط للجمعيه وديمومه الخدمات. اليوم على ضوء الاقتطاع الشهري والكفاله نتاع الاطفال هذوما، راهو نخزروا لبعيد، نجموا نرسموا لبعيد، نجموا نخططوا لبعيد. نجم انا سنه الجمعيه تخدم على انه توفى 2026 ب 12,000 طفل كفالتها، 2027 بتزايد عدد الاقتطاعات والكفالات نجمو احنا نرسمو اهداف اكبر. خلينا نوصلوا لاكثر صغار واكثر عائلات واكثر اسر تستحقنا في ربوع تونس الكل. الجمعيه اليوم طريقه التبرع فيها وطريقه الاقتطاع هي فيها ترخيص من البنك المركزي، تصير بطريقه امنه وشفافه جدا جدا، يعني معطياتكم الشخصيه في الامان باذن الله. الحاجه اللي ديما نقول انا تفرح شنو، انه في العام في العوام هذوما معناش شكون يكلمك يقولك نحب نقص من المبلغ ونحب نبطل، لا بالعكس، عنا شكون اللي يكلمك يقولك كنت عامل 30 نحب نولي ردها 40، نحب نردها 50. عنا شكون وان شاء الله ربي يرحمه زوجها، جينا نوتيفيكاسيون هكايا في اعلام في المنصه نتاع الجمعيه انه في بتغيير ال20 رقم نتاع الحساب البنكي. اتصلنا بالسيده قلنا لها مدام شنو علاش بدلت لباس، فما حاجه نجم نعاونك فيها؟ قلت راه زوجي كان عامل اقتطاع شهري وراه هو توفى الله يرحمه، ان شاء الله ربي يرحمه في النهار هذا ان شاء الله. وصى على انه كفالته اليتيم في الجمعيه التونسيه لقراءة في الاسواس تتواصل، انا فقط بدلت الريب لكن نحبه يبقى باسم زوجي. هذوما الحاجات اللي التوانسة بالحق يبهرونا بهم ويمسونا بهم برشا، كيف يواصلوا يعطيهم من خيرهم. www.swiss.vo.an تنجم تدخل تتبرع فيه وتكفل فيه طفل يتيم طفل فاقد للسند، والاكيد انك راهو ماكش باش تعطيه 30 دينار انت، ما تحسبيش المبلغ هذاك، انت بالحق باش تعطيه فرصه نتاع حياه جديده، فرصه نتاع نجاح، فرصه نتاع عائله يستحق انه يكون فيها.
0: نعم، هذا هو المطلوب، وإن شاء الله الحملة ذي تعطي أكلها كما نقوله، يعني عدد كبير إن شاء الله من التوانسة يشاركوا في الحملة ذي ويدعموا قرى أسواس وتلامذتنا اللي بشارجوا يقرأوا بيانتو. شكرا ليك هيلا دريدي المكلفة بالأعلام في قرى أسواس على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، وانتوما اللي تحبوا تتبرعوا تنجموا كما كانت تحكي هيلا على الموقع www.vo.tn هكا هيلا منيش غلطة
1: www.sosvo.tn مرحبا بكم ويعطيك الصحة أنت سيرين على المبادرة
0: وجبنا
1: على
0: وجبنا. شكرا ليك هيلا دريدي مكلفة بالأعلام في قرى أسواس، مازلنا مواطلين معكم بعد شوية. تكون معنا في المباشر سلمى قصارى ناطقة رسمية باسم الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، نحكيو معها على المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية اللي باش يكون في مدينة الحمامات من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل. فاصل وراجعين.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصلين معكم في أغاني الحياة، ونحكي على المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية بمدينة الحمامات من 4 لـ 6 سبتمبر 2026. مش ناخذ أكثر تفاصيل على المؤتمر هذايا، معنا في المباشر سلمى قصارة ناطقة رسمية باسم الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية. صباح النور مدام سلمى.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية لكم، تحية لإذاعتكم الكريمة، وشكرا على الاستضافة وعلى هذه الفرصة باش نحكيو على الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية.
0: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. إذا خلينا نبدأ بأهداف المؤتمر بصفة عامة، ومن بعد ناخذ معك برنامج المؤتمر.
1: بطبيعة المؤتمر هذه تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي، هذه في إطار جهود جمعية العمل معا من أجل نشر الثقافة وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي طبعا بين الشعوب. وكما برنامج المؤتمر إن شاء الله باش يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية باش تكون متنوعة، فيها معارض الإبداعات الحرفيين، فنون تشكيلية، أمسيات شعرية، أيضا عروض موسيقية، عروض فنية، ندوات فكرية.
0: خلينا مع بعضنا نعرفوا الهدف متاع المؤتمر هذية، شنية ممكن ربما أبرز الحاجات اللي تحبوا توصلوا لها من خلال المؤتمر هذية، توصيات اللي معناتها كل مؤتمر نعرفوا الملتقى ولا ندوات، فما توصيات باش تكون موجودة، شنو اللي تأملوا أنه يكون موجود بعد في الاختتام مدام سلمى؟
1: قبل كل شيء نحب نقول لك احنا اخترنا معناتها الموضوع السلام والدبلوماسية الثقافية هذه، واخترنا الملتقى انه اي حتى بطبيعة ديما نقولوا احنا السلام بالنسبة لنا مش مجرد كلمة وانما ثقافة وسلوك لازم نشرفوها في حياتنا. طبعا الدبلوماسية الثقافية عندها دور كبير باش تخلي الشعوب تتقارب وتتعرف على بعضها، يعني بعيدا حتى عن الاختلافات، واحنا بدورنا ان شاء الله باش يكون المؤتمر هذية كما قلت انت سيادتك من 4 حتى 6 سبتمبر فيه العديد من مختلف الدول العربية. طبعا هو فضاء باش يجمع مثقفين مبدعين وشعراء وفنانين واعلاميين من تونس كما قلت لك زيدا من العديد من الدول العربية، وايضا حتى هنالك من الدول كما هولندا والدنمارك زي كيف كيف. والهدف الأساسي منه هو نشر ثقافة السلام والتقارب بين الشعوب من خلال الثقافة والفن والإبداع.
0: نعم، هذا مهم جدا انه يكون فما تبادل الثقافات بين مختلف البلدان، وتكون تونس تشرف على هذا المؤتمر وهذا التبادل بصفة عامة.
1: نعم، والملتقى هذه احنا مش مجرد تظاهرة ثقافية فقط، وانما هو رسالة انسانية قبل كل شيء، رسالة تقول ان الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافتها وحدودها نجم تلتقي حول قيم مشتركة، وطبعا اهمها السلام والمحبة والاحترام. هذيك علاش احنا اخترنا الثقافة كوسيلة بطبيعة للتقارب، خاطر نعرفوا احنا تونس بلد الثقافة والثقافة عندها يعني قدرة كبيرة على فتح الحوار طبعا بين الناس، والشاعر نجم يقول كلمته، الفنان نجم يبدا، المثقف كيف تفكروا، الإعلامي بدوره، وكل واحد فينا نجم يكون سفير للسلام. وطبعا أنا سعيدة جدا أني باش يكون هذا الحدث خاصة في نسخته الأولى، يعني أي نسخته الأولى إن شاء الله يوم 4-5-6 سبتمبر في الحمامات إن شاء الله. وطبعا احنا نأمنوا كنا احنا حتى كالإعلام بارك الله فيكم، انتم معني دوركم دور كبير برشا،
0: واجبنا
1: دور الإعلام ما يقتصرش فقط على نقل الخبر، وإنما عنده زادة دور في إبراز المبادرات الإيجابية وإعطاء صورة حقيقية عن قيمة العمل الثقافي. وطبعا الملتقى يجمع ضيوف مبدعين من بلدان مختلفة، وهذا التنوع بالنسبة لي هو نقطة قوة، يعني كل شخص يجي بثقافته وبتجربته، والمهم اللي احنا ان شاء الله نكون كل الناس الكل مجتمعين في فضاء واحد والرسالة واحدة، وكما قلت لك نختلفوا في الثقافة ولا في اللغة ولا في اللهجة ولا، لكن نتلقاو في الإنسانية. وتونس كما قلت لك تونس بلد الثقافة، ونستقبله ان شاء الله يوم 4 سبتمبر في الحمامات، وان شاء الله تكون يا ربي رسالة للعالم بأن تونس تبقى وستبقى أرضا للحوار والثقافة، والتعايش.
0: نعم هذا هو المهم. مدام سلمى، بالنسبة للضيوف قلت لي فما ضيوف يكونوا موجودين من دول
1: إن
0: مختلفة،
1: شاء الله.
0: فما بعض الأسماء المعروفة اللي نعرفهم في الحقل الثقافي على المستوى العربي على مستوى
1: والله
0: دولي؟
1: الأسماء معروفة ودولية، وإن شاء الله كذلك باش تكون شراكات. أنا ما نحبش نحرق المراحل،
0: أي.
1: لكن نحب نقول لك إن شاء الله يا ربي باش تكون شراكات مع العراق، مع الأردن، مع البحرين إن شاء الله، وكما قلت لك العديد من الدول مشاركة معنا كما ليبيا بتبيع، الجزائر، المغرب، أي أردن، الكويت، مصر، السعودية، الإمارات، كما قلت لك زادة هولندا والدنمارك، يعني العديد من الدول الأوروبية العربية. وإن شاء الله كما قلت لك يكون عرس ثقافي،
0: إن شاء الله.
1: والأهم والمهم بما احنا تونس البلد الثقافة، ان تنشر الثقافة وتنشر السلام ايضا.
0: هذا هو المهم. شكرا لك مدام سلمى قصارى، ناطقة رسمية باسم الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. اذا كما قلنا المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية باش يكون ايام 4-5-6 سبتمبر 2026 في الحمامات، فرصة باش تكون فما تبادل ثقافي بين مختلف الدول العربية، فما دول حتى قلت لي أنت من هولندا هكا ولا؟
1: هولندا والدنمارك. أيوة.
0: هولندا والدنمارك دول أوروبية. نعم مهم جدا أنه تكون فما التبادل الثقافي هذا، تبادل مش نعرفه فما تبادل في مختلف المجالات، ولكن أيضا الثقافة هي ركيزة أساسية في مختلف الحقول في المجتمع بصفة عامة. مهم جدا أنه يكون موجود كما هكا مبادرات وإلا مؤتمرات باش نحاولوا هكا يكون فما تبادل وننشر الثقافة التونسية كذلك البرة على المستوى العربي وعلى المستوى الأوروبي. شكرا لك مدام سلمى، شكرا على كل ما أفدتنا به. شكرا لك.
1: شكرا شكرا لك، شكرا على الاستضافة. وديما نقولوا الثقافة تجمعنا والفن يقربنا والحوار يبني جسور بيننا والسلام يبقى غايتنا جميعا. شكرا لكم، شكرا لكل بالحق يعني كل اللي قاعد معنا ويعاوننا، وخاصة المنابر الإعلامية، يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما نتلقاو في خير
0: إن شاء الله.
1: وثقافة وسلام إن شاء الله.
0: شكرا لك مدام سلمى قصارى، ناطقة رسمية باسم الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية. شكرا لك. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية الأمين بوبكري كان معنا في الإخراج، مريم مناع القروي كانت معنا في الإخراج الرقمي. أجمل تحية، سيرين بن قاسم، نهاركم زين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك، خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك، ساعة نعذب ساعة اللوم ساعة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: لغتنا العربية. لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية. يديرها وليد الزيدي. وليد الزيدي. لغتنا العربية.

0: قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي دأبنا على أن نغوص فيه معكم على المستجات من الدرر، على أن نقفو أطيب الأثر وأن نجني أنعم الثمر من بحر لغتنا العربية، بحر الغرر والدرر. كما تعودتم لغتنا العربية مقام للمحاورات فيما يمكن أن نؤديه من رسائل، فيما يمكن أن نحققه من حقائق وما نسجيه من معان في مستقبل لغتنا العربية، في شواغلها، في كل ما يمكن أن يمكن لها وأن يزيدها إشعاعا وألقا بالحوار مع المتخصصين ومع الباحثين الذين نذروا العمر للبحث في مكنون العربية وفي استنباع ثرواتها. سعيد أن ألقى الأخت الطيبة المحترمة صديقتي سونيا الهدياوي التي نعمل معها في هذا المقام على المباشر، بعد أن جمعتنا تسجيلات في برنامج سابق على موجة إذاعة تونس الثقافية إرادة الحياة. ما أجمل أن نلتقي بأصدقائنا وخلائنا وزملائنا اللي خلوا فينا أطيب وأنعم الأثر. تالله أما ترى هذا التهادي والتمايل في هذه المعاني التي نلقطها من ناحية العقل بعد انتثارها على بساط الأنس، دالة على صفيات ودائع الصدور. والله لو كان هذا كله هزلا لا جد معه، أو لعبا لا قصد فيه، أو لغوا لا تحصيل عنده، لكان ينبغي أن تراه غنيمة باردة وكنزا مظهورا به، وبابا مفتوحا إلى الرضا، وطريقا لاحبا إلى المنى، ونعمة موافية على غير احتساب.

قيل لحكيم: من أجدر الناس بالصنيعة؟ قال: من إذا أعطي شكر، وإذا منع عذر، وإذا مطل صبر، وإذا قدم العهد ذكر. قيل له: فمن أغنى الناس؟ قال: من استشعر الأنس وأظهر التجمل للناس واستكثر قليل النعم ولم يسخط على القسم.

قال ابن المقفع: ذلل نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء وجليس السوء، فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك. واعلم أن الصبر صبران: صبر المرء على ما يكره وصبره عما يحب. واعلم أن اللئام أصبر أجسادا، وأن الكرام هم أصبر نفوسا. وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا على الضرب، أو رجله قوية على المشي، أو يده قوية على العمل، وإنما هذا من صفات الحمير. وإنما الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملا وفي الضراء متجملا، ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطا.

عود نفسك السخاء واعلم أنه سخاءان، سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسخاوته عما في أيدي الناس، وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة، وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الدنس وأنزه، فإن هو جمعهما فبذل وعفى فقد استكمل الجود والكرم. وليكن مما تصرف به الأذية والعذاب من نفسك ألا تكون حسودا، فإن الحسد خلق لئيم.

اتكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت لها بطلت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: ما يتقال.
1: بطرح لك مشوار قلت لي يا راي، بطرح لك مشوار قلت لي يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت
2: لغتنا العربية.

0: فعلا صوت وديع الصافي صوت جميل طروب، يعني يغني كأنه ينسج المعنى وينفذ به إلى القلوب. مباشرة أخلص إلى صديقي الذي افتقدناه في الحصة السابقة ولم يقدر أحد على أن يشغل شغله وأن يحل محله وأن يغني غناءه، فمباشرة إلى محاورته صديقنا العزيز فتحي جميل الأديب التونسي المتميز والباحث اللساني المتخصص في المعجمية وفي اللسانيات العامة باعتماد ما يستجد من المقاربات الطيعة والناجعة في لغتنا العربية. أستاذ فتحي أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور أستاذ وليد، تحية عطرة للمستمعين المشاهدين الكرام.
0: ربي فضلك. أولا يعني أنا قلت أنك تعتمد من المقاربات ما ينفع وما ينجع في اللغة العربية، يعني فيه مقاربات أحيانا نستقدمها هكذا من الغرب أو نستوردها وقد لا تلائم خصوصيات لغتنا ومنطقها، هل توافق؟
1: إلى حد ما أنا مع هذا الرأي. هناك بعض المقاربات التي تنزع نزعة موغلة في النظرية وفي التجريد، أحيانا لا يكون لها أثر مباشر مثلا في التعليم أو في فهم اللغة العربية
0: كما الجشطلط مثلا.
1: أي الجشطلط
0: يعني هذا التعريف الصوتي، أو كما الخطاطة والاستؤدري ماذا، حتى المقاربات على أهميتها التي توظف ربما الفيزياء والحركة في دراسة اللغة، يعني هل هذا في تقديرك مهم في تنمية البحث اللساني خاصة والاشتغال به على اللغة العربية؟
1: والله هو أحيانا تكون المعرفة المغلة في النظرية مفيدة في بابها، يعني فيما يتعلق بالمعارف النظرية الشكلية الشكلانية، لكن أحيانا هناك مقاربات تكون مفيدة مثلا في ميدان الترجمة، في ميدان التعليمية، في ميدان البحوث التطبيقية الخاصة بتطوير اللغة العربية، هذه ربما نحن نفضلها، لكن هذا لا يعني أن البحوث الأخرى المجردة هي غير مفيدة، هي مفيدة في بابها حتى نكون منصفين.
0: فعلا فعلا، ولكن ينبغي المعرفة الشاملة والاطلاع المعمق على خلفيات النظريات وما تحيل إليه من علوم صارت تتقاطع وتتنافذ ويعني تتراسل، علوم فيها إحالة على مثلا علم النفس، على خاصة العلوم العصبية، العلوم الطبية لست أدري على وجه التخصيص ما تعلق منها بموقعة المناطق الدماغية وضبطها، يعني هذا ربما قد يعسر على اللسان دارس اللغة أن يحيط علما بهذه المعارف إلا أن يقرأها في مظانها، ولكن ما الذي يضمن أنه أحسن فهمها وأحسن توظيفها وأحسن الإحالة عليها وماذا برر بها من نتائج، يعني هذا الذي ربما يشكل قليلا، ما رأيك سيدي فتحي؟
1: هو النزعة الحديثة في العلوم بمختلف اختصاصاتها، حتى العلوم الدقيقة الصحيحة فما بالك بالعلوم الإنسانية، بالعلوم التجريبية، كلها تنحو إلى تضافر المعارف والأخذ من العلوم القريبة وحتى البعيدة.
0: نعم.
1: المهم هو أن يكون الباحث في اللسانيات مثلا قادرا على الحصول على المراجع المبسطة للعلوم حتى لا يدعي في العلم فلسفة.
0: بالضبط.
1: يكتفي بأن العلوم هي طبقات، هناك العلوم المنتجة،
0: والله صحيح،
1: هناك العلوم أو هناك العلماء المبسطون للعلوم،
0: فعلا
1: مبسطون لعامة الناس.
0: كوساج مثلا، اكتب كوساج معناها التي تبسط المعارف
1: تبسط العلوم وتقربها من عامة الناس أو من عامة الباحثين، هذه مفيدة،
0: وعلى الأقل يعني تشيع ما يكاد يجمع عليه العلماء وما يتفقون فيه.
1: المستقر من العلوم.
0: الله الله، المستقر من العلوم، لتكون ربما منطلق وتكون من الثوابت التي يرتكز عليها التفكير اللساني. ولكن يبدو أن المعرفة باللغة لا تصدر إلا عن خلفية إلى حد ما فلسفية، ولكن زاد عن علم واسع بالنحو، بالصرف، بالبلاغة، بعلوم البيان، بالأدب من حيث نظرياته ونقده وما إلى ذلك. يعني هذا الزاد الحقيقي. أي.
1: العلوم الأدوات يعني. أيوة. العربية هي أدات يعني تستخدم، يعني هي تدرس في حد ذاتها، لكن أيضا تستخدم في الفقه. يعني من يستطيع أن يكون فقيها أو مفتيا دون أن يكون عارفا بالعربية وببلاغتها وبنحوها وبصرفها وبمعجمها.
0: أستاذ فتحي،
1: اللسانيات أخذت من العلوم هذا بلا شك، لكن هي أخذت أيضا من علوم أخرى من نطاق الأخذ والعطاء والتأثر والتأثير.
0: كما علم المنطق، كما
1: طبعا علم المنطق، علم النفس،
0: البيولوجيا كذلك،
1: الميسات البنيوية، الأنثروبولوجيا، يعني مباحث كثيرة. يعني حتى علوم صحيحة أخذ خاصة من فكرة البنيوية هذه، فيها أفكار بسيطة لكن كان لها تأثير كبير في علوم الأخرى.
0: أستاذ فتحي، ربما تسمي بعض الألسن ما لا نهاية له من الألفاظ، في خاصة مثلا قد تسمي اللغة الروسية أسماء لا تحصى للثلج أو للماء، وقد تسمي العربية أسماء لا تحصى للأسود أو للتمر، يا سلام، للزيتون، للجمال أيضا،
1: صفات الناقة، صفات البعير،
0: ضبط.
1: يعني مئات الأسد.
0: يعني اللغة مرتبطة بالوجود وبالواقع.
1: هناك نظرية تقول إن إننا نحن نقطع، بالفرنسية ديكوباج، نحن نقطع أو ننظم الواقع انطلاق من لغتنا.
0: الله الله، انطلاق من لغتنا.
1: فإن اللغة الروسية تقطع الواقع، وقطع البيئة بطريقة قد تكون مختلفة عن تقطيع اللغة العربية لواقعها وغير ذلك.
0: ومش معناها اللي قد نعي عن التعبير عنه أو نقصر عن الإفصاح عنه بالعربية، مش معناها أن اللغة لم تسميه أو لم تذكره اللغة.
1: بالضبط، اللغة أحيانا هي أحيانا لا تسمي الأشياء التي لا توجد في واقعها، هذا منطقي. يعني مثلا أن تكون هناك أنواع من الثلج من الجليد موجودة في المناطق المثلجة لا تتمكن العربية من التعبير، هذا أمر عادي. صحيح. هذه خانات فارغة لكازفيد،
0: ولكن اللغة قادرة على أن تستحدث لها.
1: طبعا اللغة دائما، أهل الجماعة اللغوية، أهل اللغة يجدون دائما الحلول، إما بالأخذ من اللغات الأعجمية أو بالطرق التوليد الخاصة بكل لغة من اللغات. الحلول دائما موجودة، وأحيانا تكون حلول عقلية ليس مبرمجا لها أو مخططا لها أو مما يصنعه العلماء. المتكلمون دائما يجدون حلا كانتظار أن يجد العلماء أو المختصون حلا من الحلول.
0: فعلا أستاذ فتحي،
1: لا يتوقف عن
0: طبعا عن التفكير وعن الإنتاج.
1: بالضبط.
0: لكن مش بالضرورة، هنا نخلص إلى الموضوع الذي أحب أن أتحدث فيه مع حضرتك بالاستئناس بتجربتك العلمية المهمة، وهو ما سمته اللغة العربية خاصة فيما تعلق بما نستخدمه من أدوات وما نتوسله من وسائل وما نعتمده من آلات. يعني واللغة العربية كما قلت حضرتك في خطاب بيننا أمس، يعني ثم حتى صياغ اشتقاقية تمحضت لهذا.
1: بالضبط، العرب قديما أو بالأحرى النحاة قديما ضبطوا مجموعة من الأوزان القياسية التي تستخدم لتوليد اسم الآلة. عندهم مفعل مفعل ومفعلة ومفعل، لأن هذه هي التي تحدث عنها القدامى.
0: لكن عودها لنا أستاذ فتحي، عودها لنا.
1: هي مفعل
0: مفعل
1: ومفعلة
0: مفعلة
1: ومفعال
0: ومفعال. تمام تمام تمام.
1: ويمكن أن نقدم بعد حين أمثلة لكل وزن من هذه الأوزان أو هذه الصيغ.
0: مثلا أستاذ فتحي، أنا استغرب أنه إلى الآن والدتي تسمي ما يقولوا له القمع، الآن تقول له المحقن.
1: محقن
0: والله
1: من حقنا.
0: بالضبط من حقنا،
1: يعني صب شيئا في شيء آخر.
0: المحقن يعني
1: طبعا هنا يمكن أن تبدل النون لاما، هذا أمر عادي. مثل عنوان، علوان، فنجان، فنجال،
0: أي فنجال،
1: إسماعيل. يعني التبادل بين النون واللام عادية،
0: مش مشكلة.
1: محقن أو محقل ليست مشكلة.
0: أنا أتذكر حتى في منطقتي تجروين يقولوا تجرويل.
1: بالضبط، عادي في اللغة العربية.
0: لكن ما نصوروش نقولوا تطويل، تطوين تقع تطوين مع محبتنا وتحياتنا. نرجعوا للأسماء الآلة، يعني التي استحدثناها ولا التي ورثناها ولا التي نتداولها، لكن يظهر لي ثم ألفاظ قديمة كما السكين والسيف والمنجل القديم. المنجل،
1: أي المنجل القديم.
0: المنجل والمنشار كذلك موجود.
1: المنشار،
0: المنشار،
1: أي منشار مفعل. طبعا نحن في العامية نغير
0: خطر الفعل نشر ولا نشر هكا.
1: هو نشر، نشر الخشبة يعني قطعه.
0: قطعه
1: أو أحدث فيه حزا أو أثرا.
0: حزا
1: نشر. ومنها النشارة، النشارة،
0: النشارة.
1: بقية الخشب عندما ينشر.
0: صحيح، كيما كيما النجارة سعادة الذي يقول لكم الفواضل الذي اللي تقعد.
1: بالضبط، طيب. نجارة ونشارة هي تلك الفضلات التي تبقى بعد النشر والنجر. هذا في العربية القديمة، يعني الأوزان القياسية
0: كيما
1: مفعلة وانفعالة.
0: المطرقة،
1: أي يعني مطرقة، مفعلة،
0: مفعلة،
1: مكنسة،
0: مكنسة، مظلة.
1: مظلة هي آلة توفر الظل.
0: مش
1: الطحن،
0: لكن سامحني مش بالضروره يعني ما عطاتلكش الفوارق بين الشابو والمظله والكبوس والشاشيه في النهايه. يعني ساعات نجم تأدي وظائف كلها تظلل عليك، مش كان ولا تزينك.
1: اي بالضبط، تحدثت عن بعض الالفاظ، بعضها من ناحيه يعني اسمها الدقيق في العربيه اسم آلة، البعض الاخر هي اسماء. ما الفرق
0: أسماء
1: بينهما؟ اسماء الآلة هي التي تكون على وزن مفعل او مفعلة او مفعال، ثم تحدث عن اوزان اخرى جديده.
0: البرويتا ولا العربي المنقله،
1: تلك الفاظ اما ان تكون مقترنه او هي الفاظ اصليه، ولكن هي تسمى اسماء لانها ليست على وزن مفعل او مفعلة او مفعال. تلك لا نقول انها اسم آلة وان كانت تدل على الآلة. أي السكين هي آلة طبعا الذبح أو
0: يعني للقطع للحز،
1: لكنها لا تعد في العربية اسم آلة، هي اسم يدل على الآلة. هذا مثل اسم المكان، البيت،
0: البيت
1: اسم يدل على المكان لكنه ليس مثل منزل.
0: صحيح،
1: مش منزل على وزن مفعل.
0: بالضبط،
1: مكان، لكن بيت هو اسم.
0: تمام،
1: يدل على المكان.
0: تمام، تو نمشي نقعدوا في مفعلة. عن الملعقة هكا ولا؟
1: الملعقة للعقي طبعا، لكن هي يؤكل بها ربما.
0: اللعق حاجة والأكل حاجة.
1: اي بالضبط، هي الملعقة يلعق بها لكن في الحقيقة يؤكل بها، لأنك أحيانا تسمي الآلة بجزء من المهام التي تستخدم لها، لكن يطلق على اللفظ، يعني نطلق على الحدث عامة من لعق وأكل وغير ذلك من الأفعال.
0: لكن ثم المخبزة.
1: المخبزة يعني هي آلة يخبز بها، ربما تكون يعني لفظة حديثة، ربما أيضا نستخدم الخبازة. لا أعرف، لأن هناك أوزان جديدة أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هذا أمر يجب أن نتحدث عنه.
0: ممتاز.
1: هذا أمر مهم. مجمع اللغة العربية بالقاهرة تأسس سنة 32
0: ايوه
1: و 900 و1000
0: ممتاز.
1: وكان من مهامه المهمة جدا أنه
0: استحداث ال
1: يعني نظر لأوزان أخرى يمكن أن تستعمل لتسمية الآلات،
0: كيما
1: فأضاف مثلا فعالة،
0: فعالة، نقالة،
1: فعالة مثل نقالة، شواية، قلاية،
0: قلاية،
1: غسالة،
0: القلاية،
1: سباحة، ثلاجة، نظارة، يعني
0: ثلاجة،
1: أشار.
0: لا قرفاز، الدباسة
1: أي دباسة، دباسة
0: اللي تعمل منها زي الورق وكذا، تثقب الورق، الخرامة،
1: الخرامة، الخرم يعني شق أو إحداث
0: شق بالضبط.
1: بالضبط. فعال يعني فعالة وفعال مثل خلاط،
0: خلاط،
1: والعد
0: وعن
1: خلاص
0: الخلاص
1: هذا
0: زادة،
1: اي خلاص
0: لكن مش
1: خلاص الشعر ثم خلاص الحافلة
0: بالضبط هذا، علاش
1: اي
0: يقولوا له الخلاص؟ وثم شكون
1: انه
0: يقول لك
1: يستخلص، هو يستخلص الاموال
0: الكونفايور،
1: من الناس
0: إيه يستخلص
1: ويخلص الشعر بعضه من بعض، هذا في معنى المشط.
0: اي بالضبط. او عندنا هاوكا، انت ذكرت توا المشط اللي هو كلمة قديمة،
1: اسم يعني اسم يدل على آلة، لكن هو لا يتبع هذه الأوزان القياسية التي
0: كلكم سواسية كأسنان المشط.
1: بالضبط. أن العداد وأن المساك،
0: العداد
1: أي
0: فعلا،
1: العداد هذا مثلا العداد الكهربائي أنه يعد يعني ما يستهلك.
0: وعنا ما يقولوا مش بالضرورة ثم المفعل المدفأة، لكن ثم السخان،
1: السخان، البراد،
0: البراد،
1: هذا نستخدم البراد الذي يستعمل لتسخين الماء، هذه يعني ربما من اللطائف، براد وسخان. أحيانا البراد هو نفسه لا يبرد به وإنما يسخن فيه،
0: يحافظ على السخانة إلى حد ما، خاطر زاد
1: الجرار،
0: الجرار،
1: جرار، جرار الآلة هذه،
0: التراكتور يعني.
1: يعني طبعا هذه حتى نوضح للمستمعين، هذه في العادة أسماء تدل على المبالغة، إذن هي
0: فعلا
1: مبالغة،
0: فعال،
1: والآلة تبالغ في إنجاز الحدث، ولهذا كان من الجميل أن نأخذ صيغ المبالغة للتعبير عن الآلة، لأن الثلاجة تكثر من إنتاج الثلج مثلا، الغسالة تكثر من الغسيل،
0: لكن الخياط، الخياط ماهوش اسم،
1: الخياط هو لفظ يدل على مهنة،
0: على المهنة، لكن بورتو
1: وهو أيضا صيغة مبالغة لأنه يكثر من الخياطة،
0: يكثر من الخياط. يظهر لي في العربية القديمة يقولوا له القصار،
1: إن من وظائفه قصر الثياب، يعني تقصيرها حتى تكون
0: فعلا
1: تكون مناسبة للابسها.
0: لعلاش العربية ثم الملاخ، نعرف الإسكافيا
1: يعني. ربما الملحة
0: والله هذه لازم نبحث فيه، الملاخ، وثم الفران هكا ولا
1: الفرن، أي الفرني
0: اللي يستخدم الفرن،
1: أي
0: أيوة. كذلك أستاذ فتحي، الأسماء اللي على وزن مثلا مسحات، مكوات،
1: أي هذه مكوات،
0: أيوة الحديدة،
1: هي مفعلة أصلها مكوية،
0: مكوية، أيوة
1: ممحات، أيضا
0: ممحات اللي هي القامة، أيوة
1: والمبرات التي
0: المبرات اللي نبريو بها به، الكوريكتور ذاك، السائل ذاك، يعني يظهر لي كل كأنها ترجمة، تولي ترجمة شخصية،
1: أي بعضهم يسميه ربما المبيض،
0: المبيض،
1: بعضهم
0: حلو،
1: لأنه يسموه أحيانا بلانكو يعني مبيض، وهذا اللقب قديم، التبييض والتسويد،
0: فعلا
1: نكتب كتابا
0: حبرت
1: نسوده،
0: أسوده،
1: أي عندما ننظفه بعبرة العامية فنحن نبيضه، يعني
0: فعلاً.
1: نعد النسخة الأخيرة،
0: وإن كان سود من معانيها جعله سيدا هكا ولا؟ اي باش من
1: السياده،
0: ايوه من السياده بالضبط.
1: بالضبط.
0: نرجع للمفعل، عن المقلمه هكا ولا لا؟
1: المقلمه هي اداه توضع فيها الاقلام،
0: السلسله اللي نحكم بها الغلق، قال لك تسمى السحاب، لانها تسحب،
1: لان الانسان يسحب
0: مي.
1: طرف الجلد حتى يستقيم
0: بالضبط.
1: يعني كشح الإنسان أو كذا، فسمى السحابة. يعني هو دائما الآلة تأخذ جزء أحيانا
0: اي
1: من الحدث ومنه
0: الله،
1: تصوغ اللفظة.
0: اللفظ بالنسبة للكراس أعجمي ولا لا؟
1: هو معنى كرسة لفظ عربي،
0: آه
1: لكن
0: عربي.
1: فيه جانب ديني، التكريس في المسيحية وكذا. يعني
0: خطر خطر ثم
1: الألفاظ تكون عندها بعد سامي، فيها
0: أما
1: ألفاظ
0: الدفتر،
1: عربية وفيها ألفاظ أي.
0: الدفتر لا مش
1: الدفتر
0: عربي،
1: على ما يبدو فارسي.
0: فارسي، لكن احنا عنا السجل هكا ولا؟
1: أي بالضبط،
0: اي
1: وهي من الألفاظ القرآنية. وإن كان بعض المستشرقين يذهب إلى أن السجل يمكن أن يكون من أصل اليونانية، وهذا ربما نخصص ذات يوم
0: اي والله اشخاص
1: الحديث
0: تعمل
1: عن
0: علينا مزيه.
1: الأغلبيات.
0: لكن عندنا مثلا كلام مشتق من العربية ومتداول، ولكن لست أدري قد لا يعترف به في أوساط التعليم، مثلا المسجلة.
1: والله المسجلة هذه على وزن مفعلة، وهي من الأوزان التي لا يرى مجمع القاهرة أن تستخدم، مثل مفعل، مفعل ومفعلة، مثل منبه
0: منبه بالضبط،
1: ومحرك ومولد
0: المحرك
1: ومكيف.
0: بالضبط.
1: والمكيف يعني هو أهم آلة تقريبا في هذه الأيام.
0: المكيف بالضبط، المكيف
1: يعني
0: والمنبه
1: مفعل.
0: والمحرك والمولد. اي لكن ما
1: فإن أضيفت إليها تاء مثل مسجلة فهي مثل العلاقة بين فعالة وفعال.
0: لكن ما نجموش نقولوا المعدل، يظل تتمحض المعنى آخر.
1: أي بالضبط، هو يعني اللفظ لا يدل على هذا المعنى، لأن مفاعل في العادة هو اسم فاعل، وهو أيضا قد نقل هنا إلى الدلالة على الآلة.
0: على الآلة، لكن
1: أي
0: ثم
1: مثل
0: المنوم
1: فاعون
0: زاد.
1: أيضا، المنوم يعني هو قرص يستخدم للتنوين، هو يتمحض للإسمية هنا، إن أصله اسم فاعل. أنا إن شئت نتحدث عن فاعول.
0: طبعا شنو انشأت
1: فاعول
0: الكلمة
1: هذا
0: ليك
1: من الألغاز
0: فاعول.
1: الجديدة التي أقرها مجمع القاهرة،
0: صاروخ،
1: مثل حاسوب
0: حاسوب،
1: وناسوخ.
0: لا لحظة، النسوخ هو
1: الفاكس عند بعضهم.
0: الفاكس بالضبط، ولا شكون يقول الباروق؟
1: أي باروق من الإبراق، يعني
0: اي
1: دلالة
0: ابرق
1: على سرعة نقل الشيء.
0: النسوخ بالضبط،
1: الصاروخ
0: صاروخ،
1: أي
0: يصرخ زعما
1: يكثر من
0: صاروخ.
1: الصراخ، لكن اليوم يصبح يدل على تلك الآلة التي تستخدم في الحرب أو في نقل الأقمار الصناعية
0: بالضبط
1: إلى الفضاء
0: بالضبط،
1: البعيد.
0: ثم المكوك وثم الصاروخ.
1: أي بالضبط. ثم فعول، توجد فاعولة أحيانا مثل الناعورة أو الطاحونة،
0: اي اي اي
1: يعني
0: فعلا
1: بإضافة
0: ناعورة.
1: التاء طبعا تدل إما على التأنيث أو على المبالغة في العربية، ليس بالضرورة دائما على التأنيث.
0: ثم شكون يقول البالونة؟
1: هذيك أعجمية.
0: أعجمية.
1: أي لكن هي وافقت وزنا عربيا فتقبل وتندمج دون مشاكل.
0: زعما عاشور شنية؟
1: عاشور هذا من العشر الطيبة. أي ربما يكون طبعا عشرة تدل حتى على الاكتمال، لأن عدد الأصابع عشرة، والعشرة هي يعني هي الناقة أو العنز أو كذا التي في بطنها جنين، وهذه ما زالت موجودة في العامية.
0: لكن فعول، فعول من غير ألف زاد من معانيها المبالغة، فلان النصوح،
1: أي فعول
0: دؤوب،
1: صيغ مبالغة،
0: كسول،
1: صيغ مبالغ على وزن فعول. في العادة تستخدم للذكر والأنثى،
0: نؤوم،
1: يعني امرأة صبور ورجل نؤوم وامرأة نؤوم،
0: نؤوم الضحى، صحيح،
1: نؤوم الضحى.
0: كتوم،
1: كتوم شيء كثير الكتمان،
0: لا يقول لك امرأة ولود،
1: كثيرة
0: هي فعلا
1: إنجابي. فهذا هو
0: زعما نجموش مثلا الاجهزه الناطقه ولا البرمجيات الناطقه المطوعه للمكفوفين، نجموش نترجموها الناطوق؟
1: الناطوق هذا مناسب،
0: مناسب،
1: لانها تكثر من النطق، فهو
0: بالضبط
1: يكفي ان
0: الناطوق. الله الله،
1: وما دامت موافقه لهذه الاوزان تشيع في الاستعمال وتقبل، وذات يوم تجدها موجوده في المعاجم او في القواميس.
0: وحق القلم اللي نكتبوا به اون برايز هذا نترجموه الثاقوب، الثاقوب،
1: يعني
0: يثقب الأوراق، ولهذيك هي كتابة البراي، مش خط بارز ولا
1: بالضبط.
0: هي أنك تثقب الورقة بكيفية مخصوصة، بنظام مخصوص، بتشكلات دقيقة
1: دقيقة بالضبط.
0: لكن مثلا احنا الجهاز اللي نكتبوا به في البراي في شكون يقول لك الآلة ولا يقول لك الطابلات وكاو، لكن
1: تعرب
0: لكن انا هي الآلة وانا هي شنو وظيفتها ولا كيفاش يميزها الرأي العام ويفهمها، هذه تولي هنا القضية. يعني كأنه كيف نقولوا الآلة ما يفهمني كان من ما
1: يعني أو المستعمل
0: من يستعمل البراي أو كما قلتش من الكفيف.
1: والله هو كان الكتاب يعني حتى ابن قتيبة مثلا وغير ابن قتيبة يعني كانوا يخص حتى القشندي يعني يؤلفون في أسماء الآلة التي تستخدم في صناعتهم،
0: لما
1: لا يؤلف الناس من عصرنا في كل صناعة يختارون الألفاظ المستعملة ويجمعونها ويعرفونها.
0: كذلك الحفر المسخرة من قبل التجهيز في الطرقات والمنظمة يقول لك البالوع البالوعات ترجموها
1: أو هي مثل الناعونة والطحونة،
0: أي
1: آلة تبتلع المياه وتنصرف فيها إليها المياه.
0: وفي فعول من غير ألف الفاء غير مشبعة عنا زاد العمود،
1: أي هذا اسم،
0: أي
1: هو ليس صيغة مبالغة
0: بالضبط
1: وليس اسم آلة، ربما إن أصبح عمود يكون من أسماء الآلة إن كان يستخدم في عينة مثلا أو في غير ذلك، لكن هي هو شيء واسم يدل على شيء، هو طبعا يدل على
0: آلة. احنا نقولوا العرصة
1: وليس بالضرورة اسم آلة،
0: إيه العرصة ما هي العرصات هي الساحات
1: بالضبط صح، وتغير معناها عنا في العامية، هي لفظة موجودة حتى عند المعري، العرصة هي الساحة. اليوم أصبحنا نسمي شيئاً يوجد في العرصة أي في الساحة نسميه عرصة
0: بالضبط،
1: وذلك العمود الرخامي أو غير الرخامي الذي يوجد في ساحات المساجد أو غير ذلك
0: في القصور وهو العمد يظهر لي رفع السماء بغير عمد، يعني هو المرتكز. لكن ما ثماش مثلاً أشياء تسمى الركائز، تحس كلمة الركائز مفردها ركيزة هي تمشي تتمحض لما هو معنوي، الركائز الاقتصادية.
1: لا أنا أظن أن الركيزة موجودة في خيمة.
0: ذيك وثم الدعامة ولا الدعامة؟ الدعامة.
1: الدعائم. ثم فعال وفعالة. فعال أصبح أيضا مستخدما مثل قطار
0: ولثام.
1: لثام. لجام وإن كان اللفظ
0: لجام
1: قديما والضماد.
0: ضماد فعلا. لكن مثلا تو بربي سكوتش ترجموها
1: سكوتش يمكن شريط لاصق مثلا
0: إيه، لكن
1: أنت تترجم بعبارة مركبة يعني ليس بلفظ واحد،
0: لكن أنت باش تلصق بيه ولا باش تثبت بيه تو هذا ما مشكل. تو كيما المصعد أنا حكينا فيه مرة،
1: أي مصعد هذا لفظ جديد صيغة على مفعل وهو من الأوزان القديمة.
0: إيه لكن حين تنزل باعتماد يعني هذه الكابين المتنقلة يعني هو حقه يظل النقالة الكهربائية وكهو.
1: طبعا هي الآلة أخذ سميت على جزء من العمل هذا تحدثنا عنه، يعني هي تستخدم للصعود للهبوط
0: لكن
1: فسميت مصعدا حتى لا نسميها مصعدا مهبطا ربما
0: الفيسيت البراغي براتول شنو هي مفردها هذه تو هذا مشكل انت يعني
1: ويفك فيسمى تسمى الآلة المفكة
0: اي المفك ولكن اي لكن وقت اللي تحكم الغلق لازم يولي المكبس وقتها
1: المكبس.
0: هو الأصل مدور البراغي تكبس ولا ترخف
1: بالضبط، هو يعني التسميات في اللغة تأخذ أحيانا مجمل العمل أو جزء منه
0: أو جزء منه هذا هو،
1: يعني مثل ملعقة هذه نحن نلعق بها ونأكل بها فسميت ملعقة
0: به
1: يعني ينبغي أن تسمى مئكلة ربما.
0: نختم بالأواني التي نعتمدها في المطبخ، يعني نبدأ الساعة بالشرب يعني عن عن الحلاب.
1: الحلاب طبعا الحلاب الأصل يستخدم للحلب، هو مكان يحلب فيه اللبن
0: والحليب،
1: ثم أصبحنا نشرب في الحلاب غير الحليب نشرب فيه الماء.
0: وقلنا الكار ولا
1: اي الكار من الكار الفرنسيه التي هي ربع، يعني هي تحمل ربع لتر. اخذنا اللفظه
0: اللفظ بالضبط. وعندنا
1: اظن موجوده في العاميه كلمه ربعيه، ربعيه
0: يعني الربعيه. انا نعرف
1: هي اناء يحمل تقريبا ربع لتر،
0: والربعيه حتى قبيله راهي
1: هذاك الربعيه، هذا امر طبعا لا شك وثم
0: بالضبط. وثم شكون يقول لك المشرب؟ أنا التو أهلي يقول لك المشرب على نعرفش القبصان منين جاي.
1: القبصان يحتاج إلى نظر، لكن أنا نظرت في كلمة قبيطاسة أو كبيطاسة كلمة لطيفة.
0: أي قبيطاسة
1: بعضهم يقول هي من الإسبانية أو من الإيطالية.
0: نعمل الاقتراف تو دخلنا
1: أو كاباسيتا، لكن أنا عندما تأملتها وجدتها فيها الكابي أو الكاب، الكاب هو الرأس. هذا أمر معروف الكاب.
0: أيوة الكاب.
1: والطاسة هي طبعا موجودة في الفرنسية، تاس مأخوذة من طاس. العربية الطست.
0: أي الطست
1: أو الطشت، وهي من الفارسية
0: بالضبط.
1: فالكابيتاسة هي هو رناء فيه رأس، يعني فيه غطاء.
0: لكن المشكل أنه السو طاس باش مش نترجموه، وهذا مشكل. يعني الصحن الذي يقع تحت الفنجان ولا الكيس ولا الطست. لكن الصحفة هي الصحافة، ارفع صحافة الشرابي الشرابي.
1: أي جمعها، أي جمعها صحاف.
0: صحاف.
1: أي.
0: لكن ما هيش قضية أنه تكون زجاجية ولا حديدية، مش مشكلة.
1: بالضبط. المادة التي تصنع منها الأشياء أحيانا ليست لها أهمية.
0: بالنسبة للطنجرة تستعمل في العربية القدر،
1: هو ربما يكون لفظا أعجميا لا أعرف. الأمر يحتاج إلى
0: الطنجرة والبرمة
1: لكن البرمة أظنها فصيحة.
0: والمقفول المشكلة تولى
1: المقفول هو ما يقفل
0: لكن باش مش بالقفل، فهمت؟
1: بالقفيلة نحن نسميها في الجنوب، وهو يعني قماش أو قطعة قماش تدور بين الكسكاس والإناء القدر حتى لا يضيع البخار وكذا.
0: ثم شكون يقول لك الغطاي على الغطاء؟ وإن كان مثلا على ذكر
1: الغطاء لا غطاي لأنه يكثر من التغطية.
0: من على ذكر الغطاء قوس صغير وطاع حسين ما يترجمش المرايات للكفيف، ما تترجمش تقول يعني وضع النظارات، يعني ترجمها الغطاء الأسود ويغطي العينين.
1: بالضبط.
0: كيف تقول نظارات أنت؟ هل ستنظر بها؟
1: أي لأنها تستخدم العادة في
0: التقوية لجعل البصر أحد مثلا.
1: بالضبط.
0: لكن كيفاش نقوله وضع الكفيف ونظارات؟
1: يعني هي هذه، يعني أحيانا الأشياء نسميها بجزء من وظيفتها، ويشيع الاستعمال ليست مشكلة حسب رأيي.
0: نرجع للمطبخ.
1: بالله الطنجير أو الطنجرة بعد البحث السريع الآن قلت أنها من أصل فارسي.
0: أيوة طنجير.
1: الطنجير أو الطنجير فعليل طبعا هي لفظ أعجمية، ومنها طنجر اللحمة أي طبخه في الطنجيري، وعندنا نحن الطنجرة أو الطنجرة.
0: بالضبط. هذه مهمة هذه.
1: أي الفنجان أيضا
0: صححنا معناها فكرة بصراحة ما أحوجنا إليها، خاصة لأنها كلمات نعيش بها في الدنيا، يعني في وقعنا في اليوم اللي احنا فيه. بالنسبة للفرشيتة طبعا مش الفرشات، يقولوا الشوكة.
1: الشوكة طبعا هي الشوكة تكون في يعني في النبات. الشوكة طبعا لأن فيها أطراف حادة سميت شوكة الأكل. شوكة هو تغيير المعنى بالمجازي الشبهي بين الشوكة الأصلية
0: وثم شكون يقول لك الموضع أو الآنية الكبيرة التي توضع فيها الأواني بعد غسلها؟ يقول لك القطار، يعني باش تستقطر.
1: بالضبط. قطار كالعادة فعال،
0: يعني حبيت
1: ذكرناها في الأوزان التي أضافها مجمع القاهرة.
0: يعني حبيت نقول لك أستاذ فتحي أن المواطن الناطق بالعربية ينتج ويسمي ويصطلح على هذه الأواني والآلات وكذا، أحيانا هو بعفويته وهو الذي يولد هذا اللفظ.
1: وربما لا تجد في القواميس الحديثة كلمة قطار دالة على ذلك الذي نحن نستعمله في المطبخ، وهذا يدل على أن المستعمل التونسي وفي بلاد أخرى هو يولد، ورأيت أنه يستجيب لخصائص اللغة العربية.
0: تمام،
1: بالضبط، دون أي مشكلة، يعني أن التوليد يكون في الغالب عفويا.
0: لولا المقام ما يسمحش، احنا في الإذاعة على المباشر، ولا رانا ولا رانا ذكرنا تسميات أخرى موجودة في الكنيف وفي غيره، ولكن على كل حال هي اللغة تسمح بأن نسمي وأن نولد منطقتها الاشتقاقية كل ما نحتاج إلى تسميته والاتفاق عليه. نرجع لهنا على فعالة، نرجع عن الغسالة، لكن شو اسمها البانويت ولا السطله وما الى ذلك، هذوكم ما نعرفش سمتهم اللغه ولا لا، اللي يقولوهم الكنستروات ولا لست ادري ماذا.
1: هو المجامع اللغويه سمت كثير من الاشياء.
0: ايوه، هذا يهمنا.
1: موجوده في لغات اخرى، هم ياتون بالالفاظ الاعجميه ويبحثون لها عن لفظ مناسب.
0: بالضبط،
1: لكن المشكلة نحن أحيانا لا نعرفها.
0: لا نعرفها بالضبط، وهذا دورنا
1: في مجلات، ولكن أحيانا نحن لا نعرفها ونستخدم اللفظ الأعجمي، لكن العربية توفر بفضل علمائها وبفضل مستعمليها تلك الألفاظ.
0: أي يعني الموضع أو الشيء الذي يوضع فيه اللباس بعد غسله أو قبل غسله، تجمع فيه الثياب، يجمع فيه الثوب إلى غير ذلك، خاطر حاجات نستخدموها يوميا،
1: هي موجودة في المطبخ في البيت، أرجح أن لها تسمية.
0: طبيعي، ومش بالضرورة أن نكتفي ونقنع بالاسم الأعجمي المتداول وال يعني المستقدم والمستورد
1: من لغة أخرى.
0: أستاذي فتحي، ربي يبارك فيك، محلى الحديث معك.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني نستعذب لغتنا ونزيد وننعم بمعينها أكثر، خاصة مع المتخصصين اللي يجمعوا مع الصرامة العلمية، بارك الله عليك، الأريحية والذكاء البيداغوجي في الإيصال والتواصل. شكرا أستاذي فتحي، نحييك، وموعدنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يومك. بفضلك أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم. تفضل.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام في برنامج لغتنا العربية. دكتور عمر معنا؟ دكتور عمر؟ دونك نجدد الاتصال دكتور عمر. هذا أنت يسر لنا التواصل به، أو ربما نرجئ حوارنا مع دكتور عمر نظرا إلى ظروفه الخصوصية، إلى يعني مساحات أخرى مقبلة، خاصة لنتحدث عن تعليم العربية في إفريقيا. هذا يهمنا، ودكتور عمر خبير من خبراء التربية، من الباحثين الاستراتيجيين الذين عرفوا خصوصيات تدريس العربية واطلعوا على حقائق نحب أن نطلع عليها التونسيين، ونطلع عليها سائر العرب في الوطن العربي خاصة. وأن تعليم العربية ربما يكتسي نزعة، كما أفادنا بذلك مرة سي محمد القاضي عن العربية في جزر القمر، يكتسي نزعة قدسية خاصة، لا من لكون العربية لغة القرآن الكريم، وإنما لأنها أساس وجوهر الانتماء الحضاري. دكتور عمر معنا؟
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم
0: عليكم، حياكم الله. الله يسلمك.
1: الله يبارك فيك.
0: بخير دكتور عمر؟
1: والله بخير، لكن في سبب صحي.
0: أي لا أراكم الله مكروها، ولكن حدثني ولو لدقائق معدودة عن تعليم العربية للأطفال في جمهورية السودان شقيقتنا العزيزة. لا شك، قلت أنا إن للعربية يعني رؤية خاصة، وإن لها تصورا مخصوصا ونظرة متميزة ربما تختلف عما يمكن أن يستكشف ويلاحظ في أصقاع أخرى. ماذا بقي في ذاكرتك من تعليمك أنت أيضا، وما الذي تطور عليه تعليم العربية الموجه إلى الأطفال في جمهورية السودان دكتور عمر؟
1: شكرا جزيلا والله دكتور وليد، ما حييك وحي عبرك إذاعة تونس الثقافية ومستمعيك الكرام إن شاء الله، وأشكرك شكر جزيل والله لإهتمامك بهذا الأمر. وحقيقة اللغة العربية كما هو معروف يعني ومعلوم للكل، إذا تحدثنا لا نعطيها حقها يعني صاحبة الجلالة كما يحلو لبعض الإخوة الزملاء.
0: نعم.
1: الذين يعني أعتقد أنهم أهل كفاح وأهل نضال هذه اللغة الجميلة.
0: نعم.
1: بارك الله فيك دكتور مرة أخرى. حقيقة والله يعني هذا سؤال مهم جدا، لأنك يعني تحدثت عن شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع، وهي النشأة الأطفال. بالنسبة لنا في السودان طبعا يعني أنا أتكلم أولا عن تجربتي وإن كان يعني بسرعة، يعني ليس بصورة تفصيلية. أنا حينما كنت طفلا يعني كنت أتذكر تماما دخلت ما يسمى بالخلوة في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: يسمى خلاوة أو خلاوي. جمعها. فعلمت

0: للأطفال في ذاك الوقت. أنا أتكلم عن أجيال مضت يعني. ومن ثم جاءت الرياضة الأطفال وهي التعليم قبل المدرسة. ورياضة الأطفال يعني خاصة في الأربعة أو الخمسة عقود الماضية يعني أصبحت منتشرة تماما على مستوى السودان تحديدا، يعني إذا جاز الأمر أن نتحدث عن بلدي السودان.
1: وفيه برامج منظمة، وإلا كل مؤسسة تضبط برنامجها في تعليم العربية، ولا فيه رؤية موحدة؟
0: والله الرياضة الأطفال تتفق على سن محددة أن يقبل الطفل، كأنما يقبل على مستوى المرحلة الابتدائية وهي مرحلة المدرسة. يعني هناك سن محددة في التعليم العام. التعليم العام اللي هو يتبع لمرحلة ما قبل المدرسة، ثم التعليم المدرسي ما يسمى بالابتدائية، ثم بعد ذلك المتوسطة الثانوية. هذه المراحل تتبع لمرحلة التعليم العام. والتعليم العالي طبعا يختلف. فهناك سن محددة، صحيح يتفقون على أن تكون هناك سن محددة بالنسبة للأطفال كي يلتحقون بالرياضة.
1: هو دكتور عمر، فضلا عن تعليم الكتابة والقراءة، يعني تعلمون الأطفال أيضا فضلا عن القرآن العظيم، يعني ما يؤثر من الشعر، فيه محفوظات هكذا، فيه نوع من المطالعة التي يرغب فيها الأطفال على وفق ما يتلائم مع استعداداتهم وتكوينهم هكذا؟
0: صحيح. هو طبعا دكتور وليد، حينما أشرت أنا إلى مسألة القرآن وتحفيظ القرآن والكتابة، كان هذا من عقود مضى. يعني نحكي عن تجربتي الشخصية في جيلنا والذين جاءوا من بعدنا، لكن بالنسبة لرياض الأطفال من ثلاث عقود، يعني من أكثر من 30 سنة تقريبا أو كذا، تغير الوضع تماما. أصبحت الرياض حتى في يعني في أمكنتها، ويعني تتزين، واختلف طبعا، اختلفت الأمكنة عن ذاك الزمان السابق. وأصبحوا يعلمون فعلا اللغة العربية بكتابتها بجميع خطوطها. يعني هذا شيء جديد لم يكن في السابق موجودا، يعني الكتابة خطوط العربية المعروفة، يعني خط الكوفي، يعلمون الأطفال كيف يكتبون بخط النسخ، بالإضافة إلى علوم اللغة العربية الأخرى والعلوم حتى يعني من علوم الأحياء من بداياتها، والموسيقى والفن والتراث،
1: وكل يعني شيء معناه يترجم، حتى العلوم مترجمة إلى العربية.
0: نعم يتدرس طبعا باللغة العربية.
1: تمام.
0: فيأتي هؤلاء التلاميذ الصغار الأطفال إلى المرحلة المتوسطة.
1: نعم.
0: وهم واعون يعني بدراسة ستكون أكبر مما نالوها في هذه الرياضة.
1: دكتور عمر، أنا سعيد بهذا الحوار العاجل مع حضرتك، ولا شك إن شاء الله في الحصة المقبلة سنتوسع في، بعد أن عرفنا تعليم العربية في جنوب شرق آسيا، سنواصل التوسع في تعليم العربية في جمهورية السودان وفي غيرها من أقاليم الوطن العربي، من منطلق تجربتك ومن منطلق معرفتك، وأيضا من منطلق بحوثك التي تنجزها في سبيل تنمية العربية. أشكرك دكتور عمر، ودام عزك وحفظكم الله إن شاء الله من كل سوء، ودام لطفه سبحانه وتعالى علينا. أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم.
0: آمين. شكرا دكتور وليد.
1: تفضل.

0: من أربع الأغاني وأندرها عربية وعليها سالف للفنانة نبيلة التركي. سي سمير مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا
0: سي سمير السحيمي العزيز
1: وبكل مشتبعي
0: إذاعة تونس الثقافية. تعرف هالأغنية اللي كنا نسمع فيها؟
1: لا ما نعرفهاش. وعجبتني برشا يبدو أنها قديمة.
0: قديمة جدا عربية وعليها قديمة. سالف عرضتني في غدير البل خلتني في مثيل التالف ما قدرتش لطريقي ندل.
1: والتشبيه الرقبة بالجمار من التشبيه القديمة في الشعر الشعبي وفي الشعر الغنائي.
0: صنعت ربي بلاشك حل. يعني حسن الحضارة مجلوب بتطرية
1: وفي البداوة حسن غير مجلوب.
0: الله وفي البداوة حسن غير مجلوب. أستاذ سمير كنا مع دكتور عمر حسب الرسول من جمهورية السودان أخذنا إلماعات عن تعليم العربية في جمهورية السودان خاصة للأطفال، يعني النشأ كيف يتعلمون العربية. تحدث عن الخلاوي أو ما يسمى عندنا هنا بالكتاتيب. يعني أنت شخصيا من تجربتك أستاذ سمير السحيمي، تعليم العربية في جيلك، يعني في التعليم ما قبل المدرسي في التعليم الأولي كما يقول أشقاؤنا المغاربة، هل كان في الكتاتيب أو كانت التجمعات السكنية تتدبر الأمر بالتنسيق مع أحد المؤدبين أو المربين ليعلم الأطفال في القرى وفي الأرياف؟ يعني حدثني عن تجربتك وما شهدته أنت وما كنت شاهدا عليه في تعليم العربية للصبيان.
1: أي كان موجود بالنسبة إلى ما شاهدته أنا بذاتي. يعني كان الجامع الكبير في مدينة متلوي فيه
0: سلام
1: منح كتاب.
0: هي.
1: وكان هناك شيخ يدرس يعني
0: اللغة
1: القرآن وقليلا من ما يسمح به تدريس الآيات القرآنية من بعض الإشارات إلى بعض القضايا اللغوية. ويعني لكن في تلك الفترة لم يكن منتشرا، أقصد المكان الذي أنا فيه باعتبارها مدينة، لكن لم يكن منتشرا كثيرا. كان منتشر في مناطق أخرى. ثم أيضا أعرف بالسماع أنه في فترة معينة قبلها كان بعض الأولياء أو بعض المقتدرين ينتدبون من مكان بعيد مؤدبا خصيصا للعائلة الموسعة أو يعني يقيم يعني
0: بالضبط وإنما يقيم في الدوار معناها
1: بالضبط يقيم ويأثر على تحفيظ القرآن وأيضا تدريس بعض القواعد المتعلقة باللغة العربية، لكن دائما في علاقتها بسلامة حفظ
0: القرآن
1: الآيات القرآنية وحفظ القرآن. وهذه ظاهرة موجودة في يعني أنا بحديث مع كثير من الأصدقاء سواء في مرحلة الدراسة في الجامعة في موجود في كل جهات الجمهورية موجودة الكتاتيب اللي هي في بعض الأرياف موجودة أيضا هذه الاجتهادات الشخصية حتى
0: بالضبط. أنا نحكي على قبل أن تكون مؤسسات نظامية
1: بالضبط.
0: يعني يبدو
1: بالضبط.
0: أن الأمر كان بوعي شخصي
1: بوعي شخصي و يعني هذا يساهم أنه يعني ثم نوع من الحرص الشديد على التعليم في تونس إضافة إلى حرص الدولة الوطنية. قبلها كان حرص التونسي حسب قدرته ودليل على ذلك أنه حتى في بعض المدارس أعرف أنه بعض المدارس أنشأها أهل المكان الذي مثلا المدرسة الذي درست فيها أنا في المرحلة الابتدائية وهي اسمها مدرسة الجمهورية بن تلاوي رغم أنها في المدينة. حدثني من كان حاضرا ثم بعض الشيوخ اختاروا المكان وقال واحد منهم يعني أخذ من يعني أخذ الكابوس من رأسه ومده في إيده وقال هالجملة حتى الجملة تذكرها قال هنا نبني مدرسة. بدأت حتى المدرسة نفسها نشأت بوعي مواطني متوفر أيضا في كثير من مناطق الجمهورية ثم بعد ذلك تم معناها دعمها من قبل المؤسسات الدولة. فالمحصلة أنه هذا الوعي بأهمية التعليم وأهمية يعني التعلم سواء تعلم القرآن أو تعلم قواعد اللغة العربية اللي هي تعتبر الأساس في التعليم.
0: وسمحني أستاذ
1: المواطنية
0: بالضبط أستاذ سمير، وربما كان الناس يقنعون بأن يتعلم الطفل القراءة والكتابة وأن يحسن فك الشفرة والكتابة يعني وأن يعتمد على من يحسنون القراءة أن يعتمد عليهم. كنت أتذكر في قراءة ما يصل من رسائل وما يرد على العائلة من جوابات احنا قولوا
1: أي كان مثلا يمكن أن لا تجد النظر القليل ممن يجيد وفك الخط كما يقال
0: بالضبط.
1: لأنه ينتظر في بعض السياقات يوم على حسب ما كنت أسمع يعني يوم أو يومين حتى يأتي من يفك هذا الإبهام الذي نتج عن
0: وكان منتهى الناس أن يكون الطفل أن يكون ذلك الصبي الذي يتوسمون فيه الألمعية مثلا أن يكون معلما وأن يكون له مرتب أو أجر أو أن تكون له يعني نفقة جارية ليعيل ويعول أبويه يعني
1: أي بالضبط إما أن تكون نفقة جارية أو حتى أن تكون نوع من الهدايا متمثلة في
0: ثبت
1: أشياء معينة
0: ما يجود به الخيرون
1: لتعويض ما ينقص ربما من
0: يعني اللي حابين ندافع عليه ونقولوه أن تعليم العربية الحقيقة راسخ في وعي التونسيين مهما تكون الأطوار ومهما يكون الجيل ومهما تكون الظرفيات.
1: أي بالضبط وخاصة في عهد الاستعمار كان فيه نزعة لمواجهة أيضا تأصيل ومواجهة هذه اللغة التي بالضبط. يعتبرونها ربما ستساهم في التقليص من الانتماء إلى وأهمية اللغة العربية وهذا الإحساس بالانتماء إلى هذه اللغة.
0: بالضبط. أستاذ سمير إن شاء الله في الحصة المقبلة نتوسع في هذا الموضوع وفي نظيرة من الموضوعات التي ينبغي أن الحقيقة أن نذكر أبناء الراهن الحاضر بحقائق بوقائع وبشواهد مما ينبغي أن ينقل إليهم وأن يطلعوا عليه خاصة في معناها سر لغتنا العربية وفي نمائها وفي مستقبلها خاصة.
1: بالضبط.
0: سيدي ربي فضلك أستاذ سمير الحلو خذيناك على الطاير وتبارك الله عليك دائما تجود ويرحب صدرك وتسمح نفسك دائما بالجميل والسديد. تحياتي ومحبتي مستمعينا الأعزاء لهنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا في لغتنا العربية هذا الأحد. أحيي كل أصدقائي الأوفياء، أحيي ألفة بالي، أحيي سي المنصف النجار، كل الأحبة اللي يسمعوا فيها، سي سمير الزغل، كل الأصدقاء معذرة إذا كان تخلف لي اسم أو نسيت. شكرا دام فضلكم ودام عزكم إلى أن يجمعنا الله في مواقيت أسعد لكم مني. أنا وسونيا الهداوي، التحية والسلام، إلى اللقاء.

بقى.

0: لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
3: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة من برنامج غني عصفور. أود في بداية هذه الحلقة أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لحضرات المستمعات والمستمعين على ما يتفضلون به من ملاحظات حول محتويات هذا البرنامج وتفاعلهم معه. إذن حلقة جديدة ومحور جديد ككل حلقة، عما سنتحدث في حلقة اليوم؟ ذلك ما سنكتشفه بعد الاستماع إلى معزوفة من التراث الموسيقي التونسي، سماعي أصبعين، أداء مجموعة موسيقية سجلت هذا السماعي سنة 1993، كنت وقتها أنا مشرف على تلك المجموعة، وصدر تسجيل بفرنسا من قبل دار ثقافات العالم بباريس، وهو التسجيل إذن يأتي في إطار تثمين التراث التونسي ونشره من قبل مؤسسة فرنسية، إذن مع سماعي أصبعين.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين في هذه الحلقة الجديدة من غني عصفور. كنا نسمع في سماعي أصبعين من التراث التونسي. نحب نقول كلمة على السماعي هذا، هو كان يتسمى سماعي بو سبعة طباقي، وطباقي زعما طبقات، أي أنه كان يعزف من قبل الفرقة على مختلف درجات السلم اللي يكون الموسيقى، يعني سلم الموسيقى. ويتسمى العمل هذه تصوير. من كان يحسن تصوير سماعي أصبعين على مختلف درجات السلم ينعت بأنه ماهر في هالمادة، هذه مادة ما يسمى بالتصوير، أي تركيب الطباع في عوض على الارتكاز متاعه الأصلي على مختلف درجات السلم الموسيقي. ثم إن الأصبعين اللي بدينا به هو المحور اللي اخترناه لحلقة هذا اليوم. الأصبعين هو اطباع من الطبوع التونسية يرتب في الدرجة الثامنة في تسلسل الطبوع التقليدي تاع الطبوع التونسية، يسمى في الجزائر شقيقة زيدان، ويسمى في المشرق العربي في مصر وفي سوريا بلاد الشام بصفة عامة حجاز. شنو الفرق ما بين الأصبعين متاعنا والحجاز المشرقي؟ هو نفس السلم الموسيقي، ولكن كما احنا نتكلم لهجتنا التونسية الخاصة بنا، حتى موسيقتنا خاصة بنا في طريقة الأداء، طريقة نطق الحروف، الزخارف وغيرها، تختلف على الحجاز المشرقي. نجم نعطي على الطائر مثال، الأصبعين متاعنا نقولوه مثلا هذا جملة من جمل، نفس الأصوات اللي استعملتها توا، كيف يولي حجاز يولي بطريقة أخرى، النطق آخر، لهجة أخرى. يقول مثلا المصري أو السوري إذا تلاحظوا أنه الزخارف الطريقة تناول السلم مختلفة. باش نركزوا كل اختياراتنا في الحلقة هذه على هذا الطبع التونسي اللي اسمه أصبعين، ونسمعوا توا استخبار في طبع المختار، يعني اللي اخترناه الأصبعين، أداء عازف الكمانجا البشير السالمي اللي هو يعتبر من أبرز العازفين في تونس حاليا منذ أن دخل الميدان، يعني من قبل الثمانينات، على آلة الكمانجا. بشير هو كان عنصر رئيسي في فرقة الإذاعة، وساهم في تسجيل المقترحات اللي اخترناها من استوانة اللي حدثتكم عليها اللي صدرت في باريس عام 1993. نقول بركة أنه الأصبعين اللي باش نسمعوه عوضا أن يكون على الدرجة الأساسية متاعه المعتادة اللي هي دوكا ري، إذا نقوله الموسيقيين، هو على درجة أخرى، يعني أكثر أربع درجات الفوق هي درجة السول. إذا مع استخبار أصبعين أداء عازف الكمانجا البشير السالمي.

كان هذا يا استخبار على آلة الكمانجا، أداء عزف الكمانجا المتميز البشير السالمي أصيل مدينة القيروان، واللي استقر في تونس وكان أحد العناصر البارزة في فرقة الإذاعة التونسية، نتبعه بعروبي. عروبي في قصيد بالفصحى باش يأديهونا في طبع الأصبعين اللي احنا اخترناه كطبع أساسي في حلقة اليوم، أداء المطرب المتميز لطفي بوشناق. العروبي اللي باش نسمعوها والقصيد يقول: أشكو الغرام وأنت عني غافل، ويجد في وجدي وطرفك هاذل، يا بدر كم سهرت عليك نواظر، يا غصن كم ناحت عليك بلابل، البدر يكمن كل شهر مرة، وهلال وجهك كل يوم كامن، قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل، أرضى فيغضب قاتلي فتعجب، يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. إذن هو قصيد غزلي طبعا في البحر الكامل من بحور الشعر العربي، ويؤديه لطفي بوشناق في طبع الأصبعين اللي احنا اخترناه. لكن بالنسبة للموسيقيين يتبعوا فينا يلاحظوا اللي لطفي يخرج في الارتجال من الأصبعين إلى النوى، كما فعل أحمد الوافي في جل تلحينه اللي لحنها هو، ربما لأرسه التقليد هذا أصبعين وبعد يمشي للنوى. إذن مع عروبي في طبع الأصبعين، أداء لطفي بوشناق.

مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين في هالحلقة الجديدة من برنامج غني يا عصفور، اللي كما قلت في البداية نخصصها لأحد المقامات التونسية اللي هو الأصبعين، وكنا تحدثنا عليه تقريبا. إذا كان فما موسيقيين ولا طالبة يتبعون ربما أعطينا بعض المعلومات، وهي معلومات غير ضرورية لمن هو هاون للموسيقى محب لها ولا يحتاج في الواقع إلى الجانب النظري، بل يستمتع بألحانها ويستمتع بتأثيرها على النفوس. باش نتعداو توا دائما مع رطفي بوشناق اللي باش نسمعوه يأدينا القسم الثاني من نوبة الأصبعين. هي نوبة من نوبات المألوف متاعنا التونسي، وكما نذكر نقول النوبة فيها جزء أول يختم بالبراول، قسم سريع. القسم الثاني يبدأ زده هو بقسم بطيء نسبيا وبعد يسرع يخلط للختم. القسم البطيء هو ما يسمى بالدرج، ويبدأ بفارغة يعني معزوفة موسيقية كالمقدمة صغيرة للكلمات. والدرج اللي اختاره لطفي بشي غنيه من نوبة الأصبعين يقول: زليت بعشقة ما أعظمها زلة، وعزي كله رجع معاك ذلة، ارحم خضوعي وغربتي بالله. يعني المحور متاع هالكلام يمثل خضوع الحبيب لحبيبته، وهو من المعاني التي نجدها رائجة في عديد القصائد الغزلية. ويتبع الدرج من بعد بفارغة متاع الخفيف، يعني مقدمة موسيقية صغيرة فمقطوعة نسميها خفيف، وهي على إيقاع الخفيف. جاء فيها: أشذوك الشمايل العسل منها يقطر، وعلى البطاح ينثر دراهم قل الملاح، الفرح دايم. إن شاء الله احنا ديما الفرح دايم في بلادنا. وتختم هذه الوصلة بختم: حاسبونا فدققوا، ثم منوا فأعتقوا، هذا من شيم الملوك بالمماليك يرفقوا. إذن نبقى مع لطفي بوشناق في أداء القسم الثاني من نوبة الأصبعين من المألوف التونسي.

تحرق. كان هذايا حضرات المستمعات ومستمعين قسم أول من حلقتنا مخصص للموسيقى الكلاسيكية التونسية، استخبار قصيد نوبة أو جزء من نوبة في الطبع الأساسي اللي اخترناه وطبع الأصبعين. توا نمر إلى الأغاني. كما في كل حفلة يبدأوا من قبل، وحتى التو ربما في الرشيدية وغيرها يبدأوا بالكلاسيكي وبعد يتعداوا للأغاني الرصينة ويقفلوا عادة بالأغاني الخفيفة. اش اخترنا احنا في طبع الأصبعين الأغاني اللي بقات راسخة في ذاكرتنا نردوها ونسمعوها ونستمتعوا بها؟ اخترت منها يزين الصحراء وبهجتها، كلمات أحمد خير الدين، ألحان صلاح المهدي، وأداء السيدة نعمة، وهي إذن من الأغاني اللي أبدع فيها صاحبها

نواصل حضرات المستمعات ومستمعين في هالحلقة جديدة من غني عصفور بعض النماذج الموسيقية المؤلف في طبع الأصبعي. طبع الأصبعين اللي احنا اخترناه كطبع أساسي في حلقة اليوم، ونقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي كنا عملناها في إطار الفرقة القومية للموسيقى إبان تأسيسها عام 1983. وقتها كانت تضم مطربين جلهم في بداية الطريق، منهم شكري بوزيان اللي أصبح نجم من نجوم الأغنية التونسية، ومن الأغاني الأولى اللي وضعناها له لحناها في طبع الأصبعين اللي اخترناه يعني كطبع أساسي في هالحلقة هذه، أغنية تقول ما زلت شياليل تتفكرني. الكلمات لعبد المجيد بن جندو الله يرحمه، أحد شعراء الأغنية اللي أثرى ورصيد أغاني التونسية، وإذا من ألحاني وأداء شكري بوزيان، وهي كما قلت في طبع الأصبعين اللي اخترناه كطبع أساسي في الحلقة هذه. وإحنا كنا صغار بطبيعة حال ما نبحثوش على التجديد، يعني نحاولوا باش نقلدوا اش عملوه اللي قبلنا. ربما سادة المستمعين يشوفوا أن فيها بعض الشبه مع أغنية أخرى مشهورة لقدور الصرارفي، لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة، أداء مصطفى شرفي اللي سمعته المعنى مسموعة، ما زلت شياليل تفكرني، ربما أتذكركم بنفس الأغنية. إذن مع شكري بوزيان في هذه الأغنية.

أحمد حمزة من الفنانين التونسيين اللي خدموا على الطبوع التونسية، سواء منها التقليدية أو الشعبية. من الأغاني اللي لحنها في طبع الأسبعين هالأغنية اللي تتغنى بمدينة طبرقة الجميلة، يقول فيها يا طبرقة يا أرض الخير، اللي هي من كلمات عبد العزيز الرياحي.

نرجع شوية بالتوالي توا مع أغنية أخرى في نفس الطبع طبع الأصبعين من ألحان وغناء أحد عمالقة الفن التونسي الهادي جويني. الغناية هذه هي يا محسونة قل لي علاش، كلمات محدين مراد كما قلت ألحان وغناء الهادي جويني، وتنترج إذن في إطار الطبع الأساسي اللي اخترناه لها الحلقة هذه هو طبع الأصبعين. يا محسونة قل لي علاش.

كانت هذه إذن يا محسونة، قل لي علاش يا محسونة ألحان وغناء الهادي جويني في اخترناها على خاطر هي في طبع الأصبعين وبقات راسخة في ذاكرتنا. نختموا الحلقة متاعنا اليوم بأغنية أخف، نجم تقول من الموسيقى اللي تسمى الزندالي يعني الشعبية. وقلت في بداية الحلقة أنه عادة الحفلات متاعنا تبدأ بالكلاسيكي مالوف كما قلوا سماعي وشوية نوبة وإلى غير ذلك، ثم تأتي الأغاني وتتدرج في السرعة متاعها حتى تخلط لما يسمى الزندالي. واخترنا من الزندالي أغنية تراثية بحذا حبيبتي تحلى السهرية اللي هي في طبع الأصبعين. نسمعوها مع بعض التغيير فيها، أدخلوا سفيان الزايدي اللي باش نسمعوها بصوته بحذا حبيبتي تحلى السهرية.

0: كانت هذه أغنية بحذا حبيبتي تحلى السهرية اللي هي في مقام الأصبعين. إن شاء الله هالنماذج الكل اللي اخترناهم من مألوف وأغاني قربت سدى المستمعين من طبع من الطبوع التونسية اللي فيه بارشة كثير من الأعمال. بطبيعة حال احنا ما اخترناش كل شيء واخترنا بعض النماذج، والأصبعين من الطبوع التونسية اللي فيها عدد لا بأس به من الأعمال سواء كانت قديمة أو حديثة، واللي أعطاها أكثر دفع أحمد الوافي وكنا تحدثنا عليه وعدينا بعض المقطوعات متاعه. إن شاء الله تكون اختياراتنا عجبتكم، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نقول لكم دمتم في حفظ الله ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفاً وبعيداً بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقاً إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا سيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلاً بل يولد خاماً، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعاً يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملاً بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: والله تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو علق أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر في شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير، أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلاً أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعاً على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف ابن حكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
5: وثائق وحقائق.
0: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إلهام الغضباني. مرحبا بك أستاذة إلهام.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا سيد عادل على الاستضافة.
6: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من سنة 1937 إلى سنة 1955، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها وناقشتها في الحقيقة منذ سنوات بإشراف الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني. هذه الحصة مهدية إلى روحه، أستاذ ناسي الكراي القسنطيني والمتميز في الدراسات التاريخية الاجتماعية خاصة. وأعتقد أن لديك أيضا بصدد إتمام أو إنجاز أطروح الدكتوراه، هكذا؟
7: نعم، الآن بصدد إنجاز أطروحة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد بالهادي حول تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية بين 1939 و 1969.
6: بالتوفيق.
7: شكرا.
6: طبعا الموضوع مهم، الأوضاع الغذائية، وأعتقد أن هناك صلة ما ربما بين رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه بين الأوضاع الغذائية والمنظومة الصحية. تعرف الغذاء ركن أساسي في الصحة،
7: هو جزء لا يتجزأ.
6: الجديدة أنه لتفادي ربما بعض الأدوية والكيميائيات كذا، من الأفضل العناية بالطبق بالأطباق وبالأكل الصحي والغذاء. نعود إلى موضوع الذي بحثت فيه، أي مصادر، أي وثائق ومصادر أرشيفية وغيرها استعملتها لدراسة هذا الموضوع؟
7: لدراسة هذا الموضوع استندنا بالأساس إلى المصادر الأرشيفية، خاصة سلسلة أو اللي تحكي على
6: في أي أرشيف؟
7: في الأرشيف الوطني التونسي، عنا في السلسلة هذه كوميسيون دونكيت سو كوميسيون 1929-1938. استندنا في هذه السلسلة على استبيان هو في الحقيقة قامت به لجنة البحث في ما وراء في بلدان ما وراء البحار حول التغذية لدى الأهالي التونسيين في تلك الفترة الاستعمارية.
6: هذه اللجنة فرنسية.
7: نعم، في لجنة فرنسية، وكذلك استندت إلى تقارير التي يقدمها الجياد في الجهات التونسية.
6: هل هناك في الأرشيف الوطني ربما وثائق أخرى اعتمدتها؟
7: نعم، هناك السلسلة إس جي،
6: يعني كتاب العمل الحكومة، سكرتيرية جنرال
7: إس جي، بعنوان نوت اي كورسبوندونس دو ريلاتيف على بروفيزيونمون اون برودوي اليمونتير،
6: تموين يعني،
7: على فيكساسيون دي بري.
6: في فترة تقريبا هذه
7: في الفترة الكاملة، في الفترة المدروسة، معناها فترة معناها المتصلة بالبحث حول الأوضاع الغذائية.
6: إذن معناها استعنت بالأرشيف الوطني التونسي
7: بدرجة أولى، استعنت بالأرشيف الوطني
6: هناك
7: التونسي.
6: مصادر أخرى؟
7: نعم، هناك مصادر أخرى، خاصة أرشيف معهد باستور. هناك أرشيف معهد باستور، هناك تحقيق ميداني قام به الطبيب الباحث إتيان بيرني
6: فرنسي أيضا
7: فرنسي نعم، وهو ترأس إدارة معهد باستور خلفا لشارنيكول. دونك الدراسة هذه أو التحقيق الميداني هو انكيت سور لاليمونتاسيون ان تونيزي في الفترة خاصة في
6: بحث ولا دراسة حول
7: هي بحث حول ميداني
6: تغذية في تونس
7: في تونس في عدة جهات تنقل الطبيب بيرني في عدة جهات تونسية للبحث في الأوضاع الغذائية التونسية، كيف ومن ماذا يتكون الغذاء في البلاد التونسية، ما هي المادة الأساسية المكونة للغذاء التونسي. وبحث كذلك اهتم بتغذية لدى فئات معينة، فئة الفقراء، فئة
6: أعتقد أن هذا مصدر أساسي بالنسبة لك.
7: نعم مصدر أساسي
6: في توزيع المواد البحث الذي قمت به أستاذ إلهام غضبان أنك أدرجت هذا التصنيف أو هذا التوزيع أنواع الأغذية حتى بعد ذلك بين الجنسيات بين ظفرين يعني
7: نعم
6: بين تونسيين وفرنسيين وحتى بين الجاليات.
7: نعم لأنه في تلك الفترة كان المجتمع التونسي هو مزيج من الجاليات، عنا الجالية المالطية، عنا الإيطالية، عنا الفرنسية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الجاليات الأوروبية الموجودة
6: إلى جانب تقسيم التونسيين بين مسلمين ويهود.
7: نعم إلى جانب تقسيم التونسيين بين يهود ومسلمين. نلقاو بدرجة أكثر نسبة المصاريف الغذائية تونسي يصرف أكثر لأنه التونسي
6: هذا بعد سنتطرق إليه في الفصل الثاني.
7: نعم
6: لأن لاحظت أنك الفصل الثاني خصصته لتوزيع المصاريف حسب الجهات وغير ذلك، لأنه تقريبا أنت قسمت بحثك إلى فصلين، ولكن الفصل الأول تعلق بالغذاء في حد ذاته يعني.
7: نعم
6: هل أعتقد هناك وثيقة أخرى يبدو لي اقتصادية؟
7: نعم هناك
6: إحصائية واقتصادية
7: وثيقة إحصائية اقتصادية هو اقتصادي جولي بيدي حول ليكونومي تونيزيان دوبي لا فان دو لا غير،
6: يعني الاقتصاد التونسي منذ نهاية الحرب.
7: نعم
6: حرب مقصود بها الحرب العالمية الثانية،
7: الحرب العالمية الثانية
6: 1945
7: لأنه الحرب العالمية الثانية أفرزت وضع قلوا احنا وضع معناها صعب على البلاد التونسية، خاصة على الوضعية اللي احنا بصدد معناها دراستها الوضعية الغذائية
6: مرتبطة بالوضع الفلاحي بالكذا
7: بالوضع الاقتصادي بالوضع الفلاحي باستنزاف الطاقات البشرية اللي هي كانت في الفلاحة في تونس. دونك وقع تجنيدها المشاركة في المستعمرات الفرنسية الأخرى والمشاركة بها في هذه الحرب. إذن
6: بالنسبة طبعا هناك وثائق عديدة أرشيفية لأن ربما على حساب الموضوع ولكن ما نهتم بمثل هذا الموضوع في السابق، يعني ربما من باحثين أو ما يقربون منه يعني مش بشرطه يكون طبعا
7: هناك دراسات خاصة أما معناها من ناحية الأنتروبولوجية قامت بها الأستاذة دكتورة سهام الدبابي دكتورة
6: وهناك في حتى من ناحية الغذاء يأخذوه من الناحية الاجتماعية في المؤرخين من ناحية الفقر والحاجة. يبدو لي المرحوم الكريقسنطيني الذي أتركي اشتغل على موضوع
7: اشتغل على المهمشون في البلاد التونسية وكذلك اشتغل لديه دراسة أو كتاب حول الفقر والفقراء بالبلاد التونسية.
6: وعادة ما عندما نقول الفقر دائما نربطه أيضا بتردي ربما التغذية.
7: نعم لأنه التغذية هي معناها من
6: أساس
7: الحياة هو شنو الغذاء ماهوش كما نقولوا ماهوش معناها الحاجة
6: حياتية
7: حاجة ضرورة حياتية معناها هو حاجة فيزيولوجية.
6: بالنسبة للبحث الذي قمت به طبعا هناك عديد المراجع والمصادر الفرنسية وغيرها بدأت بخصائص ربما التغذية في البلاد التونسية بصفة عامة وربما حسب الفصول حسب المناسبات وأيضا لدى الرحل لدى الريفيين تغذية عند الفقراء عند الأغنياء يعني التغذية النباتية يعني
7: مستخرجة من النباتات
6: والتغذية الحيوانية. يعني خصصت يعني عدة صفحات حول مسألة التغذية. أهم ما يمكن أن يقال قبل أن نركز في الفصل الثاني على ربما يهمنا أكثر، حتى عندك عنوان طريف نوعا ما، مدينة تونس النهمة.
7: النهمة.
6: لنبدأ الساعة 37، نحن في البحوث التاريخية نبدأ بحي الزمني. لماذا بدأت بحثك في سنة 1937 بالذات، ليس قبل وليس بعد؟ اختيار لا أعتقد أنه اعتباطي.
7: ليس اختيار اعتباطي سنة 1937. أولا تداعيات الأزمة الثلاثينات الاقتصادية اللي هي بدأت تعطي مفعولها في المستعمرات بعد الثلاثينات، كذلك تتالي سنوات الجفاف في تلك الفترة اللي أثرت على المحاصيل، ودونك هي المحاصيل مربوطة بالوضع الغذائي لأنه التونسي يستمد الغذاء متاعه من الحبوب اللي هي بالأساس القمح والشعير. حاجة أخرى، وقعت مجاعة كبرى سميت بعام الروز سنة 1900 في الفترة الممتدة بين 1937-1938.
6: سمى عام الروز.
7: عام الروز، حتى أنها في المخيال الشعبي قعدت راسخة معناها الحكاية هذه، كي يقول لك العام الأزرق علينا بالروز دز علينا.
6: هذا موجود، معنى اتقالت.
7: اتقالت هذية.
6: معنى خط مش متعودة تونس، معنى هذه مساعدات الروس.
7: هذية مساعدات، والمساعدات هذية بعد معناها في فترة الأربعينات تتم عن طريق بطاقات التموين.
6: كما في الحرب.
7: كما في الحروب. هي ظروف حروب معناها. كما في الحرب بطاقات التموين هذية كانوا يسميوها بشعبين عام البون. لوبون.
6: لوبون. لوبون. لوبون بالعربي عربي.
7: وقسيمة شراء أو وصل شراء.
6: صار فما عام البون زادة.
7: عام البون اللي هو ما بين
6: البون يعني البون يعني الوصل.
7: الوصل. وصل الشراء هذيك هما معناها في شعبين يقولوا. بونو. بونو. هما سميه عام البون.
6: هو نبيدو عام الروز.
7: لا، عام البون هو يمتد من 1944-1945، الظرفية اللي انبثقت على الحرب العالمية.
6: احنا وعدنا المستمعين بحصة على التغذية، يبدو لي باش نحكيو لهم على انعدام او قلة التغذية او ضعف التغذية بعوامل المجاعة. يعني تعرف ان تونس طبعا مرت برشا
7: ازمات،
6: ازمات حتى في 19 وغيره عبر القرون، ديما تجي الجفاف مرتبطة بالمناخ وغيره،
7: لانه تونس معناها بلاد فلاحية بالاساس. في تلك الفترة،
6: ما الذي يميز التغذية في تونس بلاد تونسية ارتباط بالأوضاع الفلاحية؟ شنية أهم؟ أنت لاحظت أنك عملت تقديم على التغذية في بلاد تونسية قبل أن نصل إلى عام الأزمة التي بدأت به 1937 أو الأزمات في الحقيقة المتتالية. ما الذي يميز التغذية في البلاد التونسية؟
7: التغذية بالبلاد التونسية
6: عبر التاريخ ربما
7: تاريخين هي غير متنوعة، هي مشتقة أساس من الحبوب. نلقاو معناها المكون الأساسي للتغذية لدى التونسي القمح اللي يستخرج منه المادة الأكلة الأساسية هي الكسكسي، اللي كانت معناها من الطقوس العبور خاصة في الأفراح أو في المآتم أو في عند الاحتفال كما نقولوا بالزردة.
6: يعني نحكيه بلغة أنتروبولوجية، طقوس العبور.
7: طقوس العبور نجم نوظفه.
6: لأنه الاختصاصات رأوا هنا التاريخ والأنتروبولوجيا كل يكملوا بعضهم.
7: يكملوا بعضهم، يصبوا في نفس الاختصاص. دونك
6: قلنا القمح.
7: القمح هو المادة الأساسية المكونة للغذاء. كذلك عنا التونسي ما كانش ثم طبق متنوع في الغذاء.
6: لحوم.
7: اللحوم. اللحوم
6: عنا قبائل وعنا كذا تقوم على اقتصاد رعوي، يقول اقتصاد رعوي يعني الماشية وكذا، يعني تعتقد اللحم يمثل حاجة هامة والحليب.
7: أي حاجة هامة، أما مش في جهة تونس الكل، عنا في الشمال. في الشمال تعرف الشمال غني بالأراضي الخصبة ويرتبط بعوامل جغرافية اللي هو معناها الأراضي الخصبة، المناخ،
6: الرعوي أتحدث اللي يتنقلوا.
7: اللي يتنقلوا هذوكم عندهم
6: عبر القرون، عنا ناس تتنقل يعني
7: تتنقل كان الغذاء
6: حتى في الجنوب يعني.
7: أي في الجنوب لحم الضأن يستهلكوا برشا، لحم الضأن
6: الإبل وغيره
7: والحليب الإبل كذلك. معناها الأغذية متاعهم ما كانتش متنوعة، كانوا يعتمدوا خاصة على التمور وحليب الإبل، ما حتى الخبز مثلا في الجنوب.
6: تغذية لدى الرحل أشرت إليها مثلا، علاش تقوم تغذية لدى الرحل؟ يعني الرحل عنا في الثلاثينات ما زال عنا رحل في اللي
7: ما زال ثم رحل
6: يعني تقريبا بدأت تتقلص كثيرا، بدأ نوع من الاستقرار، والمستعمر السلطات الاستعمارية حاولت تهيمن على المجال،
7: أي خاصة المناطق العسكرية بالجنوب هيمنت معناها جزئين على المجال، لكن ما زال ظاهرة الترحال موجودة في البلاد التونسية، خاصة هما معناها طبيعة المجال الجغرافي المتسم في الجنوب بالأراضي القاحلة وندرة المياه التي تؤدي إلى الجفاف، معناها خلات هذه أثرت على الوضع الغذائي متاحهم، أصبح الغذاء يعتمدوا على الشعير والتمور وحليب الماعز وحليب الإبل، هذوما من الأغذية الأساسية عندهم، الأكلة اللي ديما يعتمدوها معناها حتى في الترحال متاعهم يعملوا منها مخزون ويهزوه معاهم في الترحال، اللي هي الزميطة اللي والبازين، هذوما معناها الباز متاعهم الشعير.
6: وأشرت إلى التفاوت أو الاختلاف، طبعا حاجة بديهية، الفقراء والأغنياء، هو تسمية فقيرة وغنية من الارتباطات، هي ارتبطة بنوعية الغذاء أو نوعية التغذية، هذا تسميه فقير وهذا تسميه غني، كما نوعية اللباس ونوعية المنزل ونوعية وسيلة النقل ولا العدامة، هذا كل يحدد مؤشرات من مؤشرات الفقر أو الغنى، ولكن التغذية هي مهم من المقاييس، فما فرق بين الفقير والغني في هذا طبيعي، مش كان في تونس،
7: أي هذه حاجة كل. عند البشرية كل،
6: ولكن في تونس لاحظت، علاش أشرت له أنت لهنا؟
7: أنا أشرت لأنه
6: التغذية عند سميتها أنت التغذية عند
7: تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء، لأنه ثم اختلاف كبير بين تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء.
6: كيف
7: الطبق لدى الفقير هو طبق غير متنوع، يعتمد على مادة رئيسية واحدة مستخرجة كما قلنا من القمح أو من الشعير، ويلتجئ الفقير في الحالات الجدب خاصة إلى أغذية تعويضية
6: مثلا، يعني
7: باش يخرج من الرتابة هذيك، ولا معناها ولا تلزو ظروف معيشية خايبة، يلتجأ إلى الطبيعة، ثم مثلا باش يعمل طبق من الكسكسي، طبق ذيك هو غير قادر على توفير نفقات باش يشري خضر ولا حاجة، يعوضها بالبعض الأعشاب اللي صالحة للأكل، كما
6: تقولوا خبيزة،
7: الخبيزة ثم اللي يعملوا بها الكسكسي،
6: البحليبة. يقال انه في المعام اللي... مجاعة انه هو اللي ابتكر فيها التونسي حاجة خاصة به في العالم اللي هي عصيت الزقوق، هذه مش في الفترة اللي درستها، نعرف
7: هذه في الفترة السابقة، في الفترة التاريخ الحديث،
6: يعني تقريبا في الستينات، القرن
7: انبثقت عن أزمة الأزمة اللي صارت خاصة إثر ثورة علي بن غذاهم 1864
6: في الشمال الغربي،
7: في الشمال الغربي، لأنه الشمال الغربي هو غني بالغابات خاصة،
6: التجأ إلى زقوق
7: يرحيه زقوق وهذيك،
6: ولكن توصل للعاصمة ولا تبقى معاش فقراء
7: ولا تبقى الأغنياء.
6: من أكثر الأشياء طريفة، إذا صدقت أنا لم أدرس هذا الموضوع ولم أجد إلى الآن شيء يرضيني من ناحية تاريخية في هذه النقطة المتعلقة بزقوق، وما يروى أنه عام مجاعة وتم الالتجاء لزقوق وكذا، بخلاف أنه خاص بتونس العصيدات، أما الطريف أنه عندما انتقلت هذه الأكلة اللي كانت هي نتيجة الحاجة إلى العاصمة تونس خاصة وبعض المدن ربما الأخرى،
7: أصبحت
6: أكلة أغنياء،
7: الأغنياء،
6: لأنه ما يزين به، ما تزين به ولا أهم من الزقوق،
7: أهم من الطبق اللي في حد ذاته،
6: بل تم في الأخير يعني نسيان الزقوق وتعويضه به فراولة، معناها في
7: عصيت البوفريو، ثم تنوع عصيت البوفريو وعصيت الجلجين، ولا فيها
6: نعود إلى موضوعنا وفترتنا، وأشرت إلى مدينة تونس النهمة، لماذا هكذا؟ شنو منين جبت هذه تونس
7: مدينة
6: النهمة؟
7: تونس النهمة هو عنصر طريف في هذه الرسالة، معناها التونسي أكثر حاجة
6: تونسي، العاصمة انت تونيزوا،
7: العاصمة أي خاطر نلقاو ياسر تنوع في الطبق نتاعهم، التونسي يتجه ديما نحو معناها المصاريف نتاعو نحو الأكل، بغض النظر عن الأساليب الأخرى متاع العيش، بغض النظر على الصحة على الترفيه، ديما يحب حتى إلى حد الآن، معناها كان نعمله بمقارنة بالوضع الراهن،
6: مش الآن، أنا يهمني 1937 أو ما يميز المؤرخ لو نحكي في موضوع باش ما يبديش، يعني هو في فترة معينة درسها السنين دي، لوثائق عديدة لم نشر إلا إلى بعضها، منها دراسات فرنسية قاموا بها أطباء وغيرهم فرنسيين وغيرها كما اللي
7: اشرت له بالاستناد الى الاحصائيات كما قلنا اللي قام بها جول ليبيدي نلقاو ان في العاصمه يخصصون الجزء الاكبر من النفقات للتغذيه. معناها هذايا اللي خرجت به انه سميت العنصر هذيك مدينه تونس الناهمه، لانه وقت التونسي في العاصمه يوفر الجزء الكبير من النفقات للتغذيه، معناها هو التونسي معناها عنده عقليه الانفاق في المصادر الغذائيه اكثر.
6: وبالمقارنة انت قمت بعد ذلك بمقارنه الجهات، ربما سميتها مثلا ميزانيه الغذاء العائلي التوزيع الاثني والجهوي. لنبدأ كان عندك بعض المعطيات، ربما لنبدأ بتوزيع حسب الاثنيات، ما سميته تغذية مثلا لدى الأوروبيين، لدى هكذا الفرنسيين، الإيطاليين، التونسيين، التونسيين المسلمين، التونسيين اليهود، يعني ماذا يمكن أن يقال على في هذه المسألة أستاذ إلهام الغضبان متعلقة بالإثنية التوزيع؟
7: توزيع الإثنيات يختلف بين معناها الإثنيات، قلنا كما قلنا في المجتمع التونسي وقتها ثم اليهود التونسيون، عن المالتيين، الأوروبيون، خاصة بدرجة أولى الفرنسيون. نلاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام بها جول ليبيدي أن الجانب الفرنسي أو العنصر الفرنسي في تونس هو العنصر الأكثر معناها ترفها في الوضع الغذائي.
6: أنت أشرت في الملاحق مثلا في أنكيت أليمونتير أون تونيزي، دراسة أو تحقيق أو بحث حول التغذية في تونس سنة 1952 في البلتان إيكونوميكي سوسيال لتونيزي، وهذا مصدر مهم. الدورية هذه النشرية الرسمية هذه يرجعوا لها الطلبة والتاريخ وكذا، مهم جدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصر. البلتان هذه إيكونوميك إي سوسيال دي لتونيزي، مثلا معدل استهلاك الفرد بمدينة تونس، وأنت تحدثين عن ذلك سنة 1900 ما بين 1947 و 1949، أنقلوا عنك صفحة 48. السكر معدل استهلاك السنوي أعتقد هنا 12 كيلو، البطاطا 11 كيلو، زيت الزيتون 9 كيلو، يعني كانوا 9 كيلو، التاي هكا تاي هذية 505 مش عارف شنو 500 اون جرام بالجرام يعني رطل، والقهوه اكثر شويه من التاي، هذه في 1949 هكذا معدل استهلاك الفرد. هذه
7: اي معدل استهلاك الفرد،
6: هذه دراسه فرنسيه،
7: دراسه فرنسيه قام بها كما قلنا جول ليبيدي.
6: وفي نفس الدوريه هذه تعطينا الاستهلاك اليومي من البروتينات، يا ريت تعطينا بعض المعطيات باش نقارنوا كيفاش يستهلك الفرق بين التونسي والإيطالي في تونس أنا أحكي، ولكن عندنا جنسيات مختلفة. ترى شنو هي الدراسات هذه شعطاتنا عم عرش فيها سنة وكذا حسب بروتينات
7: دراسة هذه،
6: لأن البروتينات حاجة مهمة في الغذاء،
7: حاجة مهمة في الغذاء بالطبع. دراسة هذه أعطتنا أنه العنصر الفرنسي هو أكثر عنصر معناها يتحصل على النسبة عالية من الحريريات. علاش؟ لأن الأغذية متاعه متنوعة وذات جودة عالية. كذلك نجد الإيطاليين في مرتبة ثانية بعد الفرنسيين، ثم في مرتبة أخيرة نجد التونسيون المسلمون بعد اليهود.
6: يعني الفرنسيين يستعملوا كلمة إسرائيليت ما يقولوش جويف، يعني حتى في التقسيم الرسمي يقولوا مش إسرائيليان، إسرائيليت بمعنى بنو إسرائيل يعني
7: بنو
6: يهود.
7: يهود،
6: ولكن يستعملوش كلمة جويف. أي إذا أن حتى التونسي اليهودي كان يأكل أفضل من التونسي المسلم،
7: كان يأكل أفضل من التونسي المسلم.
6: لو هذا تقسيم رسمي راكي نقوله تونسي مسلم، في التقسيم الاستعماري كان يستعملوا هكذا المصطلحات الرسمية، يعني يصنفوا العباد وفرق تسد بين التونسيين من ناحية دينية وكذا، يستعملوا مسلمان اي إسرائيليت بمعنى جويف. إذن حسب ما فهمت هنا الفرنسي يجي في المرتبة الأولى،
7: ثم الإيطاليين، ثم اليهود التونسيون اليهود والتونسيون المسلمين
6: في آخر الترتيب
7: في درجة الحصول على
6: البروتينات.
7: لأنه علاش قلنا التونسي في مرتبة أخيرة؟ لأنه الغذاء التونسي في تلك الفترة يعتمد على مادة أساسية على الحبوب، لكن الجاليات الأخرى متنوعة.
6: أشرت إلى تغذية الفقراء، تغذية الأغنياء، يقال وإلى اليوم طبعا دراسات لست مختصا بعلوم التغذية، ولكن يقال أن البروتينات هي تعطيك نسبة الغناء أو الفقر، لأنه الغني نسبة البروتينات في الغذاء متاعه أكثر من الفقير. بروتينات يعني اللحوم بالأساس والحليب والجبن وغير ذلك، ولكن خاصة اللحوم بأنواعها هي تعطينا البروتينات، مش كان هي حتى البيض يعطي، ولكن نحكي أنه يقال أن البروتينات هي تعطيك يعني حتى نسبة الفقر أو نسبة الغناء.
7: هو البروتينات مؤشر لنسبة الفقر والغناء في مجتمع ما.
6: وكاليش أنت قلت لي توا التونسي المسلم كان أقل واحد،
7: أقل واحد، لأنه نرجع ونقوله لأنه الغذاء متاعه غير متنوع.
6: هذه عام قديش هذه؟
7: سنة 1952 دراسة،
6: يعني بداية الثورة، هذه الثورة المسلحة،
7: الثورة المسلحة
6: بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي الأولى،
7: الدخول في تجربة الثورة المسلحة.
6: وطبعا هناك عدة أحصائيات هامة بهذا الصدد، ولكن سنواصل حديث هذا السياق أستاذ الهام الغضباني، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم قبل العودة إلى موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955.
7: نعم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة صون الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة إلهام الغضبان، وموضوعنا حول موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955. فهمنا في بداية الحصة أستاذة إلهام الغضبان الباحثة في التاريخ المعاصر والتي أشرف على بحثها في مستوى الماجستير، بحثها حول موضوعنا اليوم الأستاذ المرحوم الكراري قسنطيني، أعتقد بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
1: نعم، بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
0: ولكن لديك أطروحة بصدد تقريبا قريب تكملها
1: مع في الأستاذ عبد المجيد بالهادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تصاويري لتونس،
0: في موضوع مش بعيد عليه برشة، تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية، وإن شاء الله توعدنا تكون ضيفنا إثر مناقشتك بنجاح إن شاء الله. هذه الأطروحة نتمنى لك النجاح فيها. تفهمنا تعدد المصادر الأرشيفية، ولكن لفت انتباهي هناك دراسات قام بها الفرنسيون حول الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية في تونس، مهمة جدا. أشرتنا في بداية الحصة إلى المصادر الأرشيفية وغيرها الفرنسية، خاصة سلسلة SG، سلسلات كثيرة في الحقيقة لجانب حتى طبعا الأرشيفات الفرنسية والدراسات وغير ذلك، ولكن هناك دوريات اقتصادية واجتماعية وهناك يعني حتى أطباء قاموا بدراسات ومنشورة هذه الأطباء،
1: خاصة موجودة دراسات الأطباء في أرشيف معهد باستور.
0: معهد باستور مهم جدا. إذن أنت تحولت إلى معهد باستور؟
1: نعم، تحولت إلى معهد باستور وبحثت هناك في عدة
0: متاح، يعني
1: متاح. نعم، متاح لجميع الباحثين.
0: نوجه لهم تحية، يعني سهلوا لكم مهمة.
1: نعم، نوجه تحية إلى كل الإطارات والقائمين في مكتبة معهد باستور على البحوث.
0: والله مهمة جديدة، هذه يبدو لي أول ضيف يقول لي استعملت ترشيف معهد باستور أو مكتبتنا معهد باستور. أول مرة يبدو لي، أول مرة يقول لي واحد استعملت
1: لأنه في جانب معناه يتعلق بالوضع الغذائي
0: يبدو لي اللي سبقوك استعملوا هذه المكتبة. أنت أشرت يبدو لي مش المراجع الكل، قلت لي راو في كواليس الحصة أنه فمن هناك مراجع مهمة،
1: هناك مراجع مهمة
0: لم تذكريها
1: مثلا الأول. في التاريخ الحديث لدينا الأستاذ جمال بن تهر، حول دراسة حول خبز الفقراء وخبز الأغنياء، وهذه الدراسة كانت ضمن

0: عمل جماعي في كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي الصادر عن بيت الحكمة. استند قسم الخبز إلى خبز خاص بالفقراء وخبز خاص بالأغنياء. هناك الخبز الأغنياء ذو الجودة العالية، معناها سميوه الخبز الأبيض. الخبز الأبيض هو حتى كان الباقي في الفترة هذه.
1: دراسات أخرى، هل هناك دراسات أخرى؟
0: ثم دراسة رجعنا به شوية لوسيت فالنسي الفلاحون التونسيون، تحدثت عن الطعام في تونس حيث أكدت على خاصة جهة الجنوب على فقر المطبخ بالجنوب التونسي. نعم،
1: احتج على هذه الملاحظه انا من جابس رصيد جابس، واعتقد ان مطبخنا ثري جدا ومن الذ الاكلات، وخاصه حتى في الحاجات الحاره يعني. تعرف جابس تنتج
0: قبل التلوث عده مرات
1: كانت جنه الشقاء المرزوقي الله يرحمه، قال معنى جنه الارض او حاجه كيما هكا، جنه الدنيا.
0: جنه الدنيا
1: يعني كل شيء ننتجوه راهو فلاحيا، كل شيء في الفلاحه تقريبا، مش كان الحنة عنا كل شيء.
0: به نواصلوا. قلنا لوسيت فالنسي أكدت على فقر المطبخ بالجنوب التونسي، وأضافت إلى أن ذلك يعود إلى ضعف الأسواق المحلية في الدواخل البعيدة عن السواحل والحواضر الكبرى، وعجز هذه المناطق عن اجتذاب التجار، بما ينعكس على تفاوت المواد الغذائية بين الجهات، خاصة الخضروات والغلال تكون منتشرة بين سواحل البلاد وحواضرها الكبرى. كذلك تتالي الهجرات بالبلاد التونسية، تتالي الهجرات شكل جزء من الفسيفساء الثقافي والاجتماعي في الطبخ التونسي. الهجرات اللي جات قدموا مادة جديدة للمطبخ التونسي.
1: طبعا حتى المواد الجاية من الأندلسيين والطماطم
0: هذا
1: الكل، الحاجات الجاية من أمريكا اللاتينية اللي جاتنا، مخ البطاطا والفلفل، وما كانش عندنا طبعا بطاطا
0: وفلفل. نعم، هي معناها عناصر دخيلة على المطبخ التونسي.
1: فما شكون يشكك في حكاية الفلفل وهالقائقين فسيفساء كذا، فما سائل أخرى ربما تطلب
0: دراسات تقول أن زراعة الفلفل بالبلاد التونسية أدخله الأندلسيون المهاجرون.
1: فما شكون يفند هذا؟ يقول لك الصور في بعض الفسيفساء قريبة من الفلفل أو شيء من نعود إلى موضوعنا الفترة اللي تهمنا، بعيدا عن يعني في الجانب التطور. يعني المؤرخ يدرس تطور، اتجاهات تطور. أنت أشرت إلى في ملحق عدد 6 في صفحة 50 تطور استهلاك الغذاء الخاص ببعض الأغذية، وأنت تونس سميتها، لا أعرف أنت اقتبست هذه الوصف، مدينة نهمة أو شيء من هذا القبيل على تونس العاصمة. كيف تطور في منتصف معنى القرن العشرين 1949-1950 بعض الأغذية، تطورها بين 1949-1950 مثلا، نعطيه أمثلة لأن فترة قصيرة أنت اللي درستها،
0: فترة قصيرة جدا.
1: مثلا نعطيه أمثلة كيفاش تطور الاستهلاك هذية نحو زيادة نحو النقصان، لأنه يعكس هذاك وضع اقتصادي زيادة.
0: تطور ثم نحو هناك مؤشرات تدل في هذه الدراسات على أنه الأغذية ما بين الفترة الممتدة 1949-1950 في مش في المواد الغذائية الكل، لكن في بعض المواد هناك نقص طفيف. مثلا في مادة الحوت استهلاك الأسماك خاصة تراجع في جهات الشمال.
1: هذه في مدينة تونس، هذه المتعلقة بمدينة تونس.
0: اي نعم، متعلقة بمدينة تونس.
1: تراجع مثلا هم بالطن، هنا يحسبوا على مجموع السكان،
0: على مجموع السكان من 5,725 طن الى 5,288 طن،
1: يعني 5,000 هنا 5,000 طن.
0: 5,000 طن. كذلك هناك تراجع في استهلاك البيض
1: مثلا. البيض باش ما يحسبوش بالطن نتصوره،
0: بالبيس،
1: بالكعبه يعني،
0: بالكعبه اي من 2.63 الى 1.883.
1: جوج ملايين ولا لا؟ هما وقتها تونس بطبيعه
0: لا، ما زالت ما استعملش العمله هذيك.
1: لا عليه على عدد ميليي دو بيس، يعني الاف، يعني هنا كما قلت توقعت زوج ملايين، ما دامو 2063 2000 ألف كما يقول العربية الفصحى، نقولوا ألف وألف، يعني مليون، ما قولوش مليون قبل العرب، يقولوا ألف وألف. 2000 ألف يعني زوز ملايين كانت 63 بيضة عام 1949 في تونس يقع استهلاكها، تراجعت إلى 1,833,000 في حين اللحوم كانت في مدينة تونس العاصمة في بين 1949 و1950 الرقم متوفر بالنسبة 1949 أنقلوا عنك يا أستاذ أهلا مغبان 6,288 طن عام 1949 وما هيش متوفرة الرقم متعلق ب 1950. والخضر عندنا 49,000 طن 1949
0: في نقصان
1: لا زيت الاستهلاك ولا نقص هي نقص 43,000 طن. بالنسبة للغلال يبدو لي زادة تراجعت الغلال في مدينة تونس. الغلال شنو الأرقام اللي تراجعت بها عام 49 و 50 من 18,000 يبدو لي
0: من 18,000 إلى 17,000
1: طن.
0: طن هذا التراجع يعود إلى أسباب أنه الوضعية متاع البلاد معناها مخارجة من وضعية متاع حرب عالمية ثانية ونعرفوا احنا مخلفات الحرب العالمية الثانية على الوضع الاقتصادي خاصة أنه وهذا يدخل فيه آليات الاستعمار أنها بعد الحرب العالمية الثانية قامت بشحن المنتوجات التونسية
1: إلى فرنسا
0: أو إلى تحويلها إلى جبهات القتال الأخرى
1: جبهات القتال
0: نعم هذا اللي خلى قيمة الدخل الفردي تنخفض
1: ودخلت في حروب فرنسا ببداية الخمسينات في آسيا
0: مع الفيتنام جنوب شرق آسيا
1: حلت ما يسمى باللاندوشين
0: الهند الصيني جندت
1: جدودنا وابائنا اللي بعثوهم
0: جندت استنزفت الطاقات البشرية التونسية
1: والاقتصادية
0: وجندتها في الحروب في كما نقولوا لاندوشين حروب الهند الصينية
1: ولكن أنت أشرتي أنك بديت دراستك في 1937 سميته عام الروز
0: عام الروز
1: سميته هم مسمينه اللغة الشعبية
0: اللغة يعني الشعبية أفرزت هذه التسمية عام الروز
1: كل واحد برشا عوام عنا هكيك. ولكن نعرف أنه في نهاية الأربعينات وإحنا كنا نعطيه في أرقام على نهاية الأربعينات بالنسبة ركزنا هنا على مدينة تونس وأنه فما تراجع في استهلاك الأغذية جمليا طبعا أرقام جملية لمجموع سكان مدينة تونس بالنسبة المختلف سواء سمك أو حتى الدجاج هنا مثلا من 500 طن دجاج 1940 إلى 461 طن مثلا هذه أرقام فرنسية في دراسة حول التغذية في جويلية أوت 1952 في بلتان إيكونوميكي سوسيال دولة تونسية الحب يرجع لها هذه المصدر هو البلتان إيكونوميكي سوسيال دو لا تونيزي ولكن في نهاية الأربعينات فما يبدو لي زاد صارت عام مجاعة أو عام أزمة كبيرة 47
0: أزمة كبيرة الأزمة هذه امتدت من 1944 إلى 1945 سميت بعام الشر أو عام البون
1: اللي شرت له أنت قبيلة
0: اللي أشرت له أنا في بداية الحصة عام البون شنو معناها عام معناها البون هو بون
1: استعملناها اللي أشرنا إليه في بداية
0: قسيمة الحصة. شراء لشراء
1: حتى 47 صعبة يبدو لي
0: أي صعبة نعم
1: 1947
0: كانت صعبة لأن تداعيات الحرب العالمية الثانية ما زالت مخلفاتها
1: واللي صار يزيد أمور مربوطة طبعا تونس زاد بالوضع المناخي جفاف
0: وزحف الجراد
1: زحف
0: الجراد لكن التونسيون
1: جراد يعني يقضي على المحصولات
0: يقضي على المحاصيل الزراعية طبعا لكن التونسيون قلنا
1: عام الجراد
0: عام الجراد عام الجراد توينسا شحولوه عام الجراد هذيك حولوه هو أزمة عصفت بالمحاصيل الزراعية توينسا استفادوا منه عام الجراد عوضوا به خذوا الجراد كتغذية بديلة للحصول على
1: كلاو الجراد
0: جدودنا وأبينا أبينا ما تصورش
1: أبينا زيد
0: جدودنا كلاو الجراد عوضوا به
1: ما أنا كبير شوية
0: اللحوم
1: أنت مازلت في ريعان الشباب
0: عوضوا به اللحوم ياخذوا الجراد هذاك يشويه ويملحوه ويجففوه ويطيبوا
1: هذه في نهايه الاربعينات
0: اي يطيبوا به المحمصه
1: قولي شدي 47 يسمينه عام الجراد
0: عام الجراد هذيك هو
1: انت درست كان معناها الفتره ذيك معناها 37 عام الروز 47
0: عام الشر عام البون
1: معناها
0: لكن حبيت
1: نشير يعني برشا عندك سنوات صعبه
0: سنوات صعبه
1: الفترة درست أنت من 37 إلى 55
0: هناك مررت بسنوات صعبة في الدراسة اللي هي 1937 سميناه أو وقع
1: هل وجدت بعض الصور لانه حتى بعض الصحف استعملتيش بعض الصحف او المجلات ساعات ينقلوا صور على كما اي توا في العالم، لانه الباحث في المعاصر
0: الجداول الاحصائيه اكثر حاجه
1: ساعات توري صور نتاع مثلا مجاعه نتاع الوجوه يظهر عليها
0: وجوه شاحبه
1: لا شاحبه اي طبعا
0: يظهر عليها المجاعه.
1: يعني نعرف بعض الصور موجوده
0: موجوده بعض الصور
1: حتى
0: لكن
1: تسجيلات فيديو خاطر دخلت السينما ودخلت تسجيل سينما اي تسجيل بين ظفرين يعني فما صور يعني معناها نقصد سمعي بصري فهمتني
0: سمعي بصري
1: تخلر في التاريخ المعاصر موجود هذا وكان تلقاه في لينا في الانستيتيو ناسيونال الاوديو فيجيال نتاع فرنسا يعني في سجل هام جدا سمعي بصري حتى على تونس. صحيح هما اكثر الافلام كانت ذات طبيعه بروباغندا استعماريه تبين فضل فرنسا وانجازات فرنسا كما يقولون
0: كما يزعمون ان فرنسا هي من ادخلت الحضاره البلاد التونسيه
1: ويوريو الصناعات الجديده
0: انجازات المستعمر.
1: ساعات ساعات تمر معاهم زادت تمر بعض الازمات. نعود الى موضوعنا انت في اخر البحث أصبحت تهتمين بتوزيع المصاريف ما أسميته توزيع المصاريف بعد ما درستي اختلاف التغذية بين التونسيين اليهود والتونسيين المسلمين والتونسيين والفرنسيين والإيطاليين وأن الفرنسيين هم أكثر حظا في مسائل التغذية حسب ما فهمت منك
0: لأن الفئة المتفوقة
1: ولكن
0: في تونس
1: أي متفوقة توزيع المصاريف حسب جهات وأشرت إلى محور شمال واخترت نموذج سوق الخميس. ماذا يمكن القول بالنسبة لهذا النموذج درستي ما المقصود هنا؟
0: النموذج هي انطلاقا من البحث الميداني الذي قام به الطبيب أتيان بيرني ركز خاصة في بحوثه الميدانية في جهة الشمال على منطقة سوق الخميس بما أنها المنطقة هذه معناها قريبة من مجردة تكون أراضيها خصبة ومعناها الغذاء متاعهم باش تستمدوا من الأرض متاعها من المحاصيل الزراعية وحتى معناها باش تكون نفقاتها أقل من معناها الغذاءها مش عندها الاكتفاء الذاتي الغذائي متاعها
1: من الأرض. دراسة
0: هذه دراسة قام بها بيرني
1: بيرنيو عنده أيضا يبدو لي أنكيت سو لاليمونتاسيون تونيزية هذه كما قلت موجود في أرشيف معهد باستور منشور هذه في 1939 لكن له عمل مشترك أيضا مع شخص آخر أعتقد بالنسبة لبيرنيو لم نشير إليه في بالي في بداية الحصة
0: فيسكونتيني
1: هو فيسكونتيني مخرجين كتاب آخر
0: عندهم كتاب آخر بيرني إي فيسكونتيني لو بان إي لي سيريال دون لاليمونتاسيون تونيزيان
1: يعني
0: ركزوا على يعني أن طبيعة
1: يعني الخبز والحبوب نترجم الخبز والحبوب في الغذاء التونسي من وقتاش هذا وقتاش صدر
0: 1938-1939 الدراسة هذه صدرت الدراسة هذه ركز فيها على أنه الغذاء التونسي أساسه
1: يعني
0: الخبز ونعرفوا اللي الخبز عنده تاريخ معناها في خاصة تاريخ في البلاد التونسية وتاريخ الثورات قامت خاصة على الخبز عنا مثال انتفاضة الخبز 3 جون في 1984
1: نقعد في 37 و55 أنت أشرت في الصفحة 19 من بحثك الأكاديمي أنه قلت أن تعد البلاد التونسية من البلدان الوسطية مثلا في استهلاك سنعود إلى الجهات ولكن فقط تذكير ببعض المسائل التي ربما نشير إليها أشارت لأهمية البروتينات حتى باش نعرفوا الغني من الفقير لأنه البروتينات نسبة
0: هي مؤشر
1: أعلى نلقاو البروتينات أعلى في أكلة الأغنياء إذ يستهلك الفرد الواحد من التونسيين في منتصف القرن العشرين تقولين حوالي 73.4 جرام من مواد البروتينية خلال 24 ساعة وتقولين أن هذه النسبة تعد معتدلة ولكن عندما تقارين التونسيين بالجزائريين تقولين أنها أهم مما يستهلكه الجزائريين
0: نعم
1: لا يتجاوز 63 معنى كان التونسي وضعه الغذائي في الأربعينات أفضل من وضع
0: أفضل
1: الجزائري
0: أفضل من الوضع الجزائري
1: لأن الوضع الاستعماري أشد في
0: أشد
1: الجزائر.
0: لأن الوضع الاستعماري أشد في الجزائر أشد من تونس
1: هذا قبل الثورة الجزائرية
0: نعم
1: هذا 49-50
0: يعني قبل
1: خمس
0: اندلاع
1: سنوات خمس
0: نعم من اندلاع الثورة الجزائرية
1: ورغم ذلك كان الجزائري وضعيته أصعب من وضع التونسي حتى في الناحية الغذائية
0: نعم
1: وفي حين الآخر كان عايش في رفاه الطرف الاستعماري
0: في رفاه.
1: في رفاه
0: هو من
1: العناصر المتفوق عنده مشاريع حتى الثلث
0: ما يسمى الثلث الاستعماري، هذيك معناها اللي ميزته على
1: أجرته أعلى من أجرة التونسي
0: أي من أجرة التونسي.
1: طبعا عندك بالتفصيل أرقام عديدة بالجرامات والنسبة للدراسات التي أشرنا إليها، زيت الزيتون قديش من جرام، السكر قديش من جرام، مستخرجات الحبوب، البطاطا، الحمص والفول، خاصة انطلاقا من الدراسة اللي أشرنا لها حول التغذية هذه متاع اللي قام بها السيد الفرنسي إتيان بيرني. بالنسبة للجهات ماذا يمكن القول، وعليش اخترت أنت نموذج سوق الخميس بالنسبة للمحور الشمالي؟
0: استندت إلى سوق الخميس حسب قلنا الدراسة التي قام بها إتيان بيرني، خاصة عنا زيادة محور الشمال اللي هو ركزنا فيه على سوق الخميس، قلنا اللي هي معناها محاذية لضفاف
1: مجد. اليوم شو نقولوا لها سوق الخميس؟
0: سوق الخميس هي بوسالم.
1: وانت لكن نشرت إلى جيل ليبيدي هنا، سوق الأربعة 89% مصاريف التغذية، يعني شهريته تمشي 90% للتغذية،
0: لأنه
1: يبقى له لترفيه لتعليم،
0: ما عندهم مش في عقليتهم الترفيه والصحة حتى الصحة، معنا عقلية التونسية في الفترة الاستعمارية عندهم معناها كالمصطلح اللي يقول لك البس محذر وكل البس مستر وكل محذر.
1: تقولين أنه نسبة
0: هذه اللي مشيوا بها
1: الخماس في صفحة 33 يتحصل على نصيب سنوي يصل 400 فرنك فقط، يعني عام كامل ياخذ 400 فرنك الخماس.
0: هي الفئة الهشة في تلك الفترة.
1: نعرف الخماس هو نوع من الإقطاع، كانوا قن يعني
0: في نظام الإقطاعي، خاصة
1: شبه درسها أستاذنا الجليل
0: محمد الهادي تيمومي.
1: الهادي تيمومي عنده حتى نظرية كاملة في دراسة نمط الإنتاج تسميه المخامسي أو شيء من هذا القبيل. لا يعني هو عنده مصطلحاته سي الهادي. الشمال الغربي، لماذا اخترت الشمال الغربي؟ لأنه أكثر صعوبة وضعيته؟
0: لا مش أكثر صعوبة، الشمال الغربي هو وضعيته تنجم تكون مترفها وخير من وضعية معناها اللي المتساكنين في الوسط أو الجنوب، لأنه في الشمال الغربي تتوفر الأراضي الخصبة، وفرت المياه خاصة واد مجردة، هذا معناها ما يخليش
1: هذيك بالنسبة للملاكين وبالنسبة اللي ما يملكوش نعرفوا
0: أجراء ذوكم في الفلاحة،
1: استعمار افتك الأراضي وأصحاب الضيعات هم من الفرنسيين والأجانب، يعني التوانسة عمال وضعية العمال
0: عمال أجراء في الفلاحة أصبحوا في المستعمر الفرنسي افتك الأراضي وأصبحت على ملك المعمرين.
1: أنا نأخذ من كلامك سأناقشك بما ورد في بحثك. تقولين في الصفحة أيضا 33 العام الفلاحي ما يتقضى من أجر يؤكد أن هذه الفئة، فئة العمال الفلاحيين، أجل يعني تعاني من سوء التغذية. الأجر اليومي لعام الفلاحي لا يمكنه من شراء اللحم، حيث بلغ ثمن الماشية من صف البقر 4.25 كيلو، هذا فرنك سنة 1938 الكيلو هذا، وليصل إلى 45 فرنك سنة 46. يا حسر عام 46، يا ليت هذه قد 80 سنة التالي، يا ليت 1946 تعود وترى ماذا فعلت بنا 2026 في حكاية اللحمة دي أو في خير هذو خمسة، يعني من 4 فرنك لكن هناك 10 أضعاف، يعني ضعفت 10 مرات ما بين 1938 1946، يعني في ظرف
0: في 7 سنوات ارتفاع الأسعار. لأنه
1: شنو هي 42؟ فهمش الأغنام 42 فرنك درا العلوش 42 فرنك ولا كيلو علو، ما فهمتش هنا 42 الأغنام شنو هنا المقصود بها 42 فرنك؟
0: هذيك الغنم معناها مش الكيلو الحم،
1: العلوش
0: شايف
1: العلوش ب 42 فرنك
0: اي في الفترة هذيك
1: 1946. بيه نقولها ونمر 42 فرنك. طبعا تونس كانت تستعمل فرنك التونسي، لكن هو في الحقيقة الفرنك الفرنسي، يعني
0: الفرنك الفرنسي
1: لكن عنا سيادة هوينو يعني يعملوا له شكليا هكا شوية بي وشوية كذا في وزعم فيه،
0: لكن هو
1: كلمة هو مربوط
0: قيمته مربوطة بفرنسا،
1: فرنسا هو فرنك فرنسي. به لن نمر بنموذج المراقبة المدنية بتونس بعد الشمال الغربي وسوق الأربعة، سوق إشارات فقط لأنه لا يمكن أن نتوقف عند كل ما يتعلق. هناك أيضا محور الوسط، كأنك قارنت بين محور الشمال ومحور الوسط ومحور الجنوب,
0: الجنوب.
1: حتى مثلا مثلا منطقة الوسلاتية يعني أنت حطيتها في الوسط هذه
0: أي في الوسط.
1: ماذا يمكن القول عنها؟
0: تتوزع ميزانية العائلة حسب الحاجيات اليومية من التغذية في هذه المنطقة, حيث المصاريف
1: مستطيع عن القيروان.
0: نعم
1: أي جهة القيروان,
0: جهة تبع القيروان هي منطقة تبع القيروان. دونك المصاريف ما توزعش معناها نسبة كبيرة للغذاء, ثم هذه حسب الدراسات اللي معناها قاموا بها خاصة بيرني ومراجع أخرى استعملتها. المصاريف ما تمشيش للتغذية فقط, هناك تجهيزات لباس وتتوزع بنسب مختلفة في عدة.
1: نعطيه شوية أرقام بدقة يعني باش نبقاوش في العموميات, لأنه ما يميز المؤرخ والتاريخ هي التفاصيل. طبعا هناك نظريات عديدة وحول التنظير, ولكن أنا أهتم كثيرا بالتفاصيل.
0: مثلا في جهة الوسلاتية هذه عنا حسب دراسة بيرني عامل فلاحي يشتغل في ضيعة المعمرين بأجر قدره 9 فرنك
1: يوميا هذا.
0: تتركب عائلته من 9 أفراد. التسعة فرنك هذه تتوزع حسب اللباس, التنقل, وكذلك الضرائب على المرعى والحيوانات. يبقى الحيز الأكبر, معناها من 9 فرنك هذه بشي يوزعها شو على قديش محدي, يبقى الحيز الأكبر للتغذية.
1: يعني تبقى مسألة التغذية مسألة أساسية في الفترة التي درستها. في آخر الفترة 55 توقفتي مع نهاية الفترة الاستعمارية. لا أعتقد أن دولة الاستقلال حاولت أن تحسن الوضع الغذائي.
0: توقفنا عند 1955. تونس دخلت في طور آخر من السياسيين, نحكي لأنه السياسة تؤثر ياسر على الوضع
1: الغذائي اللي يهمنا.
0: دخلت
1: حاولت
0: طور
1: الدولة أن تطور
0: حاولت الأوضاع. حاولت أن تخرج من الأوضاع المزرية عن طريق الجمعيات, كذلك هناك دور
1: لاتحاد مثلا التضامن
0: كذلك
1: ثم مساعدات أجنبية
0: طام
1: دخلت
0: ثم زاد دور الاتحاد
1: في المطاعم لكونتين سكولير.
0: لكونتين سكولير
1: مثلا أنه لعبت دورا كبيرا المطاعم المدرسية في الأرياف في المدارس الريفية, البعض لا يعرف قيمة هذا إلى اليوم, وأرجو الانتباه إلى أهمية المطاعم في المدارس الابتدائية اليوم.
0: كذلك
1: أتحدث
0: دور...
1: اليوم
0: نعم
1: يعني أعرف ما عم أتحدث. هناك مئات المدارس يعني مشكلة فيها في مطاعم مدرسية, وهذا وهي التي تجعل التلميذ يتعلق بمدرسته كأنها أمه التي ترضعه, أو كان ذكر الحليب وكيس الحليب تعرف الكار الحليب نخلط على الستينات. أنت أنت وقفت عام 55 دراستك.
0: لكن زاد إشارة إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
1: أي طبعا هناك حتى في مسؤولي الدولة الذي
0: لفت انتباه للوضع الاجتماعي
1: كانوا ينتمون إلى الاتحاد. أشكرك جزيلا الشكر أستاذ لام الغضبان, وتمنى لك التوفيق في أطروحاتك حول تطور المنظومة الصحية بالتونسية, ولو أن موضوعنا اليوم إشارات فقط من رسالة الماجستير التي أنجزتها حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية 1937-1955. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة, وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق, بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، الفضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداع، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشاء بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
1: شكرا
2: على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
1: باش نحاولوا إذا نمروا على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات: فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية. معك أنت الحقيقة، ولنحكوا على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاولوا نحكوا في الحكاية هذه بمراحل. أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
0: على حافة الإبداع.
1: كان ممكن سي محمد، وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع ما بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس، نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
2: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميهم لي زورينتاليست فهمتني اي لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كما هكا التوثيق على الانسان في هالمناطق هذه فهمتني، ولا نتاعنا كما افريقيا وكما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالمادة متاع الصورة الفوتوغرافية تسيبوا على الأرض وبدأوا يلموا في الإنسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع هالناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين، بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش فهمتني، ولا تونسي هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في أصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي فهمتني، وعمل أول شريط تونسي فهمتني مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا نجموا نلقاوهم فهمتني. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك فهمتني، ولا في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا نلقاو ليونار لاندروك اللي جاءوا وعملوا كيف كيف استوديو متاعهم فهمتني ولا في تونس، وداروا تونس كل وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عنا فهمتني ولا على تونس خلوها هما.
1: بيه يعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات
2: قوسين
1: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
0: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح عالم الفوتوغرافيا وعالم العالم في بدايته كان عالم سحري، فيها كل هالة كما يقول بن والتر بن جاما، يعني كل هالة الكبيرة هذيك اللي بدينا نحكو على التقنية والاستنساخ التقني، وبدينا نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي باش بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايب.
2: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66 67 الفترة دي 68 اكتشفت البوبارت وإيديورول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وقحمها في سيريغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون وآخر الستينيات قلت هذه مادة يلزم الواحد يتعلمها، يلزم يكتشفها، يلزم يفهمها، وبتقدر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا. كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وأنا كستاجير في المخبر هذا، يعني كان يترأس طليان وأغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور سيد الرئيس بورقيبة، كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الأفلام تاعو بور لي ديفلوبي تصاوروا، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، يقعد في جنبي والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما أحكي لك شيء. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
1: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، شنو عملت الأركيولوجيا في الشخصية الفنية لسي محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بدايتها عندها أبعاد، نقولوا احنا صورة اجتماعيات فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية، على اعتبار انك تويك كنت تحكي لنا انه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ماهوش مجرد هوايه وانما بدا يولي مشروع حياه، بديت تنبهر بالعالم هذايا وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف انه تنظر لها كمشروع. ولكن بدايه المشروع كانت بدايات في خطى ثابتة، أهمها أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات والميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
2: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه، لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأت بالتاريخ وبالأثار، وتعاملت لثلاث سنوات مع المعهد الوطني للأثار، وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا فهمتني ولا. ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي، وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية فهمتني ولا، خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي، خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه في ابن ولا ممكن حرية التعبير ما كانش بسهولة باش نجم توري مناطق في ابن ولا ما كانش بسهولة باش نجم توري وضعيات كانت بسهولة باش توري التعب ولا بكذا فكل العهد هذاك فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء فهمتني ولا لكن كل البريتكس باش تدخل
1: هذاك علاش يعني يعني الصورة الفوتوغرافية في أبعادها الاجتماعية بالنسبة للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب يعني أنت توجهت إلى الهامش والمناطق البعيدة وفي نفس الوقت يعني قدمت صورة ونقل مصور للمسرح والرقص والأنشطة الفنية هالجامعة هذه خلينا نطرح السؤال الحقيقة يعني هل تعتبر لهنا الصورة وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا يعني أنت وجود. لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية أبعاد كانك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية تفضل
2: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة أوروبا ورجوعي لاحظت اللي اللهوة ولا التغطية كانت خاصة بالرياضة وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
1: صحيح
2: نلقى اللي الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني فاتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزي ان جينيرال دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم فهمتني الى اعمالهم ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى الأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه الكل ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة والركح متاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بيس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا في مع الموسيقى بتاعه معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية فهمتني فاهتميت امتي بو كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافيين من كل القطاعات خاصة فهمتني ولا الفنون التشكيلية لكن ثم لقاو المسرح والمهرجانات وسي ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين ما كانتش بسهل باش تقرب للحي سيدي حسين ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا تتوري حاجة
1: أي مناطق الهامش هذوما اللي فاهم أي المناطق
2: الخلاف داخل الجمهورية أي. ما أحكيوش على ربني ولا يعني عديد عديد عديد المناطق ربني ولا ربني ولا من في كامل الجمهورية ربني ولا من الشمال للجنوب وكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا وقعدت هك الفترة بتاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتوريل هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب نشرت وبعض حاجات كما هكا ثم جات المرحلة نتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
1: به تنمشوا للجانب الإبداعي، ولكن يعطيك الصحة. أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة، يعني بالنسبة للفنان محمد العايب، يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا، الصورة الفوتوغرافية، أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية، أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
2: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول جانب الصحفي، وفما يبقى ذاك هو الليفينمون، ثم من بعد في وسط هيك الليفينمون ثم صورة تبرز، وهيك الصورة هي اللي تبقى.
1: صحيح،
2: فهمتني؟ في وسطك الروبورتاج كل اللي عملته مثلا، فهمتني؟ مثلا في مسرحية من مسرحية نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس، يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت، ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركة، امريكاني. اخيرا بقات منه صورة تقريب لفم محلول في عيتا يعني كري ويد اللي ممدودة، فهمتني ولا؟ أكل خمسة هذيك ولات معبرة، وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية، تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم اللي هو، فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية.
1: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بين معاني الاجتماعية والجمالية، وبالتالي عندها قدرة تعبيرية،
2: خاصة
1: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميلي للصورة الفوتوغرافية، باش نخرج من أنها مجرد توثيق للذاكرة إلا أنها زاد عندها أبعاد أخرى إبداعية بالأساس. وحبيت نعرف في مستوى أول، يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك أنت بطبيعة الحال؟
2: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية، كانت تلفزية كانت سينمائية، فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط، لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية، القاعدة، قواعد هذو. الصورة هو فضاء، لكن الفضاء هذا كان مربع وان كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه، ثم اللي نسميوها لا كومبوزيسيون، فهمتني؟ ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، اش باش تخلي، اش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا؟ ما نعديوش عليها الضوء، ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي، فهمتني ولا؟ جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي، فهمتني ولا؟ تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
1: بيعطيك صح. وكانوا لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش حبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل، التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
2: شيء كبير،
1: فضل
2: شيء كبير وشيء رائع، لأنك يعني كيف تقف قدام تريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك فهمتني ولا للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهك القيمة هذيك اللي تصبح فهمتني ولا تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجة كيما كانت تمر عليه، مراية تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائلة ومن المتروك ومن الإرث ومن ما بقي من العائلة وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك، أو فيك الزمن اللي تعدى، أو فيك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري كل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
1: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق، إبداع، ولكن كذلك تخفي موقف، يعني أنت موقف

0: هذيك في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكأنك زادة تعبر على موقف. هل جمع التوليفة هذه مهمة؟
1: هذه السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان. يعني ثم بقات فيها عملية الروبورتاج دائما والصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذايا، فهمتني ولا؟ اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فهمت ولا؟ فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمت ولا؟
0: ودي هي
1: واللي نركز عليه
0: هاي
1: أكثر
0: هاي
1: هي عملية الضوء والظلم،
0: يعني هاي
1: الأضداد،
0: هاي
1: لي كونتراست،
0: صحيح. اللي
1: هذا هو
0: اللي هو اللي هنا اللي خلينا قايلين الكيان، وانت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجة ما هيش في متناول كل انسان الحقيقة. يعني خاطر راهو سهل انك تاخذ آلة تصوير وتصور، اما ماهوش سهل انك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
1: وهنا تجي العلاقة بتاع التكوين ما بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على مبني ولا التاريخ بتاع الفن والناس، فهمتني ولا، الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا، وتواكب. ثم عندك هالمادة هذه اللي تخول لك، فهمتني ولا، الكثير من الإمكانيات باش تبدع ديفيرامون بخلاف القلم والفرشات، فهمتني؟ هذه هي، ما حبيتش نشبه للفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم، فهمتني ولا؟
0: هي البرش هذه هي التجربة دي هان مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية، وهك التماس الموجود بين تجربتك انت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة، خلينا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحت الهذاب على الفنان والفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. حكاية ذي فضاء عين ذي اللي باش نحكو فيها أهمية حضور الفضاء ذي في تجربة الفنان، وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير إنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية، وفضاء ياخذ على عاتق الفنان إنه يقوم يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية دي، ولكن قبل ذلك احنا وإحنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب، يعني انت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفة بتاعك وفي تجربتك الانشائية للصورة الفوتوغرافية اقتربت من اللوحة التشكيلية. يعني كنت تحكينا هل التماس هذا بين اللوحة التشكيلية وبين الصورة الفوتوغرافية، كيفاش انت يعني في تجربتك الإبداعية كيفاش وصلت انك تخلي الصورة الفوتوغرافية يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية؟
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا الأمر في البداية كان الرسم، والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي، فالمادة ما عنديش حتى دخل. المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك فهمني. فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين فالتطور هذا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطور موش هو اللي يفرض عليك هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في
1: نفس الشيء.
0: في الصورة الفوتوغرافية لهنا
1: نفس الشيء،
0: كيفاش تصير العملية؟
1: نفس الشيء نفس الشيء، لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فهمتني؟ فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاص استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع، شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظة في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظة ويعيد بناء الصورة وفق زاوية النظر متاعه ووفق رؤية معينة، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني وليس بغياب اللحظة. كيفاش تنجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية، والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك البدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد، والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الإيران بني سي إيدي ورول شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني فبني ولا وإلا الليزيكون بتاع أمريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى المو ومشى شخصيات عالمية كذا وتفاعل معها بالألوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي وهذا اللي خدمت عليه. هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي موظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان. مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها كما قلت لك ونضيف لها الطرق متاع الألوان إن كانت فرحة وإن كانت حزن وإن كانت نيجاتيف وإن كانت بوزيتيف فهمتني ولا وتتغير المعلومة وتتغير المعنى. فالإمكانيات موجودة يبقى التفكير النظر فهمتني ولا كيفاش ترى الوضعية
0: صحيح
1: وتقرر
0: يعني
1: هنا يقف الأصفر هنا يقف الأحمر هنا نزيد شوية هنا نقص طريف ثم تكتمل الصورة
0: تكتمل الصورة إنها تجمع ما بين حاجة في الذاكرة الغياب الحضور. ولكن لهنا هالعملية هذه نشوفوها تجربة إبداعية ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في, في, في شخصية محمد العايب. شنية الحاجة وتنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها أنك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود أنك تتجاوز الموجود يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع ولكن كذلك لازالت لم تتحقق.
1: صعب المنال الفن والموضوع ذي بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية صحيح. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ماهوش أنك تاخذ الواقع كما هو فهمتني ولا لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له ما نزاوية تنظر له هذا جانب ثم اش تحب تقول به. ففيما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه بتاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا فيتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر ولا لك حال الأبيض وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
0: ولكن
1: في الدخل ثم فهمت اللي أما أكحل ولا عبير وقلت في مرة في الجيش ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا تجي اكحو حكتجي
0: ده
1: فما فماش حاجه.
0: هذا الانضباط هذايا في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبه الفنان والمبدع، ولكن زاد عندك رغبات اهمها انك خرجت من محيط الفعل الفني الى محيط انشاء وفضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكأنك تجربتك الإبداعية تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على تجربات فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا والنجم ننشط فيه، فهمتني ولا؟ حبيت أن نجمع أغلبية اللي كانت متواجدة في الفترة هذه فهمتني ولا، من أول الاستقلال حتى للسنوات 80 فهمتني ولا، الأموات منهم والحيين، وقمنا بأول معرض افتتحنا به الفضاء هذايا، وذكرنا ورينا الصورة في تونس. فهنا حبيت لم هالمجموعة هذه الكل ونخلقوا كما النويو متاع ريشيرش متاع بحث تشكيلي، فما كانوش كلهم عندهم نفس المقاربة طبعا فهمتني ولا، ولا يهمهم الأمر كما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب حبيت من وقتها فهمتني ولا، ومزلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي، وفما الفوتوغرافي التجاري، وفما الفوتوغرافي المحترف، وسيتسويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة كيس الشادلي وكي فهمتني ولا سي بشير بسامة والمسعدي والعلاوي، قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأنها ما كانتش تدرس في تونس. كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي لوي لوميير باش تقرا لا فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا، ولا تمشي لبولونيا باش تعمل لا فوتوغرافي فهمتني ولا. فباش تاخذ بورس دتاع باش تعمل فوتوغرافي حيقول لك حشنا بطبيب حشنا مهندس شو مش الحانوت عمل حالي تعمل فوتو قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو على دكاترة في هالمادة هذه متاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميلة بتونس شيء رائع.
0: صحيح.
1: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي. نستعمل آلة تصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
0: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر راهو تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راه هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به، وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي يدافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
1: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين، والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين، فكانت الحل الوحيد هو ذايا جهة الفضاء فهمتني ولا. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
0: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها لنا انت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
1: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة، فهمتني؟ مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس، قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي، فهمت كيف كيف محروثة، فأعطت بعد تشكيلي رائع، فهمتني ولا؟ وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
0: هذه الصورة
1: الصورة الثانية أسود وبيض واجتماعية، مرأة تونسية من هيك النساء الصنديدات، يعني مرأة قوية، مرأة معبية، مرأة فهمتني ولا عندها وزن، فهمتني ولا كان في البدن ولا كان في فهمتني يديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت، متبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف لي أم في حالة ضياع، يعني تفركس فركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
0: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب، يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب.
1: شكرا لكم، يعيشك كريم.
0: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات خلال الفصل الصيف بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة أيضا وعلى امتداد عدة حلقات في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الكاف مثالا. وقد عاد إلينا اليوم ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بفياف الكاف وتراث تلك المنطقة الجميلة. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية الأستاذ مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، وسعيد بأن أؤثث رفقتكم هذا الجزء الثاني من ترحال في مدينة الكاف وناحيتها.
3: ونحن سعداء أكثر يا أخي. شكرا. لأن الجاية متاعك عزيزة جدا. أنت قطعت فياف الكاف حتى وصلت إلى هنا وللمرة الثانية على التوالي، فشكرا، شكرا جزيلا. والشكر موجه أيضا للباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك مجددا، رجعنا لكم في رحلة والترحال، برنامج رحلة والترحال المرة هذه بمدينة الكيف، وفرحانين اللي نحن معكم.
3: أنت استحبت اجتماع الأستاذ مراد عرعار، أنت في الحصة الماضية ما حبيش تقول لنا حد شيء، لكن تصورك في الطريق راك تغني توي، تقولي في الأهازيج ولا لا؟
5: أكيد أكيد، مدام جاية من الكيف أكيد جاية معايا برشا أهازيج بلاد التراث وبلاد الغناء.
3: إن شاء الله نسمع منهم الآن ولو القليل. للا إيمان، إذا نشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: في البداية نتجه صوب الأستاذ العزيز مراد عرعار. أستاذي، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية لمن فاته ربما الاستماع إلى الحلقة الأولى حول صيف جهة الكاف، لو سمحتم في دقيقة أو زوز دقائق على أكثر تقدير تلخصون أهم ما جاء في تلك الحلقة، تفضل.
4: نعم، كنا أثثنا معا في الحلقة الفارطة،
3: نعم،
4: لمحة عن تاريخ مدينة الكيف،
3: أيوة،
4: وخاصة حول تطور تسميتها، وكذلك حول خصائصها الطبيعية وما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة،
3: وشيء من مأتاه لا يستغرب.
4: نعم، ثم توقفنا عند مسألة المهرجانات الشعبية والدينية بالكيف، وكانت السيدة هيفاء تفضلت بتقديم لمحة عن أهم المهرجانات التي تقام في الجهة، سواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية بمدينة الكيف أو بمعتمديتها، وأيضا توقفنا عند ظاهرة الزردة التي تقام في بداية فصل الخريف في علاقة بانطلاق الموسم الفلاحي، وكنا تعرضنا أيضا إلى ظاهرة الولاية في جهة الكاف.
3: أيوة.
4: وتحدثنا بالأساس عن وليين صالحين هما أو مهرجانين مرتبطين بولي صالحين، هما مهرجان سيدي الدهماني بمدينة الدهماني ومهرجان سيدي بومخلوف بمدينة الكاف.
3: ولكن المهرجانات هي أكثر من ذلك بكثير،
4: ولكنها أكثر من ذلك، تقريبا تقام في 11 معتمدية المعروفة في مدينة أو في ولاية الكاف.
3: جميل جدا. إذن اليوم وفي هذه الحصة وباقتراح ملالة هيفا في الحقيقة التي ما تفتأ وتردد بأن الأعراس التقليدية بجهة الكاف هي بمثابة مهرجان الشعب.
5: نعم.
3: أليس كذلك؟
5: نعم، العرس الكافي التقليدي بالطبع
3: طبعاً.
5: يمثل بدوره مهرجانا شعبيا لأنه يشمل أفراد العائلة.
3: نعم.
5: الأقارب.
3: أيوة.
5: الجيران، الأصدقاء. نعم. أهالي الحي، أهالي القرية.
3: أيوة.
5: الذين يساهمون في التحضيرات ويشاركون في مختلف مراحل العرس التقليدي الكافي الذي يدوم حوالي 7 أيام و7 ليالي.
3: أيوة.
5: وهو ما يجسد قيم التكافؤ، التضامن والتضامن بجهة الكاف. ولطالما ارتبط العرس التقليدي الكافي بموسم الحصاد.
3: ليش بموسم الحصاد؟
5: عنده ارتباط وثيق بموسم الحصاد. إذ يحرص الأهالي على تنظيمه بعد انتهاء موسم الحصاد وجمع المحاصيل. ففي هذه الفترة يكون الناس قد اطمأنوا على مورد رزقهم ولديهم الإمكانيات اللازمة لتحضير العرس والاحتفالات والاستقبال وإقامة الولائم واستقبال الضيوف، وهو ما يعكس الارتباط الأول، يعكس العلاقة القوية بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف، التي الاقتصاد المحلي بجهة الكيف لسنوات عديدة قائم على النشاط الفلاحي.
3: الفلاحي والحصاد، مدام الحصاد توفر المال يعني الضروري.
5: نعم.
3: لإقامة.
5: هذا ما يفسر الارتباط هذا الجانب بالحياة الاجتماعية.
4: وربما النقطة التي أود أن أضيفها لما تفضلت
3: به
4: السيدة هيفا، من الأشياء التي جعلت العرس يرتبط بانتهاء الموسم الفلاحي.
3: نعم.
4: هو أن الكسكسي الذي يطبخ في الأعراس يعد من المحصول
3: الحساسية.
4: السنوي يعد.
3: أيوة.
4: من محصول تلك السنة. يقع أعداده من قمح تلك السنة، يقومون بعملية.
3: يعني.
4: نعم، يقومون بعملية الرحي، وأعداد الكسكسي الشمسي من محصول تلك السنة وليس من الكسكسي الذي تم تحضيره.
3: هذا الشيء مازال إلى اليوم.
4: مازال موجود إلى اليوم. مازال موجود إلى اليوم.
3: أيوة.
4: فضل هلا.
5: ونكمل في فكرة سيمراد للكسكسي والعولة.
3: أيوة.
5: أيوة. يعتبر طقس هام يسبق أيام العرس ويسبق الاستعداد للعرس.
3: يعني العولة.
5: العولة. العولة. وهي من أهم مراحل تحضير العرس، حيث تقوم العائلة بتجميع مختلف الموارد الغذائية الضرورية لإقامة الولائم وأهمها الكسكسي.
3: طبعا.
5: العولة. والعولة تتم عبر تجمع نسائي كبير. وهي في حد ذاتها مهرجان العولة.
3: هذه تسمح لي للهيفة، هل هذا ما يسمى بالتويزة مثلا؟
5: التويزة
3: تتعلق بعضهم للتعاون
5: نعم، نفس التويزة التعاون، التكافؤ، التضامن.
3: نعم.
5: في هذه الحلقات يتم ترديد الأهازيج، الأحاديث
3: اللي انت ديما تحبش تقولهم.
5: وكذلك الصوف، في علاقة بالصوف.
3: إيه؟
5: الصوف لتحضير جهاز العروسة. كيف العولة بالكسكسي عندهم تجمع تويزة متاع الصوف.
3: أيوة.
5: يقوم بغسله وتنظيفه لإعداد الوسائد العروسة.
3: أيوة.
5: واللي هو يتم جزه زيد بعد موسم الحصاد، مرتبط زيد بالنشاط الفلاحي.
4: موسم
5: الجز مرتبط بالنشاط الفلاحي، ونرجع للعلاقة الوثيقة بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف.
3: نعم.
4: لأن جهاز العروس السيد منزي كما تفضلت بذلك السيدة هيفا، من بين جهاز العروس هناك المضربة الجرية.
3: نعم.
4: التي تعد من الصوف.
3: أيوة.
4: ويجب أن تعد من الصوف الذي يجز في ذلك الموسم
3: اللي هو في شهر ماي دي ما يتم
4: في شهر ماي بعد موسم الجز
3: طبعاً.
4: وكذلك الوسائد إلى غير ذلك وما كان يسمى فيما قبل بالمسند.
3: أيوة.
4: كلها يقع أعدادها
3: من المادة الأولية المتوفرة,
4: من المادة الأولية المتوفرة في ذلك
3: الفصل.
4: الفصل يعني الموسم الفلاحي من الجز إلى جمع الشعير والحبوب.
3: ولكن المنزل لابد أيضا من العناية
5: التحذيرات
3: خاصة.
5: تحذيرات
3: خاصة
5: إيه؟ التحذيرات الأساسية التي ما قبل العرس هو التبييض.
3: تبييض.
5: أيوة. وهي تقوم أفراد العائلة سواء كان
3: الموسعة
5: أيوة. بالتشارك في تبييض المنزل وترميمه وإعادة تجديده وكأنها رمز للنقاء والبداية الجديدة والتجديد والفرحة. والفرحة جميع لديها طقوسها الخاصة.
3: نعم للهيفة أنا ما تعرفني ديما ندور في البلاد التونسية عبر مختلف المواقع في عديد المواقع يقولوا لي زاد ثم حدث هام جدا يسبق العرس وهي الاستدعاءات.
5: الاستدعاءات
3: اللي عندها ربما طقوس
5: وطابع خاص. هي استدعاء مازالت لتو موجودة وهي مش بكثرة لكن مازالت موجودة ومحافظين عليه وهي الاستدعاءات المباشرة عبر الزيارات الرسمية ماهيش رسائل مكتوبة ولا
3: ماهيش بالمايل ولا بالواتساب ولا
5: لا زيارات عفوا مباشرة تقوم بها النسوة وهناك يتبادلون أطراف التهنئة يعكسوا قوة العلاقات الاجتماعية.
3: نعم.
5: بهذه المنطقة.
3: طيب والعرس بنتي قلتين هو بمثابة مهرجان الشعب والمهرجان عنده مراحل عديدة وليالي كبيرة طويلة فما فيها أيضا موعد مثلا إعداد جهاز العروسة. أي
5: قبل جهاز العروسة ثم ما يسمى بالنجمة قبل النجمة.
3: النجمة
5: قبل العرس بيامات اللي هو العرس يمتد على 7 أيام و7 ليالي.
3: نعم.
5: يقوم النسوة بإشعال النار.
3: أه.
5: والنار وكأنها إعلان بداية هذا المهرجان الشعبي.
3: نعم. نقطة الانطلاق.
5: نقطة الانطلاق ويتجمعنا النسوة في حلقات ضيقة نوعا ما.
3: أيوة.
5: يعني النسوة المقربون.
3: نعم.
5: يرددون الأهازيج بأصواتهم وهي إعلان عن بداية العرس ثم ننتقل إلى المراحل الأخرى.
4: تسمحك للتدخل فيما يتعلق بمسألة النجمة التي بعد الاستدعاءات والتي يسمونها باللهجة العامية العرضة عرض علي للعرس
3: هيك
4: والنساء تعرض على
3: وراه يويلوا اللي ينسى واحد من
4: يويلك يا تنسى إنسان ما تعرضش عليه وما تعرضش عليه ما يجيكش وما يحضرش في العرس وما يتغشى وما يجيش ويلزم حضورك شخصي. دونك نبدأ في مسألة النجمة هو كما تفضلت يتبدأ بإشعال النار وببعض الأهازيج التي
3: تسمح لي سيدي مراد ديما نقطع فيك زعم النجمة على خاطر هذا الشيء هذا يحدث في الليل يعني ولا النجمة عندها معنى آخر.
4: النجمة هو باش نبدو سهرية باش نبدو سهرية نطلعوا النجمة
3: عندها علاقة
4: يعني
3: بالسهرية وبالليل ونجوم الليل يعني
4: ولكن هي مرتبطة بمعتقدات دينية لأنه من الأهازيج التي ترددها النسوة.
3: أيوة.
4: هم يقول لك نسبقوا ربي يعني لإبعاد كل عين شريرة على ذلك الفرح كل حسد وكل ما من شأنه أن يعكر
3: طرد العين
4: الشريرة.
3: طب.
4: من بين الأهازيج التي تقال أو الأغاني محمد وعلي صلى الله على النبي.
3: أيوة.
4: محمد ولد حليمة الحلقة فضة والخاتم حديدة إلى آخره من الكلمات التي تقولها النسوة والتي كلها فيها تبرك وهي دعوات إلى الله بأن يمر ذلك الفرح في كنف
3: السعادة,
4: والفرح والطمأنينة.
3: أيوة. نرجع طول الجهاز العروس عندي واختص فيه.
5: بالطبع جهاز العروس عنده طقوس وطقوسه الخاصة.
3: نعم.
5: يجتمعنا النسوة وخاصة الفتيات أصدقاء العروسة يقوموا بإعداد الجهاز الذي سينتقل إلى منزلها الجديد المتكون.
3: ينتقل قبل العرس في حد ذاته؟
5: قبل العرس بعد عقد القران.
3: آه.
5: بعد عقد القران مقترن بعقد القران. اللي يتكون من أغطية، أدوات منزلية، ألبسة، حلي إلى آخره. ثم ننتقل إلى الحمام، حمام العروسة.
3: نعم.
5: اللي هو مرحلة نقاء.
3: هذا يدخل في أيام العرس.
5: نعم. أيامات الاستعداد. أيام. للعرس.
3: والحمام هذا ما نجم يكون كان بعد عقد القران كما قلت أنت وبعد أخذ الجهاز.
5: عن الاستدعاءات.
3: أيوة.
5: ثم يليها الحمام، حمام العروسة.
3: نعم.
5: ثم عقد القران والاستعداد للجهاز العروسة.
3: أيوة.
5: حكينا على الحمام.
3: نعم.
5: اللي هو احتفال بمجموعة من النسوة العروسة.
3: وقدش مدلل
5: العروسة مدلل برشا، احتفال مجموعة من النسوة في موكب يرددنا الأهازيج كالعادة، والحمام هو رمز للنقاء
3: طبعاً.
5: الحياة الجديدة
3: والتهيئ
5: للحياة الجديدة.
3: ساعات يقولك ثم حاجة اسمها العقيرة.
5: العقيرة هذه مازلت موجودة لليوم، يتكفل بها أهل
4: العريس.
5: أهل العريس بتقديم الذبيحة.
3: أه.
5: والمواد اللازمة للوليمة. أيه. القضية. أيه. كل. نعم. ما هو مختص، كل ما هو عنده علاقة بالوليمة.
3: أيه.
5: وهو ما يعكس التكافؤ والتضامن بين العائلات.
3: طيب نمشي للوطية الآن.
5: اللوطية
4: بالنسبة لمسألة العقيرة كما تفضلت بذلك هيفا، هناك العقيرة أو الذبيحة، وهنا ترتبط بالمكان الاجتماعي للفرد. فهناك من يأخذ إلى بيت العروس خروفا، وهناك من يأخذ عجلا كل قدير وقدره، وهي من علامات الوجاهة الاجتماعية وحتى التعبير عن مدى تكريم المرأة وحظوتها.
3: أما يأخذ أستاذ مرادي على ذلك يأخذه إلى بيت العروس،
4: يأخذه إلى بيت عروسه.
3: إيه؟
4: لكي يقع ذبحه واستدعاء أهالي العروسة. ولكن في المواد التي تحمل مع العقيرة هناك طقوس، هناك أشياء يسمح بأخذها وأشياء أخرى لا يجب أن تأخذ أصلا.
3: هيك.
4: على سبيل المثال الملح مثلا.
3: آه.
4: لا يؤخذ في قضية العروسة.
3: أيوة.
4: أه؟
3: علاش ملح؟
4: لأنه ارتبط بطقوس قديمة، وتعرف ذلك أستاذ منجي. أن الملح إذا نشر على أرض
3: كما فعلت روما في أرض قرطاج،
4: فهي تصبح أرض جرداء لا تبدو.
3: نعم.
4: فهمتي؟ فبالتالي لا يأخذون مثلا الملح، لا يأخذوا في قضية العروسة. وهناك أشياء أخرى تعرفها هيفا أكثر مني، فهناك ما هو مباح وهناك ما هو غير مباح، وكل هذا في المعتقد والموروث كله يهدف إلى أن يكون هذا الزواج مباركا.
3: نعم.
4: بالرفاه والبنين بالأساس.
3: ثم هنالك يوم الراحة بعد ما تم
5: يوم الراحة. يوم الراحة، واليوم الراحة هو في حد ذاته احتفال بالعريس، عنده حمامه وعنده الحجامة متاعه مع. أيوة. صحبة أصدقائه.
3: وليتش عنده طية العريس.
5: ذي تحذيرات العريس ما قبل. أيوة. اللوطية اللي هي تجي بعدها، وطية وسهريت هي تتجمع فيها رجال.
3: نعم.
5: وأصدقاء وأقارب العريس.
3: أيوة.
5: ويرددوا فيها الأكثرية الإنشاد الصوفي. أيوة. للتبرك بهذا التبرك بهذا الحدث.
3: نعم.
5: ثم يأتي الزفاف لليوم الأخير من العرس اللي هو الزفاف.
3: نعم. هذاك بأهازيج وأغانيه. إذن
5: بأهازيج وأغانيه.
3: نعم. احنا خلينا نقعد فيك الأهازيج والأغاني هاو باش نسمعك انت باقي ما عزيز علينا وتحبي تشدي الواحد، هاو باش نسمعوك أغنية منسيات جبال الكاف، وهي تدخل في نفس تلك الأهازيج والأفراح التي يعبر عنها النسوة بمنطقة الكاف العالي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بوركو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع هذه الحلقة كما الحلقة الماضية هو الصيف في مجال مدينة الكاف وما حولها، ونسعد باستضافة الأستاذ العزيز الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ الوسيط السيد مراد عرعار والباحثة هيفاء عيسى، وهي أيضا من منطقة الكاف. ونتجه صوب أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار، ونسأل أنه في نطاق ربما تلك الأفراح وتلك الأعراس أنها تدخل في مجال تلك الأهازيج التي تحدثنا عنها، وذاك الإنشاد الصوفي الذي يمثل في الحقيقة روح الاحتفالات التي تميز ربما منطقة الكاف عن غيرها، لأننا نعرف أن عدة مناطق أخرى مثلا التعبير يتم بأغاني وأهازيج أخرى غير الإنشاد الصوفي، وهذا ربما ما يؤكد ما ذكرتموه في الحلقة الماضية بأن الصوفية والإنشاد الصوفي هي من الأشياء المتغلغلة في هذه المنطقة للأسباب التي ذكرتموها.
1: بالفعل هو كما تفضلت بذلك السيدة هيفاء، هناك وطية العروسة،
0: نعم،
1: وهناك حنة العريس.
0: أيوة،
1: نسميها وطية العروسة وحنة العريس. وطية العروسة في أغلب الأحيان هي مناسبة لماذا؟
0: نعم،
1: مناسبة لارتداء الأزياء التقليدية التي تشتهر بها جهة الكاف من حلي ولباس إلى غير ذلك. ففي ذات الليلة ترتدي العروس على الأقل لباسين أو ثلاث ألبسة
0: تبدل يعني تبديلات يعني.
1: تبديلات.
0: أيوة.
1: هو لباس تقليدي الذي تشتهر به جهة الكاف. ولكن أتحدث عن نفسي على الأقل، في وطية زوجة استضفنا فرقة العيسوية المرحوم عادل، هي التي أثبتت لي أن كل الأغاني التي رددت في الوطية هي أغاني دينية مباركة للفرقة العيسوية وإلى غير ذلك. ففي العادة واليوم تغيرت، يعني أصبحت لوطية في قاعات أفراح وإلى غير ذلك، ولكن تقريبا في التقاليد هي مناسبة لأناشيد صوفية دينية فيها المدحة، خاصة مدحة سيدي عمر البقراوي، فيها مدحة سيدي بو مخلوف، مدحة العيسوية، ويغنون حتى الحضرة.
0: أيوة،
1: حتى أغاني الحضرة تغنى في هذه الاحتفالات في وطية العروس بالأساس، التي تتخذ أساسا طابعا دينيا أكثر منه احتفاليا شعبيا.
0: أيوة.
1: في حين أن حنة العريس هي مناسبة للفن الشعبي وللأهازيج، وعادة تؤثثها الفرق الشعبية المعروفة في جهة الكاف وهي عديدة، وإن كانت اليوم حتى على مستوى الآلات الموسيقية وقع إدخال آلات حديثة إلى جانب الآلات القديمة.
0: نعم.
1: فمثلا تجد

0: سوجة الحمام، كلها هذه تقريبا أشهر الأهازيج التي يقع ترديدها، وهي أهازيج من التراث الكافي النابعة من منطقة الكاف، والتي كانت تعبر عن واقع معيش ولا تزال تردد اليوم. وفي عملية ترديدها هو نقل لهذا التراث من جيل إلى آخر للمحافظة عليه من الاندثار والتلاشي. وطبعا هذه الأهازيج أستاذ منجي تردد وهي مقترنة بالرقص الشعبي الذي تؤمنه النساء
1: وفي الغالب الرجال، النساء
0: المدعوين
1: المدعوين
0: ولكن في بعض المناسبات يقع استدعاء فارس للرقص خاصة على أنغام الطبال،
1: زادة
0: ولا يعني تكون كامل السهرية بعروض فروسية
1: كلوش من أولاد بوغانة
0: نجدها خاصة ما زالت في عرس تجروين، عرس قلعة سنان بالأساس
1: مشهورة،
0: مشهورة مشهورة جدا بالفروسية. ولكن لهذا الحنين الذي بات إلى اليوم إلى الموروث حتى المناطق التي ليست مشتهرة بالفروسية مثل قلعة سنان وتجروين، أتحدثوا عن القصور، أتحدثوا عن السرس، أتحدثوا عن الدهماني، باتت تقام فيها بعض الأعراس باحتفالات بعروض فروسية، سواء كان ذلك في أخذ الجهاز العروس أو حتى في ليلة حنة العريس. ولكن ربما من الأشياء التي تميز ليلة حنة العريس، وكنا تحدثنا عن ظاهرة التآزر والتكافل، هي ما يسمى في الجهة بأرمو،
2: هيك تشييد
0: التشييد أو أرمو هو شكل من أشكال التكافل، لأن مصاريف الزواج كثيرة. فالمدعوين من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران كل وقدرته يقدمون مساهمات مالية
1: للتكافل
0: للعريس.
1: أيوة.
0: كانت في بدايتها وأتذكرها أنا صغير تقدم سرا سرا فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان، لا يقال على المبلغ الذي قدم،
1: صحيح مخفي، يقعد مخفي،
0: يبقى المبلغ مخفي احتراما للتراتب الاجتماعي ما بين الناس.
1: وليش فيه بالراح توا
0: اليوم اصبحت باعلان المبلغ، وليس فقط اعلان المبلغ بل بالتسجيل في كراسات.
1: هذا ماهوش بايع،
0: لا لان
1: كانوا اجباري
0: ولا كانه اجباري،
1: وربما اعطيت انت 10 لازم يعطينا 12
2: وتؤدي هكذا. اشعار مدح للاكثر من يد
1: للتنافس، يعني
0: للتنافس. اصبحت من باب التباهي الاجتماعي وخرجت عن منحاها الرئيسي، لانها هي شكل من اشكال التكافل، وقلنا انها في البدايه كانت سرا. أيوة. لان فيها احترام للعريس اولا ولاهل العريس، وكذلك سرا لاحترام قدره كل شخص.
1: ايوه
0: قدر، لأن هناك من هو قادر على أن يدفع 100 دينار مثلا، وهناك من يدفع 500 دينار. وربما في أعلان مثل هذه المبالغ هناك أحرجات للناس إلى آخره.
1: ولي في المجال هذا سيدي مراد، وديما نعتذر الخطر نقص عليك، أنا نعرف في بعض مناطق زرتها بطبيعة مش نذكر الأمثال، أما لكن ثم شكون يتبرع تو مثلا بعربة بسيارة
0: موجود.
1: سيارة مجرورة، سيارة
0: مجرورة
1: فايدة باش يكون النوع تاعها إلى غير ذلك،
0: صحيح موجود موجودة
1: اللي هي تسوى ملايين، يعني
0: موجودة موجودة، يعني هي في شكل هدية وفي شكل تبرع. وجدت مثل هذه الحالات، يعني هذه الظاهرة تقريبا في طريقها نحو التلاشي. نظرا لي
1: فماش مقاومة من طرف المجتمع، يعني
0: هو نمط الحياة هو الذي أدى إلى تلاشي بعض هذه العادات واندثارها. فمثلا اليوم تكاليف الزواج التي باتت باهظة جدا جدا، وسن الزواج الذي
1: تأخر
0: مقارنة بالسنوات الفارطة جعل هؤلاء الشباب بطبيعة الحال ليس كلهم، على الأقل هناك نسبة هامة يلجؤون إلى الأعراس على النمط الغربي بأقل التكاليف،
1: ما قل ودل،
0: عقد قران في البلدية وكفى بالله شهيدا. يعني هكذا احتفالات

0: بسيطة، وعادة في أغلب الأحيان تكون عائلية، ولكن رغم ذلك تبقى حنة العريس وظاهرة الرمو من أشهر العادات والتقاليد التي تميز أعراس الكاف، وهي التزام اجتماعي وأخلاقي قبل أن تكون أي شيء آخر. في أغلب الأحيان ليس بشرطه أنا قدمت لك مبلغ كذا أن تعيد إلي كذا، إنما هي فقط شكل من أشكال التآزر الذي ظل يميز ذلك المجتمع، وربما هو من أسباب تماسكه
1: نعم صحيح.
0: وتلاحمه، وحتى ربما من أسباب المحافظة على نوع من العلاقات القرابة أو علاقات الجوار إلى آخره.
1: بارك الله فيك أستاذ مراد. بل هي تفاعلا مع ما ذكرت، ما الحاجة الأولى هي تحدثت أنت عن الفارس وعن عن الخيل إلى غير ذلك. أنا ريت في عديد المناطق، ولكن حقيقة الشيء اللي ريته في جهة الكاف، كيف نقول الكاف معناتها في قلعة سنان، يعني في تجروين إلى غير ذلك، حقيقة لبسة الفارس والعتاد الذي يوجد على الفرس من حقيقة مشهد جميل، وجميل جميل جدا، يميز تلك المنطقة دون غيرها. هذه حاجة. والحاجة الثانية، أنت ذكرت وذكرت التجربة نتاعك الخاصة، تبارك الله عليك، في يوم العرس وفي تلك الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي الذي اصطحبه. نحب نتوجه صوب اللالة هيفاء عيسى، حتى انت راك في عرس عملتوا اشياء كيما هذه.
2: اكيد اكيد. العرس هو عباره عن بهرج اللباس التقليدي.
1: ايوه،
2: وكانه سبيكتاكل لللباس التقليدي والحلي التقليدي، وهو يقام مهرجان كما ذكرنا، 7 أيام و7 ليالي، وخاصه باشراف المدحه العيساويه التي تدشن اي زواج للتبرك به. لكن هنا نتساءل انه الاهازيج والانشاد الصوفي ليس فقط محورها للاحتفال، وإنما هذا الاحتفال وهذا التواصل مهم في حفظ الذاكرة الجماعية.
1: يعني تجي تقول أنت مثلا كل هذه التعبيرات هي قدرة أهل الجهة على المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم
2: وعادات تقاليدهم. أيوة. ونقل هذا التراث من جيل إلى آخر.
1: نعم.
2: حفاظا عنه من الاندثار، وكأننا نخلد هذا الموروث الثقافي من الاندثار، وكأننا نوثقه، فهو هوية الجهة.
1: هذا ما يجعل من الكاف نموذجا حيا للموروث الثقافي،
2: وما يميز جهة الكاف أنها إلى يومنا، وما برغم التطور وبالرغم كما ذكر أستاذ مراد، برغم الكلفة واتجهنا نحو العرس الغربي، لكن ما زلنا نحافظ على هذه التقاليد.
1: صحيح.
2: وهو ما يفسر ثراء مدينة الكاف بهذه الموروث الثقافي التونسي الأصيل.
1: في المجال هذا يا سيدي مراد، نحب نعدي لك أغنية من الأغاني الأصيلة. الأصيلة أغنية أم كلثوم، راك غدا ألقاك، تعرفها؟
0: غدا ألقاك،
1: لكن كل قصة بتاعها ما تعرفهاش. هذه كلمات الهادي آدم. هادي آدم هذا طالب من السودان، وأحب طالبة زميلة لي سي مراد، وبعد ما أنهى الدراسة متاعه أراد أن يتقدم إليها بالخطبة، بطبيعة أبوها المصري رفض ذلك. الهادي آدم الطالب السوداني رجع إلى السودان وبقي يهيم على نفسه، وبعد تقريب 3 أو 4 سنوات بلغته الرسالة، مفادها أن الوالد قد وافق على ذلك، فأخذ ورقة تحت الشجرة وكتب كلمات أغنية أغدا ألقاك التي لحنها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. بعد ما غنتها أم كلثوم وتأثر بها الطالب هادي آدم، تعرف شو قول كلمات أستاذ مراد؟
0: نعم.
1: وغدا تليق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: أستاذ مراد، الوقت داهم فينا مع الأسف، ولابد أن نقترب من النهاية. احنا في الحصة الماضية ومن جملة أعلام منطقة الكاف، جهة الكاف، قدمنا سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى، ولكن ذكرتم لنا منذ الحلقة الماضية بأن سيدي الدهماني رغم أنه هو مر مرور الكرام يعني بمنطقة الكسور أو أبا كسور، ولكن الآن له نفوذ كبير في ذهنية الجماعية، فمن هو سيدي الدهماني؟
1: نعم، سيدي الدهماني أو أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: هو ينحدر من بطن دهمان احنا بطون قبيلة ريح الهلالية، وتذكر جيدا ما سجلناه حول بني هلال وتغريباتهم في العام الفارط.
0: وكانت حلقة ممتازة ومتميزة.
1: نعم، واستفاد منها طلبتنا كثيرا لأني أفدتهم بالتسجيلات.
0: بارك الله فيك.
1: إذن بطن دهمان هو من البطون الرياحية التي استقرت بجهة المسروقين، القيروان اليوم، سيدي الهاني اليوم. كان أبا يعقوب يوسف الدهماني في سباه فارسا شجاعا، يهوى الحرابة وركوب الخيل والإغارة،
0: وكانت وقتها شيء يعني متداول، يعني
1: متداول كما هو متداول كما تفضلت بالقول لدى هذه القبائل العربية البدوية. ولكن كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن في أطروحته المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، ما يسميه بتوبة الأعراب، توبتهم عن حياة الحرابة والانتقال في حياتهم، توبة الأعراب
0: والاستقرار
1: كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن. طالت أبي يعقوب يوسف الدهماني نتيجة الغزو النورماني لسواحل إفريقية.
0: صحيح،
1: فحين سيطر النورمان على جزيرة صقلية، وجودهم بها لم يكن في مأمن، وهناك حضور إسلامي على السواحل الشرقية لإفريقيا.
0: نعم،
1: فعمدوا إلى غزو هذه السواحل الشرقية لإفريقيا واحتلوا عدة مدن من بينها المهدية وصفاقس وسوسة وحتى تونس وعنابة إلى غير
0: ذلك. نعم،
1: هنا هذه القبائل تناست صراعاتها
0: وأصبح لها عدو واحد،
1: أصبح له عدو واحد هو الحضور المسيحي.
0: أيوة،
1: فكان أبو يعقوب يوسف الدهماني من الفرسان الذين خرجوا إلى المهدية للتصدي للمسيحيين.
0: أيوة،
1: في غزوهم للمهدية ورأس الدماس وآخره.
0: آه،
1: وهنا حصلت التوبة، لأنه في أثناء هذه الغزوة التقى بأحد الصلحاء وهو أبو زكريا الأجباري الذي كان متزاهدا ومتصوفا، فحدثت نقلة نوعية في حياة أبي يعقوب يوسف الدهماني من حياة الحرابة والفروسية إلى حياة التصوف والعبادة. وهنا وهنا خرج إثر تصديهم للنورمان بالمهدية وطردهم، خرج نحو مدينة تلمسان لأخذ مبادئ التصوف عن أبي مدين شعيب.
0: صحيح،
1: وهنا طريق خروجه مع حملة العلم الستة، الطاهر المزوغي وسالم بن هنا، سالم التباسي وغيرهم، لا نعلم حسب مؤلف الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية لابن الدباغ، لا نعلم الطريق التي
0: المسلك يعني
1: المسلك الذي اتبعه بالضبط، ولكن ربما خرج على طريق أكثر
0: إبا ثم إبا،
1: ومر بمدينة أبا، ومنها خرج عبر سقيل سيد يوسف نحو مدينة بجاية.
0: أيوة،
1: لأخذ مبادئ التصوف. الذي يهمنا أن مروره حول بمدينة أبا ترك أثرا، وأسست له خلوة في البداية، ثم أصبح
0: قضى ليلة واحدة فقط يقال.
1: نعم، قضى ليلة واحدة. أيوة، لبركاته أسست له زاوية هناك تيمنا بهذا الولي الصالح. وحين عاد إلى، لم يستقر في مدينة القيروان، استقر لمدة بالساحل، ثم عاد إلى مدينة القيروان حيث أسست له زاوية هناك، زاوية سيدي الدهماني المشهورة، وهي اليوم تقابل النزول القاري في مدينة القيروان
0: بالقرب من فسقية الأغالبة.
1: بالقرب من فسقية الأغالبة. ولكن الذي يهمني هنا بإيجاز والوقت يداهمنا تعقيبا على ما تفضلت به في الحصة الأولى،
0: أيوة.
1: مروره بالدهماني جعل هذه المدينة التي عرفت أولا باسم أبا،
0: صحيح،
1: وحملت فيما بعد ذلك اسم أبا قصور، لأنها بعد الهجرة الليلية أصبحت بمثابة القصور المتجمعة نحو 150 قصرا حسب العمري،
0: أيوة.
1: وفي الفترة الاستعمارية وقع تخفيف أبا إلى إبا قصور،
0: صحيح،
1: في 1973.
0: تاريخ فارق هذا.
1: نعم، المرحوم الحبيب بورقيبة، أيوة. كما تفضلت بالقول،
0: أيوة.
1: وهو كان ذلك
0: في نطاق صولاته وجولاته في واتصاله بالجماهير
1: في واتصاله يعني. بالجماهير والمثقف المستبد إلى حد ما،
0: أيوة.
1: هو الذي أمر بتغيير اسمها من أبا قصور إلى الدهماني، وباتت منذ ذلك الحين تسمى بالدهماني، وأصبح هذا الاسم رسميا على الوثائق منذ سنة 1973، في حين تواصل اسم أبا قصور إلى تاريخ غير بعيد على محطة الأرتال،
0: صحيح.
1: ما زالت اللافتة أبا قصور، ولكن استبدلت حاليا بالدهماني،
0: نعم.
1: فتعايشت هذه الأسماء مع بعضها البعض. فنلاحظ هنا ما هو الدور الذي تقوم به الزاوية ويقوم به الولي الصالح،
0: نعم.
1: في نشأة المدن وفي توسعها وفي تواصل تعميرها واستمرارها.
0: على كل حال، الأمر هذا اللي سميت على إثره المدينة بالدهماني هو الأمر المؤرخ في عدد 523 والمؤرخ، نعم. في 3 نوفمبر 1973.
1: نعم.
0: كلمة الختام لأن الوقت انتهى. للا هيفا عيسى، كلمة الختام.
2: نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله الحصة هذه أفادت منطقة الكيف.
0: بارك الله فيك، والشكر مجدد لك وعلى مجيئك من الكيف. أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار.
1: العفو أستاذي منجي، من جهتي أجدد لك الشكر على هذه الاستضافة، ونأمل أننا قدمنا الإضافة لمستمعي الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله في حصص قادمة
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية والأخيرة في مجال أفراح الصيف بجهة الكاف بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، حبك رواية ليس لها نهاية، أحبك في ألف ليلة وليلة، ينام شهريار ولا تنتهي الحكاية. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: منوعات الأحد،
1: منوعات الأحد
2: مع سماح قصد الله،
3: مع سماح قصد الله.

إيه؟

افتكر Thank you.

0: منوعات الأحد.
1: منوعات الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد
4: مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد انطلق منذ قليل. اخترنا أنه ينطلق بنغم طربي لوردة الجزائرية، هدية منا لكم في هذه الأمسية اللي أكيد أنه ربما أغلبكم في منازلكم ترتاحوا إلا في البحر وجهاز الراديو بحذاكم. برشا ناس عندهم التقاليد هذه أنه يهزوا جهاز الراديو بحذيهم ويستمتعوا بالبحر وفي نفس الوقت بالبرامج، فتحية لكم الكل أينما كنتم من الشمال إلى الجنوب. يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا الزميل أنيس الحميدي في العدد والتقديم سماح قصد الله. مرحبا بكم إلى حدود الساعة 8 مساء في هذه المنوعة، نحاول أنه تكون طبعا تدخل نوع من الاستمتاع وال البهجة زادة في هذا الجو ربما الحار والظروف أيضا الصعبة، أنه تستمتعوا ببعض الأغاني وكذلك قدموكم بعض المواعيد الثقافية في تونس وخارجها. شكرا لكم مسبقا على المتابعة والاهتمام، تابعونا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على نايلسات 11900 والموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn. كذلك تتابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك. نسمعوا نغم بما أنه نتحدث على أجواء البحر. نغم هو ملتزم يغني على البحر لكن بطريقة الشيخ إمام.

بحري غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. لو سهلا بالجميع، كنا في الاستماع إلى نغمين، الأول الشيخ إمام البحر بيضحك لي، والثاني بحارة للفنان زين الصافي الفنان التونسي. حبيت أقول أنه البارحة طبعا قدمنا لكم اختتام مهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، وعطيناكم فكرة أو جزء يعني من الفكرة عن هذا المهرجان وعن هذا الاختتام، بعد لأنه تواصل إلى ساعة متأخرة يعني من الليل. احنا كنا قدمنا لحدود ساعة منتصف الليل تقريبا، مع ساعة 2 يعني تم الإعلان عن الجوائز الخاصة بالمهرجان. نعرف أنه المهرجان يضم مسابقتين، المسابقة الدولية والمسابقة الوطنية، وكذلك مسابقات أخرى يعني موازية. وأعلنت لجان التحكيم، أولا نعطيكم فكرة على جائزة الصقر الذهبي، الجائزة الكبرى يعني للمهرجان، لفيلم واردن لصباح محمدي من إيران، هو اللي تحصل على الصقر الذهبي، الجائزة الكبرى للأفلام في مسابقة

الأفلام الدولية. فيلم الحقيقة ممتاز لهذه المخرجة والموضوع طبعا المطروح في هذه في هذا الفيلم. الجائزة أو الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم في المسابقة الدولية للأفلام كانت من نصيب التونسي حسام الدين السعاف. حسام طبعا الفيلم هذا هو هيفن باوند، الفيلم تحريكي، فيلم يتحدث عن يعني حقيقة تناول مسألة مهمة اللي هي الـ يعني عن فلسطين وعن الأمهات وعن الظروف اللي يعيشوها بطريقة التحريك وبطريقة الحقيقة ممتازة لحسام الدين. لذلك هو تحصل على جائزتين، الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في المسابقة الدولية والجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية. كذلك كانت هناك مجموعة من التنويهات في المسابقة الدولية. التنويه الأول لفيلم أتلاست لشازدة هاشم من لبنان. التنويه الثاني لفيلم إيريجر لنسرين دوزي من تونس. والتنويه الثالث لفيلم إيكو أو صدى لفيلم محمد مصلي من ليبيا، وكان معنا البارح أيضا محمد مصلي. أيضا جائزة أحسن فيلم روائي في المسابقة الدولية للأفلام. الحقيقة إن الجوائز ربما يعني تدعو إلى التساؤل أو النوع من الجدل أيضا حول هذا، لأنه فما يلزم يفسروا شنو المقصود. يعني تلقى مثلا جائزة أحسن فيلم روائي وتلقى الجائزة الكبرى وتلقى في نفس الوقت الصقر الذهبي، يعني شنو الفرق؟ لازم يورينا يعني الصقر الذهبي بالضرورة هو أحسن فيلم، يعني نتصور. المهم جائزة أحسن فيلم روائي لأنه المسابقة فيها أكثر من نوع، فما الروائي فما التحريكي فما التوثيقي. هذيك علاش هذه جائزة أحسن فيلم روائي، هو فيلم براير لصوفيا جويلر من البرتغال. وجائزة أحسن فيلم وثائقي فيلم سيلك سبون لمارغريت رانج من كندا والفيتنام. وجائزة أحسن فيلم تحريك تجريبي فيلم Allegory of the Cave من الصين، يعني للثنائي واي بينغ هوانغ وواي جينغ وانغ من الصين. هذا أحسن فيلم تحريك، والحقيقة فيلم أيضا ممتاز من الصين ويستحق الجائزة. الجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية كيف ما قلنا هي لفيلم فيلم العود لحسام الدين صواف. المسابقة الوطنية للأفلام، الجائزة الخاصة للجنة التحكيم لفيلم المردومة لياسمين الناصر. فيلم جميل، فيلم الحقيقة هو توثيقي يتحدث عن النساء والرجال في نفس الوقت، تحديدا عن النساء اللي تعاني في أماكن من الجمهورية. تحدث على سيدة هي يعني فلاحة ويرافقها طيلة يومها في كل ما تقوم به، فيلم مؤثر جدا لياسمين ناصر. جائزة أحسن فيلم للهواة والمستقلين فيلم حوح لسيف الدين بن غزي، والفيلم هذا إنتاج نادي حمام الغزاز. الفيلم الحقيقة كذلك ممتاز من حمام الغزاز، فيلم مهم جدا لأنه يتحدث على مسألة هامة تهم البذور الأصلية، تهم البذور الأصلية في جهة حمام الغزاز بطبيعة الحال، وتحديدا بذرة الدرع الأصلي. فيلم جيد لنادي حمام الغزاز. جائزة أحسن أفلام مدارس فيلم كرني العائلة ليوسف الغرياني. التنويه الأول كذلك فيها تنويهات المسابقة الوطنية للأفلام. التنويه الأول فيلم إهفت لسيف في الفيل. فيلم الثاني، التنويه الثاني لفيلم هدر لسليم صمود ومريم الجربي.
والتنويه الثالث فيلم كبسة ليوسف بن خليفة. كذلك كان فما مسابقة أحسن سيناريو، سيناريو اللي خذا يعني أحسن سيناريو اللي هو الزهايمر لعبد اللطيف بن فرج. هذوما إذن جوائز المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. لجنة التحكيم، لجان التحكيم كانوا متنوعين، كانوا فيهم حساسيات مختلفة، كان فيهم يعني ما بين الموسيقي ما بين المسرحي ما بين السينمائي إلى آخره، وهذا مهم جدا في أي يعني في أي لجنة تحكيم. نذكروا أنه سهرة الاختتام كانت انطلقت بالثنائي لبنى نعمان ومهدي شقرون اللي قدموا أغاني من إنتاجهم طبعا، ومن وكذلك أغاني للشيخ إمام. ثم تقدمت مخرجات الورشات اللي هي 8 ورشات، ورشة الفنون التشكيلية التي أشرف عليها الفنان الصادق بن تركيا، وكانوا معاها 12 طفل يعني تكونوا في هذه الجائزة، وكانت أعمارهم ما بين 3 سنوات و 14 سنة. ورشة السيناريو مع الأستاذ طاهر بن غفيفة، ورشة الصورة النسوية تأطير أستاذ بديع المالكي، وهذه الورشة تنظمها جمعية كلام. كذلك ورشة سردية الصورة مع الأستاذ كمال بالليل، ورشة الفيلم الوثائقي مع الأستاذ عبد العزيز بوشميل، وورشة التصوير الفوتوغرافي من تأطير الفنان زكريا الشايبي، ورشة عدسة وذاكرة تأطير الأستاذة نبيلة جويدر. كذلك ورشة الصوت تأطير ملكة شعبان، ورشة السينما والذكاء الاصطناعي تأطير ضياء الدين لمجد وعماد رضواني. كذلك المهرجان في دورته 39 ذكروا أنه انطلق يوم 23، وكان افتتح أيضا بمجموعة أنخاب الموسيقية. وكان كل سهرة فيها عروض أفلام، مسابقة دولية ومسابقة وطنية من إنتاجات نوادي السينما المنضوين تحت الجامعة التونسية لنوادي السينما، وكذلك نوادي كذلك مدارس السينما، وأيضا أفلام لمستقلين، إلى جانب تكريمات لشخصيات مهمة فارقتنا مثل الفنان الفلسطيني محمد بكري، الفنان عمار القاسمي، طبعا الفنان اللي هو فنان وعازف الناي في الحمائم البيض، فتحي بن سلامة كذلك المخرج والسينمائي، عدنان المدب السينمائي أيضا، سالم بن يحيى، توفيق البهي، ورضا تيتاي، وخالد بن تخيل، وهما يعني من الأسماء اللي كانت يعني فعلا في المشهد السينمائي الهاوي، وكذلك في المهرجان وفي الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت. كذلك فما جائزة مهمة تسند كل سنة، جائزة بلدي تقليبيا، كان فما تنويه لفيلم نفس للمخرج محمد العزيز ساسي من المعهد العالي للفنون والحرف بجابس. جائزة البلدية تحصل عليها فيلم حوح أيضا للمخرج سيف الدين بن غزي من نادي حمام الغزيز. جائزة كذلك منظمة العفو الدولية فرع تونس، يعني كذلك تحصل عليها فيلم ضحى بهم لإطعام العالم للمخرج إسلام الزرلي، بالإضافة كذلك إلى جائزة للمتطوعين والمتطوعات أسندت إلى فيلم حوح لنادي سينما حمام الغزاز. يعني كما تشوفوا الفيلم هذا لقاء استحسان من كل اللجان. أيضا جائزة جديدة في المهرجان، جائزة ياسر الجرادي لأحسن فيلم يطرح قضايا النساء، قدمتها جمعية كلام، وأسندت إلى كما قلنا إلى فيلم المردومة لياسمين ناصر الزميل أنيسي، حضرنا نغم لياسر الجرادي، هذا الفنان اللي هو باقي بألحانه، كان ابن المهرجان أيضا، وكان حاضر دائما بقوة وبتطوع أيضا، كان يحيي الحفلات وكان يعني موجود في كل تفاصيل المهرجان. كذلك جائزة أخرى، جائزة معدات تقنية، وأسندت للنادي الفائز، وكذلك لفيلم بلدية 90 للمخرج أنس العش.
وتسلمتها الفنانة سعيدة نصري من قدماء نادي الشاب. ثم طبعا الجوائز الأخرى اللي اعطيناها عليكم اللي اعطيناكم عليها فكرة، وكل التوفيق لهؤلاء طبعا الفنانين الهواة، وتحية كذلك لي يعني النوادي اللي تسهر على هؤلاء الهواة حتى انهم يقدموا افلام. فما يعني سينمائيين في سن صغيره، يعني في 16 في 13، فما واللي في الورشات فما حتى 3 سنين كما قلنا. فما اللي شاركوا كذلك في المسابقه هم عمرهم صغيره ما بين 16 و19 سنه، يعني ما زالوا في مقتبل العمر، واكيد وهذا باش يحفزهم ويخلينا طبعا نربحوا ونكسبوا مخرجين ان شاء الله كبار في المستقبل. هذاك علاش هو مهرجان قليبيا لفيلم الهوات، هو من اعرق المهرجانات ومن اقدم المهرجانات، وهو من اهم المهرجانات في العالم العربي وفي افريقيا، لانه عنده خصوصيه، وحتى نجم نقوله في العالم، لانه الخصوصيه والشكل اللي تقدم به مهرجان قليبيا لفيلم الهوات مش موجود في كل العالم. نذكره انه يعني عدد كبير من الافلام بتعرضوا، وكذلك 25 دوله غير تونس طبعا شاركت في هذا المهرجان، وفرصه كان انه نتعرفوا على تجارب في سينما الهوايه من بلدان اخرى مثل الصين، مثل كازاخستان، مثل البرتغال، مثل ايران الى اخره، وحتى تعطي فكره للسينمائيين الهوات عن ربما زملائهم كيف يشتغلون في الدول الاخرى. نسمعوا اذا ياسر الجرادي.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، لو سهلة بالجميع في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. ونذهب مباشرة إلى المحرس من ولاية صفاقس للحديث عن مهرجان القناع المسرحي في دورته الخامسة مع مدير المركز الثقافي القناع بالمحرس المسرحي المخرج والفنان المسرحي حسام العابد. أهلا وسهلا بك حسام.
5: اهلا مرحبا سماح،
4: تحيه ليك. ظهر فيه الضوء عامل فيكم.
5: والله احنا ديجا نحضروا في المهرجان وكما يقولوا فايدين على قلوبنا، معناتها ماناش عارفين العروض كيفاش باش تكون في الحال هذه نتاع خاصه الضوء وغيره.
4: ان شاء الله تتعدى في احسن ظروف، وان شاء الله ما يصيرش يعني انقطاع للتيار الكهربائي ان شاء الله. مرحبا. اذا حسام، يعني الايام تجري كما نقولوا بسرعه، الدوره الخامسه.
5: صحيح. اليوم مهرجان القناع المسرحي يوصل للدوره الخامسه نتاعو. الحقيقه كما قلت انت الايام تجري، كل دوره معناتها تعدي تتخلي ذكرى فينا، ونغمض عين نحلو عيننا نقول احنا على قدم وساق، معناتها في الحضر وفي الدوره اللي بعدها. ونحن الحقيقه فرحانين برشا بالمهرجان هذايا اللي ولا معناتها من اعمده البرنامج السنوي للمركز الثقافي القناع. المهرجان هذايا يعني هكا حسيناه بدا ياخذ في حظ، وبدا ياخذ هكا في يعمل في
4: طريقه،
5: يعني في صدى عند الفنانين المسرحيين وحتى غيرهم معناه. ونحن الحقيقه فرحانين برشا ان وصلنا اليوم في مدينه صغيره كيما المحرس ان نقوموا بحاجه كيما هكا.
4: صحيح. حسين، الدورة الخامسة، ديما كن نحكيه على دورة جديدة، ديما نسأله ما الجديد اليوم، لكن خلينا قبل ما نحكيه على جديد هذه الدورة نذكر الناس بالمركز الثقافي القناع اللي هو ينظم طبعا المهرجان.
5: المركز الثقافي القناع هو مركز ثقافي خاص تأسس يعني رسميا سنة 2017 بمدينة المحرس. المركز الثقافي القناع عنده العديد من الأنشطة، ينظم مهرجانات وتظاهرات. بالأساس زاد يخدم برشا على التكوين المسرحي من خلال نوادي للأطفال أو للشباب أو للكهول، ومتعدد الاختصاصات في أنشطة أخرى كالموسيقى والفن التشكيلي وغيره، لكن يبقى المسرح هو الأساس لأنه تم تأسيسه من طرف يعني تقريبا أستاذي مسرح اللي هما أنا حسام العابد ورفيقة الدرب وزوجتي رحاب غرسلة.
4: تحية لها رحاب غرسلة.
5: عايشك يفضلك.
4: يعطيه الصح.
5: دونك الحقيقة الفضاء هذايا والمركز الثقافي القناع كيما عنده أنشطة محلية، كيف زاد عنده أنشطة وطنية مع شركات مع عديد المراكز الكاكسوا الخاصة أو العمومية في تونس. كيما زاد قام بعديد من التجارب على المستوى الدولي في تنظيم المهرجانات وفي إنتاج المسرح أو الموسيقى كذلك.
4: جميل. المهرجان بالأساس لما يعني أسستوه شنو كانت الغاية من هذا المهرجان؟
5: والله الحقيقة هو المهرجان هذايا هو عنده قصة حلوة برشا، وما تعرف عنده نكهة خاصة الحاجة كي تتولد من رحم المعاناة. لأنه نحن في سنوات يعني تقريبا 2021 الحقيقة الفضاء تعدى بفترة يعني كما نقولوا نحن فترة عصيبة شوية، خاصة على الأمور المالية. ووقتها يعني نجم نذكر وقتها كان يعني الفضاء تحرم المنحة متاعه واللي هي مخصصة من وزارة الثقافة إلى غيره. كان دي في وقتها كان عنا دي في أن نعملوا مهرجان بصفر امكانيات، فهمتني ولا لا؟ وتقريبا الدوره الاولى كانت بصفر امكانيات، فهمتني ولا لا؟ والمهرجان من دورته الاولى برشا ناس الحقيقه جات وعاونت وحطت ايديها، والمهرجان ما تحس مع انا ماناش ننظموا فيه كمركز ثقافي قناع او حسام العابد او رحاب غرس او غيره، هي مجموعه كبيره برشا اللي خلف الكواليس، مجموعه كبيره برشا. نجم نقول لك اليوم في الدوره الخامسه وصلت حتى اكثر من 30 شخص، فهمتني ولا لا؟ الناس اللي تخدم في التصوير ولا على مستوى التنظيم ولا على مستوى اللوجستيك وغيره، فهمتني؟ دونك بدا المهرجان زي من رحم المعاناه، بدا بصفر ملي دورته الأولى، الدورة الثانية برشا ناس كبشت معانا ويعني دعمونا حتى بالكلمة الطيبة باش أن نواصل المهرجان هذايا، وبشوية بشوية كبر مهرجان القناع المسرحي لين وصل اليوم لدورته الخامسة. وتعرف مثال شو في إطار هذا، هو حتى لليوم راه مازال ما عنده حتى دعم، فهمتني؟
4: أها، يعني كل شيء أنتم قايمين به.
5: لا لا والله الحق، معناتها راسلنا نحن، راسلنا الوزارة، راسلنا إدارة التظاهرات والمهرجانات، فهمتني ولا لا؟ راسلنا الجميع، فهمتني ولا؟ حبينا نوروهم اللي هو راهو مهرجان مختص في الفن المسرحي، وما أحوجنا اليوم للمهرجانات المختصة اللي ماشية وتقل في البلاد، فهمتني ولا لا؟ ما له رزمه، ما فما حتى
4: فماش تجاوب،
5: فما حتى تجاوب، فما حتى تجاوب الحقيقة. حتى
4: إذا ملا كيفاش يعني شنو
5: جاوبونا إجابة غريبة جدا، معناتها قالوا لنا لا يمكن درس الملف لأن ما عندناش فلوس.
4: أها باهي. نعم
5: الحقيقة بالإمكانيات الذاتية، الإمكانيات نتاع مثلا أنا هذه فرصة باش نشكر بالحق الناس اللي تعاون فينا، نشكر الناس اللي موجودة في المحرس،
4: المندوبية شؤون ثقافية في صفاقس دعمتكم ولا
5: لا؟ ما عندنا، لا ما عندناش حتى دعم،
4: حتى المندوبية ما عندهاش إمكانيات.
5: الجهة الوحيدة اللي يعني الحقيقة باقية الدعم فينا هي إدارة المسرح، اللي هي دعمتنا بثلاثة عروض مسرحية
4: يعطيهم الصح.
5: لكن البقية هو الحقيقة لنا ثم دار ثقافة على رأسها في شكري، فهمتني ولا لا؟ اللي نحب نشكره برشا، اللي الحقيقة واقف معانا في بكل ما أوتي من جهد، فهمتني ولا، في التظاهرة هذية. نحب نشكر زادة اللي هما كانوا تلامذتنا واللي هما اليوم ولوا أساتذة بتاع مسرح ورجعوا للمدينة متاحهم وباقيين يعاونوا، كيما الأستاذ صبري الشعبوني ومازن بوعلي وغيرهم، معناتها من الشبيبه اللي معانا.
4: انا شفت في
5: الى غيره
4: حسين،
5: وبالله جست حاجه اخرى زاد، نحب نشكر برشا برشا برشا الفضاءات الثقافيه الخاصه كما فضاء فن الحياه بالقصرين، اللي هو معناتها باقي يدعم فينا على المستوى التقني كل سنة، فهمتني ولا لا؟ يحط كل الإمكانيات التقنية نتاعه ولازمة المهرجان هذايا.
4: به حبيت انا نخلينا بما انه نحكيو على الدعم، واللي انتم اعتمدتوا على الدعم وعلى الجهه يعني تحديدا، لكن نشوف انا في معلقه المهرجان في الفيديوهات في كله انه بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه.
5: اي بدعم طبعا، هو مثلش هو العروض اللي خذيناهم، ثلاثه عروض اللي خذيناها من اداره المسرح اتصلوا بينا من المندوبيه وقالوا لنا لازمكم تحطوا يعني اللوجو نتاع وزاره الشؤون الثقافيه،
4: حتى وهي مش داعمه،
5: وحتى يعني ما باش تدعمنا هي
4: من خلال اداره المسرح، يعني تعتبر
5: من خلال اداره المسرح، يعني ما فماش دعم ديريكت. ما الحقيقه تعرف اليوم نحن حتى كفضاءات خاصه باقيين نعيشوا في وضعيه معناتها الحقيقه متعبه برشا، فهمتني؟ اليوم في سبتمبر ومازلنا نحكيه على لجنه تدرس في الملفات وعلى الماليه باش تصب لنا الفلوس نتاع منحه الدعم نتاع الفضاءات، فهمتني ولا لا؟ لليوم يعني انت تصور انت فضاء ثقافي خاص يخدم من جانفي حتى سبتمبر بدون امكانيات، فهمتني ولا لا؟ حتى امكانيات حتى وقت اللي حبينا الحقيقه نعتمدوا شويه، معناتها كيما نقولوا نحن نخففوا على الدوله نتاعنا ونتوجهوا اكثر للدعم الدولي وغيره، وكيف كيف زاد مشاكل كبيرة، وأغلب المنظمات الدولية ما عادش تحب تدعم الكل، ما هو جمعيات أو شركات في تونس معناتها، فهمتني ولا، جراء المشاكل الكبيرة هذه اللي صايرة الحقيقة، فهمتني. وهذا بالحق معناتها نداء معناتها حتى الأصحاب القرار، فهمتني ولا، تعرف سماح معناتها دحنا، أنا تعرف أن ديما في حتى نتدخل معاك،
4: نحاول
5: أن نسلط الضوء على الإشكال
4: طبعا اللي مهم جدا، لأنه إذا كان إذا كان سمحني
5: نحكيو على القانون اليوم نحكيو على القانون، نحن في البلاد وسلطة القانون وسلطة إلى غيره. اليوم تقريبا الزوز هياكل الوحيدة اللي باقين ينشطوا قانونيا هما المراكز الخاصة، لأنهم عندهم كل الشروط، فهمتني ولا لا، وباقين تقريبا يطبقوا فيها، ومؤسسة المسرح الوطني. أما البقية الكل من مراكز فنون درامية، من شركات، من غيره، ما بدون قانون مش حتى يعني، فهمتني، يعني نحن أصحاب نحن الوحيدين اللي نطبقوا في القانون البلاد هذه، ونحن آخر من نجازى فيها. يعني مفارقة عجيبة.
4: التوا هذا يعني الشأن هذا الأمر ينسحب على كل المراكز الثقافية الخاصة
5: طبعا
4: كل دون استثناء، يعني قديم وجديد.
5: إدارة التظاهرات والمهرجانات لا، اللي هي اليوم تدعم في كل ما هو مهرجانات ومهرجانات طيفية وغيره وغيره، يقول لك أنا ما نتعاملش مع المؤسسات الثقافية هذه، أنا نتعامل مع الجمعيات، اللي هو أمر محير. يعني أنت تخلي الناس المختصة، الناس اللي هي مختصة في الفن التشكيلي أو في الموسيقى أو في المسرح أو في غيره، وتمشي تتعامل مع جمعية اللي مع كل احتراماتي ينجم يكون فيها ناس ما عندهم حتى علاقة بالحياة الثقافية. نجم نحن ثلاثة من الناس نكونوا قاعدين في قهوة، نمشي نأسسوا جمعية وغدوة نعملوا مهرجان صيفي، وإدارة التظاهرات تعطينا عروض وتطب لنا منحة، فهمتني ولا مالية. بينما أهل الاختصاص والأساتذة والمتكونين واللي حالين مشاريع ثقافية واللي هم الخط الاقتصادي القانوني الوحيد في البلاد هذية وفي المشاريع الثقافية ما يتعاملوش معنا، وهذا أمر محير. ولا ربما معناتها ما نسألوا فيهم نحن، رو سنوات رو هذي مش أول عام، نحن رنا عنا من بعد خروج الحقيقة محمد زين العابدين عندما كان وزير ثقافة، من وقت خروجه هو، فهمتني ولا، إلى يومنا هذا أغلقت الوزارة تقريبا، أغلقت أبوابها في مسألة تمويل المهرجانات المختصة والمهرجانات اللي معناتها تتبع مؤسسات ثقافية معناتها كيما اللي عندنا.
4: لكن حسين نشوفه الآن فما فضائيات خاصة قاعدة تشتغل، قاعدة تنظم في أنشطة في مهرجانات.
5: الكلنا نشتغل.
4: أي تشتغل هذه من غير دعم المراكز هذه حتى اللي في تونس العاصمة.
5: فما شوف، ونحن توا فما في تونس العاصمة الحقيقة فما فضائيات، ما نحبش نقول برجوازية، لكن فما فضائيات يخدموا على رواحهم وربيعينهم وعندهم مدخول وعندهم يعني كيف نقولوا من نوادي برك ينجموا يدخلوا الملايين، فهمتني ولا، اللي يعملوا بها التظاهرات نتاعهم. لانه انت في تونس العاصمه تنجم تلقى تكون اللي قريب ب 300 دينار و 400 دينار و 500 دينار في الشهر. نحن لنا في المناطق الداخليه، نحن لنا كي تعمل له نادي وتعملوا له حتى ب 20 دينار، فهمتني ولا، يمكن ما يقدرش ويمكن ما يجيكش اصلا، فهمتني ولا لا. معناتها هذه المساله معناتها كيما سامحني كيما اي نشاط اقتصادي كان، ما خلينا نخرجوا حتى من الثقافي، كيما تحل مشروع في وسط تونس العاصمه، فما دولاب وفما طاقه سكانيه وفما غيره، مش كيما تحل في المناطق الداخليه، فهمتني ولا، اللي هي اقل من ويل تنميه، فهمتني ولا لا. الحقيقة فما فضاءات اللي هو ما عندهم موارد داخلية، وفما فضاءات زاد اللي هو ما عندهم كما نقولوا دي بارتنير انترناسيونو يخدموا معاهم منذ الثمانينات والتسعينات والألفينات، فهمتني ولا لا. تتبقى نحن الفضاءات هذه الداخلية جديدة اللي الحقيقة أغلبهم الكل حلوا من بعد 2011 الحقيقة كلها معناتها كلها معناتها كيفاش نقول لك معناتها يا اما نعتمدوا على معناتها موارد ذاتية، أو ساعات هكا مرة في الفيل تحصلوا على دعم مثلا من جهات دولية أو غيره، خاصة في الخمس سنوات الأخيرة. قبل الخمس سنوات الحقيقة كنا نتعاملوا مع إدارة تظاهرات والمهرجانات، كنا نتعاملوا مع صندوق التشجيع الأدبي والفني، كنا نتعاملوا مع هذوما الكل، وكانوا الحقيقة يدعموا فينا وخدمنا برشا مهرجانات. أنا فما مهرجان القناع ذي أنا شادين فيه، لكن مهرجان القناع ذي يقولوا الشجرة التي تحجب الغابة. يعني عندي برشا مهرجانات، أنا عندي مهرجان الفتى الريفي المبدع متوقف عنده 4 سنين، يعني بالحق اللي هو كان معناتها نهزوا ورشات وعروض وكذا ونمشيوا لأقاصي الأرياف اللي هما ما عندهمش لا دور ثقافة لا غيره باش يتفرجوا في العروض. هذايا كنت نخدم فيه مع صندوق تشجيع الأدبي والفني، وفي فترة مع إدارة تظاهرة مهرجانات قصوها علينا. كيف زاد كان عندنا مهرجان بتاع 48 ساعة فن متواصلة، كيف زاد متوقف عنده توا 6 سنوات. معناتها الحقيقة فما بقال المهرجان هذايا اللي الحقيقة بقينا ندافعوا عليه بصدور عارية سامح، لأنه بالحق لا أذن تصغي ولا من مجيب كما يقولوا فيها، فهمت؟ حتى تتسائل لا توجد الإجابة، فهمت؟
4: نعم. حسين، اخترتم في هذه السنة في هذا المهرجان أنه يكون شعاره المسرح والجمهور.
5: طبعا بعد لأنه الدورة اللي فاتت كانت التكوين المسرحي في تونس، وفتحنا باب كبير على كيف يتكون الممثل المسرحي في تونس تقنيا ومعرفيا وفنيا باش يوصل يعمل هكا المسرح اللي باش يقدمه للجمهور. فأين سنة انه نعملوا ربط يعني مع مع مع اللي خدمناه السنه الفارته، ونمروا الى علاقه الجمهور بالمسرح الذي يقدمه المسرح التونسي. والمسرح التونسي كيفاش يفكر في الجمهور، وتعرف اليوم ما نغطيوش عين الشمس بالغربه، اليوم معناتها الحقيقه فما عزوف كبير برشا يعني في مشاهده المسرح. يعني نحن ساعات نمشيو بمسرحيات، فهمتني ولا، خاصه المسرحيات للكهول، يعني ما تلقى 5 6 من الناس يتفرجوا فيه، فهمتني، وحتى اقل. فقط هو مسرح الطفل اللي مازال عنده جمهوره اليوم في تونس. حبينا
4: الو يعني حبيتوا تقربوا اكثر من الجمهور، خاصه في ظل هذا العزوف وهذا الابتعاد ربما عن مشاهده المسرح. حكى لي حسين ما زلت معنا؟
5: نعمل انكيت كبيره
4: اي
5: فيها يعني اكثر من 100 يعني مواطن يسالوهم على المسرح ونظرته على المسرح، وكيفاش يرى كيف شنو المسرح اللي يحبه وشنو وهذايا الكل، فهمتني ولا لا، وكم مسرحيه شاهدها في حياته والى غيره. وان شاء الله زي تو تلاقوه تباعا على صفحه المركز، فهمتني ولا، تو تلقاو كيك سواء المقالات او الفيديوهات ان شاء الله كل تو ننشروها تباعا
4: ان شاء الله. باهي نمشيو معاك لهذه الدوره، شنو اخترتوا انه باش يكون موجود فيها؟
5: الدورة هذه نفتتحوها بكرنفال القناع. كرنفال يعني متكون من كل ما هو يخص فن الممثل الشارعي، يعني كوميديا ديلارتي، فن الكلون، فن الدوماء، فما زاد عنا شوية خدمة على كل ما هو مرئي بالإضاءة وبالألعاب النارية وإلى غيره. ثم عنا عرض خاص في إطار مسرح البيت اللي هي تجربة جديدة لصديقنا قصي العامري، هذا في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني عنا مسرحية غربة للمخرج عاصم بالتهاني.
4: نعم.
5: اليوم الثالث مسرحية راديول خرج حسام العابد، والتجربة هذه يعني كيف هي تجربة ذاتية خذناها حبينا نقدموها للجمهور. اليوم الرابع عندنا مسرحية للأطفال في الصباح، مسرحية نقطة خضراء إخراج وليد الرياحي. وفي السهرة عندنا سهرة فنية يعني عندنا مقتطفات دي بيرفورمانس على ذكر على سبيل الذكر للحصر، فما مثلا أسامة الحنيني، فما محمد همامي، فما مجموعة باش تحاول تقدم مجموعة من البيرفورمانس في سهرة فنية حبيناها تكون أكثر قريبة وفيها مساحات للنقاش أكثر مع الجمهور.
4: نعم.
5: في اليوم الخامس مسرحية وحدي
4: وليد الدغس.
5: وليد الدغسني. وختاما مسرحية الوحش فيها إخراج محمد البركاتي.
4: محمد البركاتي من بنزرت. نعم. حاولت وإنكم طبعا تقدموا ثلاثة أعمال اللي هي نوعا ما جديدة وتعطيوا فكرة لجمهور المحرس على هذه الأعمال التي قدمت ربما في العاصمة أو في غيره باش تحلهم الفرصة أنه يشاهدوها.
5: طبعا حبينا نقدموا هذه الكل، والحقيقة حبينا نقدموا ما أكثر. الجمهور المحرس متعطش للمسرح، وفي الخمسة دورات هذوما الحقيقة كوننا جمهور ممتاز جدا، والحقيقة معناتها نحن السالة متاعنا تتعبى وتبقى الناس البرة. حاولنا نرجعوا الناس للمسرح، حاولنا نرجعوا الجمهور للذائقة، فهمتني ولا لا، تليق به وتليق بثقافة وطنية اللي نجموا نبنيوها الناس كل مع بعضنا. في الدورة هذه الحقيقة قمنا بأقصى جهدنا باش نوفروا العروض هذوما، ونوفروا حتى عروض أخرين. حبينا نوفروا عروض أكثر في مسرح الشارع، حبينا نوفروا عروض أكثر في فضاءات بديلة، لكن الحقيقة ما باليد حيلة، فهمتني ولا، هذايا اللي وفرناه لهم سنة، وإن شاء الله في دورات أخرى نحاول نوفر لهم ما أكثر إن شاء الله.
4: إن شاء الله. العروض هذه طبعا مش يحتضنها فضاء القناع المسرحي أو دار ثقافة.
5: لا ما والله هو دار ثقافة مسكرة يا حنة سنوات.
4: نعم.
5: دونك في المعرض فما كيف فضاء القناع، هذا هو اللي باش يحتضن العروض الكل. وفما العرض الأولاني اللي هو تجربة في مسرح البيت، هذا باش يكون عرض خاص في في في بيت في بيت
4: أي جميل
5: في وسط المحرس إن شاء الله.
4: نعم. هو العرض الأول إخراج شكون؟
5: اخرج قصي العامري.
4: قصي العامري، تحيه ليه. فكره مهمه مسرح البيت اللي توا بديت بشويه بشويه في تونس، يعني قاعده فما محاولات في هالمساله هذه. نذكر انه سي فتحي العكيري. ايوه نعم. اي
5: تفضل. أيوة. فتحي العكيري عمل تجربه، والحقيقه سي فتحي يعني هو كان معناتها يمشي للديار ويتدوجي حتى بحذايا انا، وعملنا تجربه في التدريب هذا. وتوا قصي معناتها الحقيقه زاد خذا المشعل ويمشي يحاول يتنقل للبرشا بلايس، وهو يكري دار ومن الدار هذيك يحاول يهيئ العرض نتاعو للجمهور اللي باش يتدعى.
4: جميل جدا. بالنسبه للورشات، هي ورشه فن الممثل مع محمد برهومي، الورشه الثانيه في الاضاءه المسرحيه مع من؟ تقنية الإضاءة.
5: شوقي
4: مشيقي. شوقي طبعا من المختصين في الإضاءة ومهم. نعم. هذو مزوز ورشات.
5: وعنا زادة ماستر كلاس مع أحمد نصرلي اللي هو باش يكون في علاقة بإدارة الإنتاج.
4: مهم.
5: كيكتوا على الإدارة الإنتاج للهواة في مستوى الجمعيات أو على المستوى للمحترفين، بداية معناتها بالقوانين الموجودة وصولا إلى إنتاج العرض معناتها.
4: جميل، مهمة جدا يعني.
5: أكثر للناس وباش تعرف زادة ينجم يكونوا حتى ناس حاضرين في المسرح كلاس هذوما باش يفهموا كيفاش هالمبدع التونسي هذايا، كيفاش هالمسرح التونسي هذايا باقي يوصل باش يوصل يحضر لهم المسرحية هذيك باش يشاهدوها هما.
4: جميل جميل جدا. مهمة الورشات الحقيقة، متنوعة وفي الاختصاص بطبيعة الحال. طبعا العروض هذه حسين مش تكون مشفوعة بنقاش ولا ليه؟
5: اي طبعا نحن عندنا العاده حميده في المهرجان.
4: جميل.
5: انه النقاش اصلا هو الجمهور ولا يطلب النقاش، حتى اللي نحن اللي نقرروا فماش نقاش الجمهور يبقى في الصاله ويطلب النقاش. اكيد ديما فما نقاش، نحاولوا ما نتعبوش برشا الفنانين اللي جايين بحذانا، ماك تعرف اللي جينا من تونس ولين بالزرت وغيره، لكن زاد نحاولوا زاد نخلوا
4: ميساج كلهم شباب يقعدوا يستناو.
5: والله من كامل الفئات وكامل الأجناس، معناتها
4: جميل يستناو
5: من 14 سنة حتى لل 80 سنة تجيه موجود في السالة ويناقشوا،
4: يعني فما إقبال على العروض، فما اهتمام من الجمهور.
5: لا فما اهتمام، ونحن الحقيقة قلت لك المهرجان هذا خلقنا له جمهور، ونحن ديما سالة كومبلي ولو جوين نزيد نحطوا جمهور.
4: جيد، هذا على الأقل كسب لكم انتوما، يعني ماهوش موجود في برشا أماكن
5: طبعا. وهذا علاش انا قلت لك المهرجان هذايا نحن ما عندناش ما خلولناش حتى الجمهور والناس في المحرس، لان ما خلولناش حتى فرصه باش نخمموا وما نعاودوش نعملوه.
4: يعطيكم الصحه،
5: حقهم ولازم نكمشوا فيها.
4: نعم، يعطيك الصحه حسام العابد، كل التوفيق والنجاح اكيد لهذه الدوره الخامسه، كل التوفيق لكل الفنانين المشاركين وكذلك لكل اللي معاك في التنظيم، وان شاء الله لنا عوده للمهرجان ربما خلال هذه الأيام أو بعد انتهائه، حتى نشوفوا الدورة هذه فين مشيت وكيفاش كان، طبعا كيفاش كانت العروض، كيفاش كان التفاعل معها. شكرا جزيلا حسام. قبل ما تغادرنا أعطينا فكرة على راديون اللي هي أنت مش تقدمها، ما زلت في طور الإنجاز، على شنو تتحدث، شكون الممثلين، أعطينا فكرة.
5: راديون هي مونودرام تمثلها او اداء رحاب غرس. المونودرام هذه بايجاز معناتها تحكي على بنيه البنيه هذه تحب تولي صحفيه في الاذاعه،
4: زميلتي يعني
5: جميله زي ويهمكم برشا.
4: مرحبا بيا، تنجي نشوف الى اي مدى كنتم موضوعيين. كل التوفيق ونجاح ليكم الرحاب وكل المجموعه، ويعطيكم الصحه وان شاء الله بالتوفيق. شكرا، شكرا جزيلا. كان معنا حسام العابد مدير المركز الثقافي القناع بالمحرس، يتحدث عن الدورة الخامسة لمهرجان القناع المسرحي بكل طبعا فعالياتها وضيوفها. ما زلنا معكم مستمعين، نسمع نغم ثم نعود.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين

0: المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
1: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر، ما زال متواصل معكم إلى حدود الساعة 8 مساء طبعا بتوقيت تونس. نقول هذا لأنه سننتقل الآن مباشرة إلى الإسكندرية في جمهورية مصر العربية للحديث عن مهرجان هام، مهرجان متميز، مهرجان يبلغ هذه السنة دورته 16 والتي طبعا ستنعقد قريبا. هذا المهرجان هو مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، مسرح بلا إنتاج. هذا المهرجان طبعا أعلن في خلال هذين اليومين عن هيئته المديرة أو الهيكل الإداري الجديد لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، طبعا وهذا في إطار الاستعدادات كما قلت لهذه الدورة 16. ومعنا مدير المهرجان المخرج الفنان المسرحي الأستاذ أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية الدولي المسرحي مسرح بلا إنتاج. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد سمير، مساء النور.
5: مساء النور يا حضرتك.
4: تحية ليك أستاذ أحمد، كيف حال الإسكندرية والأشقاء في مصر؟
5: والله جميلة، مستنياكو يعني بفرغ الصبر.
4: الحمد لله. طبعا نعرف احنا الإسكندرية وجمال الإسكندرية وهذه المدينة الساحلية وكذلك هذه المدينة مدينة الثقافة، مدينة الفن، مدينة أيضا أسماء كبيرة في الإسكندرية. وطبعا أكيد أنه احنا حتى من لم يزور الإسكندرية تعرف عليها من خلال الأعمال الدرامية ومن خلال السينما والمسلسلات وغيره. فأهلا وسهلا وتحية من خلالك لكل الأشقاء في الإسكندرية وفي مصر. إذن أستاذ أحمد، أعلنتم يعني هذه الأيام عن الهيكل الإداري لهذه الدورة.
5: بالضبط، من يومين بالضبط أعلن عن الهيكل الإداري من أول رئيس المهرجان أستاذ إبراهيم الفرن، حتى أعلننا كمان عن قائمة المتطوعين اللي هم أكتر من 100 شاب وفتاة بيشتغلوا في المهرجان علشان يوفروا أحسن مناخ لكل ضيوف المهرجان واسكندرية ومصر.
4: نعم، جميل جدا. هذه الدورة طبعا نذكر أنها ستنعقد من 20 إلى 25 سبتمبر 2026 طبعا بمدينة الإسكندرية. وهذا المهرجان المختلف يعني اللي عنده فلسفة خاصة أستاذ أحمد.
5: بالضبط، هو في البداية بس المهرجان هيبدأ يوم 20 الافتتاح والختام يوم 26
4: زدته يعني يوم.
5: 26 والختام ما فيهوش عروض مسرحية، لكن ده من أيام المهرجان يعني.
4: جميل. نعم.
5: والمهرجان هو كان ليه فلسفة حازمة في الدورات اللي فاتت اللي هو كانت تحت مسمى بلا إنتاج. لكن احنا بقالنا سنتين يعني مهرجان بقى اسمه مهرجان اسكندرية المسرح الدولي، فبقينا بنستقبل كل الأشكال المسرحية بمختلف الأنماط الإنتاجية، سواء عروض معتمدة على الصورة أو العروض الكبيرة أو العروض اللي فيها ديكور أو العروض المستقلة أو العروض الإنتاج البيوت المسرحية وإنتاج الجامعات. يعني بقينا بنستقبل كل أشكال المسرح في العالم علشان نقدم تجربة ثرية للجمهور السكندري. فما بقاش الموضوع مقتصر على فكرة بلا إنتاج أو العروض منخفضة التكلفة يعني.
4: لكن هي العروض اللي هي منجة خارج الإطار الرسمي؟
5: لا، في عروض طبعا رسمية معنا.
4: موجود أيضا. نعم.
5: عروض في جامعات بتشارك بعروض، في هيئات حكومية. نعم. بتشارك بعروض. بالإضافة إلى العروض المستقلة أو اللي مش منتجة بشكل رسمي.
4: نعم. لماذا يعني أستاذ أحمد حصل يعني هذا التغيير؟ لأنه فكرة مسرح بلا إنتاج كانت مميزة يعني صراحة في المشهد المسرحي.
5: لا، في أسباب كتير. أولا التطور نفسه بيفرض علينا أن احنا برضو نتطور. المهرجان بيكبر، الجمهور بتاعه بيكبر، شكل الفرق المسرحية اللي عايزة تشارك بقت متنوعة أكتر، فكان لازم نمشي مع التطور ده، خاصة إن في عروض مسرحية من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، ما عندهمش كونسبت بلا إنتاج بتاعنا إحنا كعرب،
4: نعم.
5: فكان لازم نوصل لصيغة بحيث نقدر نتواصل مع بعض ونستضيفهم بيها، علشان في الآخر ما نحرمش الجمهور السكندري والمصري إن هو يشوف الإنتاجات المميزة دي.
4: نعم صحيح، يعني وخاصة إنه المهرجان يعني في غمضة عين أستاذ أحمد سمير يبلغ يعني السنة 16، فيعني الآن أصبح في مرحلة النضج نوعا ما.
5: اه بالظبط، احنا الميزه عندنا في المهرجان ان احنا دايما بشكل متطور. لو حضرتك بصيتي من اول دوره لحد
4: اكيد من اول دوره
5: يعني كل سنه لازم يحصل فيه تطور، ما ان شاء الله نكمل على كده سنين قدام، ان ما فيش دوره اقل من اللي قبليها وما فيش دوره حتى شبه اللي قبليها. احنا بنحاول نعمله، وهدفنا الاساسي ان احنا نستقطب عروض قويه فنيا بغض النظر عن الانتاج بتاعها، بغض النظر عن دولتها، بغض النظر عن عدد الممثلين. المعيار الأساسي بتاعنا إن العرض ده جيد فنيا هنقدر نجيبه، بينور طبعا المهرجان.
4: العروض المسرحية الدولية يعني المشاركة أيضا معها عروض مونودراما.
5: إحنا طول الوقت كان في معانا طبعا مونودراما، ده كان يعني نوع مسرح مهم جدا بالنسبة لنا من الدورة الأولى. يمكن اللي بيساعد عروض المونودراما أكتر إن هي بتبقى سهلة الحركة بين الدول يعني.
4: صحيح.
5: ومن كتر الأهمية دي فالأستاذ إبراهيم الفرن رئيس المهرجان اقترح إن طيب إحنا عشان ندي الفرصة كاملة لعروض المونودراما وندي الفرصة كاملة للعروض اللي فيها أكتر من ممثل، إن إحنا نعمل محور خاص بعروض المونودراما.
4: نعم.
5: علشان ناخد أكبر عدد من عروض المونودراما وياخدوا فرصتهم كاملة في المهرجان، فبدل ما يبقى الدورة مشارك فيها عرض أو عرضين مونودراما، لا إحنا بنسعى إن إحنا إن شاء الله السنة دي هنقدم 6 عروض مونودراما بلجنة تحكيم منفصلة بمسرح منفصل للنوع ده من المسرح، بجانب العروض اللي فيها أكتر من ممثل اللي احنا برضو مشاركة معنا في المهرجان.
4: نعم، يعني سيكون لها مسابقة خاصة بها ولجنة تحكيم خاصة بها.
5: بالضبط.
4: نعم.
5: لأن برضو فنيات العروض المونودراما
4: طبعا
5: بيبقى ليها خصوصية شوية، معتمدة أكتر بشكل أساسي على الممثل، معتمد اكتر على التأليف، فبيبقى يعني في شيء من الظلم برضو ان احنا نقيم ممثل بقاله واخد فرصة كبيرة جدا على المسرح لمدة ساعة بممثل تاني ممكن يكون اشطر منه وعامل شغل اكتر منه، لكن هو عنصر في 15 عنصر تاني بيقدم تمثيل على المسرح.
4: بالضبط، مهم. وحتى تقنيا يعني وشكلا وطريقة الطرح وطريقة الأداء مختلفة يعني عن المسرح الجماعي.
5: طبعا طبعا طبعا، فيعني الفصل ده كان نقطة فنية مهمة من وجهة نظري.
4: نعم.
5: هتثري الحركة في المهرجان بالنسبة للمشاهد، وكمان هتدي فرص أكتر لكل الناس إن هي تشارك في المهرجان من كل العالم.
4: نعم، كم من مسابقة أستاذ أحمد في المهرجان؟
5: مسابقتين الأساسيين، مسابقة العروض المسرحية ومسابقة العروض المونودراما. السنة دي إن شاء الله هيكون في مسابقة جديدة خاصة بالنقد المسرحي.
4: أها جميل.
5: هنعمل ورشة في أساتذة بتاعت نقد هتقدم فيها أساسيات النقد، هتعتمد على أشكال النقد الانطباعي والنقد النصي، بحيث نساعد الشباب إن هم يلاقوا مدخل للنقد المسرحي، وهناخد أحسن مقالين في الورشة ومن الجمهور اللي قدمهم، ودي هتكون مسابقة على هامش المهرجان برضه.
4: جميلة فكرة الاهتمام بالنقد المسرحي، جميل وضروري أيضا في نفس الوقت.
5: اه بالظبط، وفي مسابقة معمولة لأول مرة دي بقى في مصر عامة، إن احنا بالتعاون مع مركز المسرح والفنون الشعبية.
4: نعم.
5: هنعمل مسابقة خاصة بالأفلام التسجيلية اللي بتتناول سير أهم رموز المسرح السكندري.
4: جميل، يعني
5: هنحاول ندمج السينما بالمسرح بحيث يقدموا أفلام تسجيلية لكن موضوعها رموز المسرح السكندري على مر العصور.
4: جيد.
5: هيكون في مسابقة وهيكون برضو في فائزين في المسابقة دي.
4: هذه نقطة إيجابية جدا أنه ينفتح المسرح عن السينما، وهو أب الفنون بطبيعة الحال، يعني فيه كل أنواع الفنون، فإنه أيضا يتشارك مع السينمائيين أو أنه يستقطب السينمائيين، هذه فكرة أيضا ممتازة.
5: أكيد أكيد، ويعني الحمد لله اللي عرفنا نوصل للاتفاق ده، ودي هتكون النسخة الأولى، أتمنى تكون قوية ونكمل عليها بقية السنين.
4: ووجدتم يعني أفلام كافية لحتى تكون موجودة؟
5: احنا بنقلها على المسابقة حاليا، والباب هيبقى مفتوح لأي فنان من أي حتة في العالم عايز يشارك طبعا. المهم يكون هو بيتحدث عن أحد رموز المسرح السكندري من الشخصيات اللي ملت مصر وملت الوطن العربي كله بالفن بتاعها.
4: نعم، يعني المسابقة ما هيش مفتوحة فقط للإسكندريين أو المصريين، مفتوحة للناس.
5: التيمة بتاعتها أنها بتتناول شخصية سكندرية.
4: نعم، لكن من سينجز يمكن أن يكون من أي مكان.
5: بالتأكيد.
4: جميل جميل، هذه فرصة للجميع. كذلك أستاذ أحمد سمير، يعني مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، أعلنتم أيضا عن الفرق المشاركة، عن الدول المشاركة أيضا.
5: أكيد، لا من فترة كبيرة يعني.
4: أي من فترة كبيرة، أنتم تقريبا الوحيدين اللي أعلنتم على البرنامج منذ فترة.
5: يعني احنا بنحاول يعني كل ما يكون بدري يكون احسن، بحيث ندي متسع للفرق ان هي تخلص اجراءاتها وتذاكر السفر والدعم اللي ممكن بيحتاجوه، وبرضو يظبطوا الجدول بتاعهم عشان في فرق بتبقى مرتبطه باكتر من مهرجان في العام، فبنحاول نعمل او نخلص اتفاقاتنا دي بدري علشان زي ما قلت لحضرتك نجيب اكبر عدد من العروض في المهرجان.
4: جميل. إذن في هذه الدورة 16 مش يكونوا مشاركين 16 عرض من 15 دولة أستاذ أحمد؟
5: بالضبط، دول القائمة الأولى اللي تعرضت، ودي اللي احنا إن شاء الله بنسعى إن هم كلهم يجوا إن شاء الله، وفي عرضين من تونس بالمناسبة.
4: جميل، عرضين من تونس. اللي هما عرض بضع ثواني إخراج حمزة ورتتاني، والعرض الآخر، ما هو العرض الآخر؟ ماسح الأحذية.
5: لا، العرض الآخر في مسابقة المونودراما، عرض حياة إخراج الأستاذ معتز العاشوري.
4: يعني غيرتوها؟
5: لا، هو عرض ماسح الأحذية ما كانش من بيمثل تونس من الأول.
4: يعني هو ما كان خطأ، هذا خطأ ربما في في المقال.
5: عرض تونسي المونودراما عرض حياة، عرض ده ان شاء الله بتنبهر ان هو هيعجب الناس جدا، عرض مميز جدا يعني.
4: نعم، عرض حياة اخراج معز العاشوري، اللي هو نص دكتور سامي جمعان وتمثيل نادرة التومي اعتقد.
5: نادرة
4: التومي، نعم،
5: كانت مشاركة معانا برضو من احسن ممثلات شاركت في المهرجان.
4: نعم،
5: وكانت فايزة بجائزة التمثيل قبل كده، ودي المشاركة الثانية ليها. فأعتقد بقى ليها جمهور في اسكندرية يعني.
4: جميل، تحية نادرة، يعني هي من الممثلات التونسيات الممتازات أيضا، وكذلك يعني المسرح التونسي في مهرجان الإسكندرية الحقيقة يعني في كل تقريبا يعني تحصل على عدد من الجوائز في المهرجان.
5: بالفعل يعني غير ما أعمل إحصائية، تقريبا أكتر دولة خدت جوائز.
4: صحيح. نعم،
5: ساعة ما المهرجان تحول دولي وتونس بتشارك معنا، واحنا حريصين ان تونس تكون موجودة علشان التفرد اللي بيقدموه في المسرح، احنا بنحتاج النوع ده من العروض فعلا، واتمنى يكونوا اتبسطوا لما كانوا بيجوا هنا، وان شاء الله نكرر تعاون جميل يعني
4: ان شاء الله. الدول طبعا المشاركة هي مختلفة من دول عربية ودولية، بالنسبة لمصر يعني بماذا ستشارك؟
5: الدول اللي احنا معانا عرض من لبنان، الأردن، السعودية، الجزائر، المغرب، سلطنة عمان، العراق، دي، وفي عرض من فلسطين ان شاء الله برضو هيشاركنا كضيف شرف.
4: نعم،
5: دي بالنسبة للعروض العربية. بالنسبة للعروض الغير عربية، معانا عرض من اليونان، ومن روسيا، ومن مقدونيا ان شاء الله.
4: ان شاء الله، هذه هم العروض اللي مبرمجين. هل هناك في هذه الدوره ربما ندوه يعني ستقام، ربما فعاليات يعني ندوات فكريه خلال المهرجان ام لا؟
5: في طبعا احنا لسه بنجهز لهم، لكن احنا في المرحله دي بنركز اكتر على الورش المسرحيه، على اساس ان هي بتكون اهم للفنانين السكندريين.
4: نعم،
5: او بيبقى ليها اولويه عندنا كبيره يعني. فاحنا معانا 3 ورش الى الان، ان شاء الله هيبقوا اكتر. ورشه النقد اللي قلت لحضرتك عليها.
4: نعم،
5: وورشه الكيروغراف او التعبير الحركي. بيقدمها مدرب مهم جدا من فرنسا.
4: جميل،
5: كذلك ورشه غناء درامي، دي برضو بيقدمها حد مهم مصري ان شاء الله، دي ورشه جديده برضو. ان شاء الله نستفيد بها كلنا، و وتكون لها أثر كويس على المسرح السكندري.
4: نعم جميل. العروض هذه كلها ما هي ربما الفضاءات التي ستحتضنها في الإسكندرية؟ فهناك فضاءات خاصة بالمهرجان أم فضاءات أخرى؟
5: احنا بنعتمد بشكل اساسي على المسرح العلبة الايطالي.
4: نعم.
5: وعندنا مجموعة واسعة جدا في اسكندرية من احسن المسارح. اكبر مسرح ممكن هيستضيف العروض المسرحية قطر ثقافة الانفوشي. في مسرح كبير على اعلى مستوى وفي مسرح صغير برضو في كل التجهيزات.
4: نعم.
5: ومعنا مسرح ليسير الحرية تبع البيت الفني للمسرح. وبنحاول نعمل محاولات تانية. علشان نجيب مسارح تانية توفي عدد العروض. وفي مكتب اسكندرية برضو هنقدم عليها ختام المهرجان وأحد عروض المهرجان الكبرى إن شاء الله.
4: نعم أستاذ أحمد، يعني هناك فكرة في مهرجان الإسكندرية تعودنا بها يعني منذ الدورة الأولى، هي فكرة التطوع. يعني الحقيقة هي فكرة جميلة أنكم حرصتم منذ الدورة الأولى أنه اللي يسهرون على كل تفصيلة في المهرجان يكونوا متطوعين.
5: اه بالضبط، التطوع بيقوم حوالي 90% من مجهودات المهرجان كلها. وعايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا كان الهيكل الاداري السنه دي حوالي 14 واحد على رئاسه اللجان.
4: نعم.
5: اكتر من نصهم كانوا متطوعين في سنه من السنين. فدي بتبقى حاجه كويسه جدا ان احنا زي ما بنعلم الناس المسرح والفن والتمثيل والاخراج، لقينا ان برضو مهم جدا يتعلموا الاداره الفنيه وتنظيم الفعاليات. فقدرنا نكسب ونطلع كوادر مهمه في المجال ده.
4: جميل جميل جدا، يعني حتى ما يكونش التنظيم هكذا يعني اعتباطي او وتتفادون به الكثير من ربما الاخطاء التي تحدث يعني في المهرجانات.
5: لا الخبره الكبيره طبعا زي ما حضرتك قلت بقى لنا 16 سنه شغالين في المهرجان، فقدرنا نعمل نظام زي ما بيقولوا في مصر كده ما بيخرش الميه يعني.
4: نعم.
5: يبقى عارف بيعمل ايه امتى فين، مين شاطر في ايه، كل حاجه معمول حسابها من ساعه مشاهدات العروض لحد استقبال الضيوف لحد تسكينهم لحد العرض بتاعهم لحد لما يرجعوا بلدهم بالسلامه. فكل حاجه من الحاجات دي طبعا فيها ناس متخصصه وبتعملها وبتعملها على اكمل وجه كمان.
4: جميل. يعني انا في طيله هذه السنوات استاذ احمد اكيد انكم قيمتم المهرجان يعني من خلال حضوره في المشهد المسرحي المصري العربي، اقبال الجمهور، تفاعل الجمهور مع هذه العروض. اكيد انكم قيمتم الدورات السابقة، يعني ماذا حققتم وماذا تريدون أن تحققون؟ أعتقد أنكم فعلتم هذا.
5: في تقييم طبعا بيحصل بعد آخر كل دورة. في تقييم ليه علاقة بوزارة الراعية للمهرجان.
4: أي.
5: يكون بالاتفاق معهم. وفي تقييم داخلي بنعمله كإدارة مهرجان. طبعا بنشوف نسب الحضور لازم تكون في تزايد مستمر. بنحاول نشرك أكبر عدد من الجهات المختلفة معنا المسرحية والفنية. الفنانين بنحرص إن احنا كل سنة يكون عندنا فنانين جداد على الجمهور السكندري بحيث يشوفوا فن جديد، يشوفوا صورة جديدة، يسمعوا صوت جديد من كل مستويات الفن في العالم كله. فالتقييم ده بيحصل وبنحقق نجاح. النجاح الجماهيري عندنا شبه مضمون الحمد لله، يعني مفيش عرض اتعرض في المهرجان كان في كرسي فاضي.
4: جميل.
5: سواء مسرح كبير او مسرح صغير. الورش بيبقى عليها اقبال كبير جدا لدرجة ان المدرب ساعات بيقول ان انا مش هقدر اشتغل مع العدد ده.
4: يعني جميل.
5: بنضطر نقلل الاعداد علشان يحصلوا على اكبر استفاده. فالحضور الجماهيري والناتج الفني بيبقى الحمد لله بسبب الجهود المبذوله مضمون بنسبه 100%.
4: نعم جميل، هذا هو المهم، يعني انه الجمهور يكون حاضر ويتابع يعني ويستفيد من كل ما يقدم يعني في المهرجان. والحقيقه يعني هناك اصداء طيبه من المسرحيين اللي شاركوا في توينسا على الاقل، اللي شاركوا في المهرجان يعني كانوا يتحدثون بشكل جيد عن المهرجان، وهذا مهم لانه اليوم استاذ احمد سمير يعني ما شاء الله عنا عدد كبير من المهرجانات في الوطن العربي. المهرجان الذي يصمد ويؤثر هو المهرجان الذي يكون يعني يقدم مادة جيدة ويستقطب الجمهور بشكل جيد، هكا ولا؟
5: أكيد طبعا.
4: نعم.
5: من أكثر الحاجات هو في الآخر المهرجان ده كان معمول لل في أوله خالص كان معمول للمسرحيين السكندريين، اتطور وكبر فبقى لكل الجمهور السكندري، واتطور دلوقتي وبقى في ناس بتيجي من محافظات تانية بره اسكندرية عشان تحضره.
4: نعم.
5: الهدف الأساسي بتاعنا وده ما نرجو إليه يعني.
4: نعم طبعا، تحية لمؤسس المهرجان دكتور جمال ياقوت، وكذلك لرئيس المهرجان الأستاذ إبراهيم الفرن، وكذلك كل المجموعة وكل الهيكل الإداري سواء كان لهذه الدورة أو للدورات السابقة. كل التوفيق لكم أستاذ أحمد سمير، لأنه أنتم الآن على قدم وساق من أجل يعني كل التفاصيل هذه الدورة. فقط أردت أن أسأل، هل هناك يعني فقرة تهتمون فيها بالمكرمين ربما في المهرجان؟
5: أكيد طبعا المكرمين، احنا كل سنة
4: اي هذيك عليش اسألت. نعم.
5: بتكون بتشيل اسم حد رمز كبير في المسرح والفن السكندري والمصري بشكل عام، وبيكون في مجموعة كبيرة من المكرمين بينتقوا بعناية شديدة الناس اللي أثرت في الفنانين المصريين، الناس اللي كان ليها دور بارز في كل المجالات سواء تمثيل أو إخراج أو ديكور إضاءة نقد أي حاجة ليها علاقة بالمسرح واسكندرية، بنكون حريصين جدا إن احنا نكرمه.
4: نعم جميل. يعني أعلنتم عن المكرمين أم ما زلتم؟
5: لا الحقيقة لسه ما أعلناش عن المكرمين، احنا في مرحلة الإعداد، ولكن قريبا جدا إن شاء الله هيتم الإعلان عنهم على صفحات المهرجان الرسمية
4: إن شاء الله. شكرا ليك أستاذ أحمد سمير، الفنان المسرحي ومدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي. كل التوفيق لكل الهيئة المديرة وكذلك للمهرجان في دورته 16، وكل التوفيق كذلك للمسرحيين المشاركين والمسرحيين التوانسة أيضا، وإن شاء الله دورة مميزة، وأكيد أنه لنا عودة للمهرجان أثناء انعقاده إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد سمير.
5: وببلغك تحيات أستاذ إبراهيم رئيس المهرجان،
4: تحية لي
5: وبيوصي حضراتكم تساعدوا الفرق التونسية أنها تيجي بسرعة
4: إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا موجودين في مهرجان الإسكندرية إن شاء الله، سواء كان معز عاشوري وفريقه وكذلك حمزة الورتتاني وفريقه. كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.
5: شكرا.
4: إلى اللقاء، وتحياتي لكل من يسمع فينا أيضا في الإسكندرية وفي مصر، في جمهورية مصر العربية. نسمعوا نغم ثم نعود.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا بعد هذه الأنغام التي اقترحناها عليكم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. اخترنا أن ننوعه بين حديثنا عن السينما، المسرح، والآن موعد الأدب. نتحدث ونستضيف مبدع تونسي، كاتب تونسي متميز، ابن مدينة أو ولاية مدنين، كاتب مميز، يعني اشتغل بطبيعة الحال أو شغله الأساسي ودراسته الأساسية، وكان اشتغل في التعليم و يعني سنوات طويلة، إلى جانب نشاطه الثقافي من خلال سواء كان الكتابة الأدبية أو الكتابة الصحفية أو النقدية، وكذلك له تجربة إذاعية إلى آخره، إلى جانب إصداره لعدد من الكتب، من الكتب والإصدارات الهامة اللي تفاعلوا معها سواء كان نقاد صحفيين والقراء. أيضا أحاديث التيه سنة 2018، رحيل سنة 2019، مقبرة الغرباء 2023، والرمادية سنة نقول 2025 أعتقد، تو يزيد يعطينا فكرة عليها. وما زالت الكتب أكيد متواصلة. الكاتب اللي عنده الحقيقة أسلوب مميز، وكذلك إلى جانب الأسلوب يعني كلغة وكطريقة في السرد، عنده أيضا قدرة على السرد التفاصيل اللي تخليك تنجذب إلى كل ما يكتب، هو الأستاذ الكاتب الروائي الأستاذ مختار الورغمي. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساك سيدة سماح عفوا.
0: أهلا وسهلا.
1: أي في ذهني صباح وأنت في قيمة صباح وأكثر.
0: الله يخليك.
1: صباح الفنانة طبعا.
0: أهلا وسهلا،
1: تحية ليك ولكل مستمعي تونس الثقافية أينما يصلهم صوتنا. شكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا.
1: شكرا على ما دونتي منذ أيام على صفحتك الرسمية في الفيسبوك. هي شهادة، شهادة جدا أعتز بها.
0: الله يخليك. العفو.
1: شهادة قارئة وصلت إلى ما أردت قوله.
0: جميل.
1: وهذه كلمة حق وليست.
0: الله يخليك، شكرا. الحقيقة يعني لو أنه سنتحدث عن هذه الرواية بطبيعة الحال، مقبرة الغرباء، اللي والحقيقة أنا حتى أكون صريحة يعني لم أكن أقرأ للأستاذ مختار الورغمي، لكن عندما قرأت يعني تفاجأت مفاجأة سارة، يعني فمفاجأة جميلة جدا، لأنه القراءة هي متعة قبل كل شيء، يعني أنه إذا لم تستمتع يعني بالقراءة فلا داعي من ذلك، وإلى جانب أنه القراءة أيضا تفتح لك عوالم أخرى، تفتح لك ربما تثير انتباهك إلى مسائل تغيب عنك، يمكن أن تكون قريبة منك وأنت لا ربما لا تهتم أو لا تلاحظها. يعني الحقيقة الكتابات الأستاذ مختار الورغمي، أنا أدعوكم كذلك المستمعين إلى اقتناء هذه الكتب وقراءتها، لأنها ببساطة تعبر عنا، يعني هذا ما أكثر ما يمكن أن أقول. فمرحبا مرة أخرى أستاذ مختار.
1: شكرا أختي سماح، الله يخليك. فقط تعليق بسيط على ما تفضلت به، قلت لم أقرأ لمختار الورغمي، لن ألوم سماح قصد الله لأنها لم تقرأ لي، لا لا والله فعلا لن ألومها، لكن اللوم لا يوجه لسماح أو غير سماح، اللوم يوجه إلى القائمين على المشهد الثقافي في هذا البلد، لأن زرت معرض الكتاب في دورتين.
0: نعم.
1: وقعت مقبرة الغرباء ووقعت الرمادية في معرض الكتاب. للأسف هناك بعض أسماء.
0: نعم.
1: لها حظوة ويفرش لها السجاد وتغطى نشاطاتها و...
0: نعم.
1: أما هؤلاء القادمين من الهيه والهيه تعني بلغة أخرى، فباش من صعبش أساد المستمعين من وراء البلايك، يعني تجد نفسك ما لا أحد يهتم،
0: غير صحيح يعني أنها من وراء البلايك، إذا كانت ولاية مدنين من وراء البلايك يعني على الدنيا سلب.
1: رغم أن صدقا وهذه ربما قلتها سابقا في بعض حوارات وسأعيدها، رواية مثلا مقبرة الغرباء من الروايات التونسية القليلة التي وجدت حظوة خارج البلد. يكفي أن أقول أنها موضوع رسالة ماجستير في السوربون،
0: في السوربون
1: رسالة دكتوراه أي في السوربون بحذامي العبيدي ربي وفقها، موضوع رسالة دكتوراه في الجامعة الملكية المغربية، وكانت موضوع بحث تخرج في جامعة تيبازا بالجزائر، وموضوع رسالة ماجستير منذ أيام في جامعة جزائرية.
0: حسب رأيك يعني أستاذ مختار، لماذا يعني عدم الاهتمام بالكتاب، يعني ببعض الكتاب، لماذا من وجهة نظرك؟
1: والله قد أكون صريحا وأقول أن إذا عندك مكينة فأنت قادر على الوصول بغض النظر على اللي تكتب فيه. إذا ما عندكش مكينة، ثم أن علينا أن نعترف، وهذه أثيرت منذ أشهر تقريبا في ملتقى وصارت وأثارت لغط كبير في الفيسبوك، الهامش، وهل هناك هامش، وهناك من قال أن من يتحدث عن الهامش فهو منها في عقله الباطن يحس بالدونية. لماذا أحببنا أم كرهنا في كل دول العالم هناك هامش وهناك مركز؟
0: طبعا أكيد
1: هذه ليست خاصية تونسين
0: بالضبط.
1: وحين أقول أن مثلا الدكتورة لالا الهاشمية في المغرب في ملتقى دولي قدمت ورقة علمية بعنوان الهامش كتابات مقتل ورغم، هذه مغربي يعني ما جبت حتى شيء من عندي.
0: لكن هنا أستاذ مختار خلينا نكون زادة موضوعيين، أنت ذكرت الماكينة، الماكينة لماذا لا نأخذها بالمعنى الإيجابي؟ صحيح ربما هناك أطراف مقصرة ربما، لكن أيضا الكاتب لابد وأنه يخلق له ماكينة، أيضا ماكينة بالمعنى الإيجابي، يعني دار نشر تعرف به، توزع كتبه، تقدمه، تقوم بأمسيات، هو أيضا يتواصل مع قراء أو يواكب العصر نوعا ما في هذا التواصل، يعني هناك أيضا عمل آخر إلى جانب الكتابة، الكاتب يعني يكتب ومعه أطراف آخرين، يعني هما اللي يقوموا بكل هذا، بالتوزيع، بالتسويق، بالاتصال إلى آخره.
1: جميل جدا، سأجيب.
0: نعم.
1: هذا ما قمت به بنفسي. مثلا في تحولت إلى المكتبة العمومية بالمكنين بدعوة من الأستاذة إيمان حسيون، وحضر تلك الأمسية 100 تلميذ.
0: نعم.
1: هنا أنا بصدد صنع الماكينة. قدمت، حضرت في 3 معاهد في مدنين. حضرت في معهد سيدي زكريا بدعوة من الصديق مكرم السويعي. في معهد سدويكش. في معهد سيدي زكريا بدعوة من الأستاذ مبروك حلاب. وفي معهد بغرارة بدعوة من الأستاذ محمد شوخي.
0: جميل.
1: كذلك هذه الرواية أو رواياتي، ما لن أتحدث عن غرباء فقط، وصلت إلى منزل عبد الرحمن في بن زرت بدعوة من الأستاذة دلال الغربي.
0: جميل.
1: يعني أنا ما قلته أراه مش في باب التشكي، لا أنا ما
0: لا طبعا التشكي. لا نحن نتحاور فقط، يعني لأنه الموقف هذا موجود، ما هوش لدى مختار الغمي فقط، يعني هو متداول.
1: مثلا لما التقيت سماح قصد الله في مدنين كانت فرصة أن أعرف بنفسي وأن أبني قناة اتصال معها، لأن سماح قصد الله هي صحفية بتونس ثقافية وقد تفتح لي نافذة.
0: نعم، وأنا أيضا لو لم أذهب إلى مدنين لمهرجان الوطني لمسرح التجريب مثلا، لما تعرفت على الأستاذ مختار ورغمي أو الأستاذ عبد الرحمن غزيل هكا ولا ليه؟
1: لا، حضر معي فتحي الرحمن، يعني
0: فتحي الرحمن زيدا، يعني الأسماء الموجودة في مدنين لم أكن أستطيع التعرف عليها لولا حضوري.
1: هو على فكرة على ذكر مسرح التجريب، استغل المناسبة لأترحم مشددا على أخي وصديقي أنور الشافعي.
0: الله يرحمه وينعمه يا ربي.
1: فعلا هي كانت فرصة أن يكون ثم لقاء وأن يكون ثم حديث، والباتو الثقافي اللي تخدم في مسرح التجريب كان فرصة سواء بالنسبة لك أنت سواء بالنسبة لنا احنا أن تفتح نافذة راهو كيما قلت لك سماح وقت اللي نحكي على الماكينه راهو مش من باب الشكوى ولا لا لا انا اشتغل واشتغل بالعكس يعني
0: جميل.
1: دون توقف.
0: نعم لانه احيانا احيانا ما فماش هو تقصير يعني احيانا مثلا نحن كوسائل اعلام ايضا توجهنا اصابع هكا اللوم او العتاب يقولون انتم لا تعرفون باسماء معينه، لكن صدقا نحن لا نعرف عنها شيئا يعني هذه الاسماء، يعني كيف سنتعرف عليها لولا ربما هذه الاسماء لا تتصل بنا او دور النشر لا ترسل لنا او يعني تبعث ربما بلاغات او نوع من البلاغات حول اصداراتها وحول هذا، يعني لا نستطيع ان نعرف كل شيء بطبيعه الحال.
1: لا لا هو الأمانة سمحت ما قلت لك مانيش في باب اللوم لا لا ودار النشر مثلا أنا مؤخرا الأستاذة سونيا المدوري مدير الدار الفردوس النشر والتوزيع برمجت لقاء سيكون لقاء حواري في توزر.
0: جميل.
1: بالنسبة لي أنا بوابة جديدة يعني توزر ما عنديش ما نعرف أحد حد. دكتور مصطفى بوقطفلي هو صديقي اللي كتب التقديم بتاع الرمادية هناك برنامج لقاء في قفصة يعني لا أنا كما قلت لك أنا أؤمن بالعمل لكن وقت اللي تجي كلمتي في الثنية راني نقولها
0: لا عندك حق يعني هناك لا أسماء لا مكرسين يعني هذا واضح
1: لأن السماح مثلا ماهيش ممكن مثلا في العام يصدروا 70 كتاب باش تعرفهم 70 وباش تتصل بهم 70
0: أكيد
1: اما انت وقدرتك على انك تسوق اسمك على انك انت تتحرك على انك انت تخدم وهذا اللي قاعدين نعملوا فيه
0: يعني هو في الحقيقه يعني استاذ مختار هي مشكله ليست مشكلتك انت يعني لا في الدول المتقدمه يعني الكاتب يكتب فقط مسؤوليته يكتب لكن كل ما يتعلق بالتواصل وكل هو مسؤولية أطراف أخرى لكن احنا في تونس ما زلنا للأسف الكاتب هو الذي يقوم يعني في الأغلب يعني يقوم بكل شيء هذا قوس. خلينا نرجع للمسيرة الأدبية ولعلاقتك بالأدب وبهذه ربما البذرة الأولى التي ربما كانت دافع وكانت يعني سبيل إلى أنك تكتب وتصدر يعني روايات وكتب يعني تتناول مواضيع هامة ومواضيع حارقة أيضا. شنو اللي خليك كأستاذ يعني كأستاذ يعني في التعليم الابتدائي شو اللي خليك بعد انك تقرر تكتب وتكون روائي؟
1: هو باي باش نجاوبك على السؤال سماح عم قبل ما نجاوبك معناها فلاش صغير
0: تفضل
1: معناها باش ما يبقاش في خاطري كما يقولوا على ذكر الكاتب وعلى وأن يعمل وما يعملش في اخيرا في معرض كتاب صار في مدنين اتصل بي رئيس مصلحة الثقافة يقول لي سامحني ما نعرفكش نقطة
0: في مدنين
1: ما مش نعرف ولا لا لا
0: هذه من المضحكات المبكيات
1: بالضبط يعني حبيت نقولها وكو يعني أقولها وأمضي
0: نعم جميل.
1: شنو اللي خلاني نتجه للكتابة أولا الكتابة هي ممكن معناها تو خرجت للناس أما الكتابة كانت بالنسبة لي منذ البدايات منذ المرحلة الثانوية كان عندي شغف بالكتابة لكن كانت كتابة البدايات يعني وهنا بين قوسين نقول لك حاجة ممكن لو لقيت شكون يأثرني أراه المختار الآن شاعر موش رواية
0: شاعر كتبت الشعر يعني في البداية
1: أي لأني في البداية كنت نكتب الشعر وما زلت إلى حد الآن عندي بعض الخربشات مثلا عندي أغنية تغنت وتلحنت وغناها صديق فلسطيني أحمد القرنوي أغنية بإثر وفاة والدي رحمه الله
0: لا يرحم
1: يعني عايش معناها به قلت كان عندي شغف في الكتابة لكن كنت نكتب ونطيش نكتب ونطيش لأني الغالب يعني هيك الطبع البدوي الخجول ممكن تقابلنا مرة في مدنين في حوار كان لاحظت معناها مانيش من النوع اللي الغالب ثم خجل في داخلي
0: صحيح
1: مختار اللي يكتب راه مش مختار اللي يحكي معناها بقيت هكاكا وكان عندي خوف اني ما نجمش نواجه الناس وهل انا اللي نكتب فيه معناها يستحق ولا ما يستحقش وممكن اللي خلاني نكتب اكثر هو اني من بداياتي كان عندي وعي سياسي رغم أني تربيت في عائلة الوالد رحمه الله كان أمي ما يقراش يعني، لكن زمن هكا كلنا تسيسنا وكلنا قرينا الكارل ماركس وسيد قطب والأسف سيف الدولة وعرفنا مشاكل أمريكا اللاتينية وواحد يعني كان عندي هيك الإحساس متاع أن ثم مشاكل يجب أن تكتب، يجب أن تكتب، وثم ناس ما عندهاش صوت. يمكن كان أنا ما تصدقيش كي نقول لك الحديث هذا يعود لسنة 85 مش تو.
0: أي 85 وفترة فترة يعني صعبة.
1: أي. لكن وكنت كتبت في الوقت هكا بعض نصوص فيها الكثير من الرمزية اللي تعبر على حال البلاد. وثم بعض نصوص تمكنت من تسريبها في بعض الإذاعات.
0: نعم. أي. نصوص نصوص هذه سردية مش شعرية.
1: أي لا لا نصوص سردية لكن فيها فيها الكثير من الترميز لأنك ما كنتش نجم تكتب بوضوح، تكتب بوضوح تمشي وراء الشمس.
0: نعم.
1: وبقت التجربة تكبر تكبر تكبر لكن ديما بقي مختار خايف من أن يخرج للناس.
0: لماذا يعني هذا الخوف؟ يعني أنت ما شاء الله يعني في النشاط السياسي كنت وكنت يعني المفروض يعني هذا الخوف يعني
1: النشاط السياسي المعروف عليه أني كنت بالعكس كنت متهور مش
0: أي هذا هذا عليه.
1: لكن في الكتابة كان عندي هك الهجس أنت أنك مش تمد لأن في النشاط السياسي مثلا أنا مش نوقف في سياسي ولا مش نقول موقف نقول موقف ونتحمل مسؤولية فيه، بينما في الكتاب أنك باش تكتب كتاب وباش تمد المواطن باش يروح به لدار المرتة والصغارة باش يدفع فيه مقابل كان عندي ديما هك الإحساس زعمة هل أني اللي نكتب فيه أنا يستحق ولا ما يستحقش. الطريف في الأمر أن في 2010 وقت اللي بدأت الثورة الرقمية وبدينا نكتب أنا أتيح لنا هذا الفضاء الافتراضي بديت نكتب باسم مستعار زيد الخيل، زيد الخيل اللي هو مازال تو معنا في الكونت نتاعي باسم زيد الخيل. وبديت نكتب في برشا مواقع عربية والحمد لله معنا في المواقع العربية كانت نصوصي تتعدى، ثم بعض المواقع بعثوا لي معنا برميل أستاذ أول ما يكون عندك نص أبعث مباشرة بدون حتى واحد.
0: جميل.
1: بديت الحلم بدي يقرب لكن مازال الخوف مازال
0: موجود،
1: ما نجمتش نتجاوز الحاجز نتاع اني نخرج للناس باسمي الصحيح.
0: نعم.
1: شكون اللي ساهم في اني نخرج للناس باسمي الصحيح؟ هو صديق من سيدي بوزيد اسمه محجوب النصيبي.
0: شجعك
1: قال لي قال لي حاجتين، يا النص الجاي تكتبه باسمك يا راني باش ناخذ اني واحد من نصوصك من الفيسبوك باش نبعثه باش نكتب فيه ملوطه مختل ورغم. يا ولدي برا فوتني ليك صباح. قال لي لا زي بدي نشر باسم مختل ورغم نصوص في مواقع عربيه لكن نصوص تبان متنافره ولكن هي في الواقع نصوص كلها متاثر ياسر بتجربه محمود المسعدي لاني ابن شرعي لمحمود المسعدي. احاديث التيه هو تقريبا قريب برشا من حدث أبو هريرة قال.
0: جميلة هذه هذا الوصف ابن شرعي لمحمود المسعدي.
1: اي ابن شرعي لمحمود المسعدي لاني حتى البكالوريا متاعي خذيتها بموضوع المسعدي ما زلت نحفظ لتو.
0: السد ولا شنو؟
1: لا حدث أبو هريرة.
0: حدث أبو هريرة قال. نعم.
1: ما زلت نحفظ رغم أن عنده 37 عام وصرف.
0: جميل.
1: الموضوع مازلت نحفظه كأني باش نكتب تو.
0: نعم.
1: جات فكرة تجميع تلك النصوص. الفكرة لصديقي فتحي الرحماني.
0: تحية لي سي فتحي.
1: هو معناها لي دز في اتجاه الخطوة الثانية.
0: نعم.
1: وقع تجميع النصوص ونشرت في كتاب. اللي تفاجأت به أن معناها النسخ اللي عندي نهار حفل التوقيع كملوا. أو حاليا حديث فيه مش موجود في السوق.
0: ما زلت ما أصدرتش الكتاب الأول.
1: لا الطبعة الأولى كملت اللهم إذا مش نعمل طبعة ثانية.
0: تحكي في تحكي الآن أنت.
1: لا غير موجود.
0: علاش ما قررتش عملت طبعة ثانية؟
1: والله نفكر في طبعة ثانية جديا لأن بالحق معنا الكتاب لقي رواج كبير. بعد حسيت صحيح معناها تحلت المشكلة وما عادش عندي إشكالية يعني نكتب ولدت رواحيل.
0: الوحيلة على شنو تتحدثوا؟ فهمنا حديث التيه قريبة من أجواء الحدث أبو هريرة قال. بالنسبة الرواحيل،
1: الرواحيل هي طرحت موضوع بالحق معنا موضوع صعيب برشا، اللي هو ويعتبر من الطابوهات في المجتمع الشرقي، هو المواليد خارج مؤسسة الزواج ونظرة المجتمع عليهم. لأن يعني للأسف احنا نجو الشخص سواء كان مرأة ولا راجل زوز ارتكبوا حاجة ونحملوه هو وزر الخطيئة هيك ويبقى يدفع في الثمن
0: عمره كامل.
1: اي اخذتها انا بنظرة اخرى، ان البطل البطلة متاع الرواية اللي هي بنت لا كانت حاجة اخرى، وكانت انسانة سامية جدا وصاحبة رسالة. اللي حبيت نقوله أنا راه ما نجمش واحد
0: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
1: اي لا ما تنجمش تحاسبها على حاجه هي ما عندهاش فيها
0: ذنب، ما عندهاش ذنب. نعم بالضبط.
1: هذه رواحيل رواحيل كيف كيف الان غير متوفره في الاسواق.
0: هذه رواحيل من 2019 يعني عندها 7 سنين الان.
1: من 2019 بعد 2019 في 2020 صار حادث في ولاية مدنين نتاع غرق مركب، حادث شبيه جدا باللي صار في بن قردان مؤخرا. بالمناسبة نترحم على من ماتوا في بن قردان، وإن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر أهليهم.
0: آمين يا ربي.
1: هاي صار الحادث، خرجنا في الليل وكان ثم نوع من الفوضى في البلاد، وكادت تتحول إلى تكسير وتخريب. بما اني انا كما قلت لك انا من نشطاء في البلاد ووجه معروف، تمكننا انا ومجموعه من الاصدقاء من نسيطروا على الوضع ومسير
0: وتهديوا هؤلاء الشباب. نعم
1: شيء. وانا في ساعه الاستقلال في مدنين كنت نسمع في الام تبكي، في البابا معناها ينتحب، في الخو معناها يقول في كلام مش يوجع القلب بركه.

0: نعم، لكن أيضا من ناحية الأسلوب وطريقة السرد والاشتغال على التفاصيل واشتغال على الصور، ويعني حقيقة أنا شخصيا كنت نقرأ في مقبرة الغرباء وكأني داخل الرواية، يعني أرى الوجوه، أرى الشوارع، أرى الأماكن، كأني يعني موجودة مثلا في إيطاليا، في ميلانو، في غيره، في تلك الأماكن اللي كانوا فيها الشخصيات. يعني وصف دقيق لدرجة أنه بتقنية أعتقد قريبة من التقنية السينمائية أستاذ مختار.
1: هو شوف، هي صحيح بالضبط اللي قلتيه سماح، لانك تقرا مقبره الغرباء تحس روحك كانك تتفرج على فيلم ماكش تقرا في روايه.
0: نعم.
1: لكن اللي خلاها تكون هكاك، انا خليتك انت وقت اللي تقري تحسي روحك راكبه في الشقف.
0: نعم.
1: الشقف باش يطيح.
0: فعلا.
1: البحر هايش، وصلنا معناها عشتي الرحله بكل تفاصيلها. علاش؟ لان مقبرة الغرباء أخذت مني 3 سنوات، ما كانتش خدمة متاع شهر ولا شهرين،
0: من 2020 ل 2023. نعم.
1: 2023 3 سنوات هذو مش عملت فيهم. حكيت مع الحراقة بجميع أنواعهم، اللي حرق وروح، اللي حرق ودبر أوراق، اللي قلبوه في فلوس وما مشاش بقي في مدنين. تنقلت الأماكن تنظم فيها الهجرة السرية بما في ذلك من مخاطرة، لأنك بسيارتك اللي معناها معروفة غريبة على البلاصة، وانت غريب على البلاصة، وتدخل بين قوسين العش الدبابير. أنا دخلت. حكيت مع أمنيين وبارك الله فيهم، بالمناسبة تحية لي.
0: خليوك تدخل وتتحكي مع الحريقة ولا مع الآخرين، يعني اللي هما يساهموا في خروج هؤلاء، يعني
1: حكيت مع كل الأطراف المتدخلة في عملية الحرق. أنا كي نقولك عرضت روحي في بعض المواقف المخاطرة، عرضت روحي المخاطرة، يعني مو سهل قدر. شنو هو الهدف؟ الهدف كان أني ثم بعض تفاصيل ما يزمنيش نطيح في أن نكتب حاجة
0: متركبة من الخيال، يعني
1: أي لأن هي فيها تخيل مقبرة الغرباء صحيح، لكن مثلا كيفاش تتم الحرقة،
0: تفاصيل يعني اللي حتى تكون أقرب للواقعية، يعني
1: بالضبط شنو نجم يصير في البحر. حتى المدة، لأنك تصوري أنت واحد يكتب رواية على الحرقة ويقول خرجوا 8 متاع الليل وصل 10، ما تركبش،
0: مستحيل.
1: مش أقرأ مش أضحك عليك. دونك هذاك علاش مقبرة الغرباء كانت بالحق، وكل القراء اللي يقراها، وهي على فكرة حتى مقبرة الغرباء ماش موجودة في السوق.
0: جميل، تستحق يعني حقيقة.
1: مازالوا عندي بعض نسخ محتفظ بهم للدراسات الأكاديمية. أخيرا اتصل بي طالب جزائري يحب نسخ باش نبعثها له.
0: نعم. الرواية أستاذ مختار، الشخصيات الموجودة في الرواية، أنت قلت قمت بها البحث ذي قبل، هل الشخصيات هي شخصيات قريبة من الواقع، يعني شخصيات ربما شفتهم تعرفهم، أم أنه من الخيال؟
1: لا، الشخصيات للأمانة هي شخصيات أنا من صنعها.
0: نعم.
1: وكل شخصية وراها حكاية، لأني الله غالب ما نمنش بأنك معناها امشي كما يجي، لا، لأن حتى الأسماء، وانت قريتي الرواية سماح، ما هوش اعتباطا أني ما حطيتش محمد وعلي وعبد السلام وفرج، لا حطيت أسماء عرفت كيفاش نختارها.
0: نعم.
1: وانا عارف ليش أنا اخترت الأسماء هاكي، أني خلقتها وأني حددت لها الباركور متاعها الكل. الدرجة أن ثم شكون دكتورة مغربية بعد ما كملتها تربطني قالت لي الرواية جميلة جدا، عيبي الوحيد أنك أنت سفاح.
0: قتلتهم كل في الأخير.
1: قالت لي قتلتهم كل. دونك الشخصيات الأمانة هي شخصيات تنجمي تلقاها أنت في حومتكم، ينجم يلقاها.
0: هذاك علاش يعني نحس أن الشخصيات قراب منا، نعرفوهم يعني.
1: لا هم الشخصيات منا. منا هم معناها ينجم يكون خوك ولد عمك ولد خالك ولد حومتك. وعلى فكرة حتى في الأقطار العربية الأخرى ثم شكون قراها من الأكاديميين يقول لي أستاذ راه نحس روحي وكأني نشوف فيهم لهنا، معناها بحالي يعني. دونك الشخصيات، لا الشخصيات راهي شخصيات أنا من صنعها.
0: نعم. خلينا

0: نبدأ من نقطة هي أو نواصله في نفس النقطة، اللي فكرة أنك اخترت لهم نهايات محزنة. لماذا يعني هذا؟ يعني هل أنت حبيت تقول أنه أنا نحكي بواقعية وهذا هو المصير الغالب أو المتعارف عليه، أم أنه يعني فيه نظرة ربما فيها نوع من اليأس، فيها نوع من الإحباط، فيها نوع من ربما هذا الحزن يعني اللي خليك تختار هذه النهاية؟
1: لا، هو شوفي سماحة، أنا أكتب وعندي قناعة أني صاحب رسالة. يعني ثم حاجة نحب نوصلها للقارئ. تعمدت أن النهاية تكون بالكيفية هيك. ليش؟ لأن مقبرة الغرباء اللي نحكي عليها هي الضفة الأخرى اللي الناس تتصور أنها جنة. لا، الضفة الأخرى مش جنة. وراهو إذا كل واحد باش يفكر بمنطق أن خلي نمشي ونخلوها، خلي نمشي ونخلوها، السؤال اللي يطرح نفسه شكون باش يبقى فيه؟ ويعني هي تقريبا مقبرة الغرباء كي تلخص نهايتها تلقاها كلها تصب في البيت اللي قاله محمود درويش العظيم: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: نعم، رغم كل شيء. نعم،
1: أي على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إذا كان كلنا باش نهاجروا، وهذاك اللي حبيت نوصله، وحتى في حديثي مع أغلب التلامذة اللي حضرت معهم، لأن كما قلت لك خدمة برشا في الليسيات، أغلب التلامذة ثم شكون قال لي: أستاذ كنت نفكر في الحرقة، كي قريت مقبرة الغرباء بطلت.
0: لأنه حقيقة أنت وصفت يعني وضعيات، أنت قلت بحثت في داخل تونس، لكن خارج تونس هك الظروف اللي عيشوها في إيطاليا وفي فرنسا، هذه كيفاش جمعتها؟
1: كيف سماح، لأني قلت لك حكيت مع شكون حرق ودبر أوراق، مع شكون حرق وما دبرش أوراق، قعد غادي عامين ثلاثة وروح. معناها ويعطيك فكرة على معاناته. مثلا الخدمة في الكوشة في فرنسا وانت من غير أوراق، راهي معاناة أكثر من اللي حكيت أنا 50 مرة. الزواج بأجنبيات، لأن في مقبرة الغرباء مش كان الهجرة السرية،
0: برشا مواضيع
1: هامة جدا، لكن تبان لك أنت وكأنها لا، هو تعمدت أني أنها تكون في شكل أقواس نفتحها ونتعدى، ونخليك أنت كقارئ بعد تالي تسترجع تقول والله خذا عزوز وصار فيه الهول وهرب منها وكذا. هذا كذلك موضوع آخر، موضوع
0: كما موضوع العنصرية أيضا.
1: العنصرية العشاء الأخير، العشاء الفصل نتاع العشاء الأخير هو العنصرية في أوروبا. معناها هذا اللي حبيت نقوله، راهو مهما تعمل، لأن السيد اللي ضربوه وقتلوه متزوج من أجنبية، ورغم هذا في لحظة ما معناها قالوا له معناها يا عربية اللي بيك اللي عليك أنا وقتلوه. يعني راهو تتزوج منها ومتجيب منها من صغار قراء،
0: ورغم ذلك ديما يغزروا لك أنك أنت عربي.
1: بالضبط، هذاك علاش قلت لك سماح، أو حتى اللي حكيته هذاك وقت اللي حكيت وفهمت صحيح الشخصيات. مثلا شخصية حميد هي شخصية أنا اللي صنعتها، لكن لونتوراج اللي تعيش فيه عندي عليه فكرة بشكل أني نجم نكتبة في شكل سردي ويوصل المساج لحاجتيني نحب نقولها. لأني مانيش مصور أني نصور في الواقع، لا، أني نكتب ثم جانب تخيلي، والتخيلي هذا عند معناها ينطلق من واقع.
0: نعم صحيح. اخترت أيضا يعني في هذه الرواية إلى جانب هذه النهايات، كذلك اخترت أنه ربما شخصيات إيجابية تعتبر رغم المأساة اللي عيشوا فيها.
1: طبعا مثلا شخصية عبد الرحيم المغربي هي شخصية إيجابية، لأن الرجل كان بالحق سحب مواقف، ورغم الغربة ورغم كل شيء وقف مع البرني إلى آخر لحظة. خطيبة البرني اللي هي أجنبية، لكن قلت لو كان الوفاء امرأة لكانت أنجيلا.
0: صحيح.
1: يعني برشا لموني قالوا لي المراه مشتهاش.
0: انت بالعكس حبيت تقول انه ايضا ينجم يكون في هالبلد هذا اللي هو عنصري، لكن فيه ناس بهين ايضا.
1: اي هو قبلها معناها ثم واحد ساكن في عمارة دقوا عليه سمحهم الكلام وكان عنصري معهم إلى أبعد حد.
0: صحيح.
1: بعدها مباشرة نعطيك الفيرسيون الأخرى
0: نتاع
1: معناها خطيبة البرني اللي أخذت الطيارة
0: وتمشي تبحث عنه
1: بتلوج عليه
0: وترجع وترجع قرط أمه اللي هي عطتهوله في بدايتي. نعم
1: أي اللي قالهم الحاجة الوحيدة معناها اللي مسكين يخمم فيها هو القرط نتاع أمه كيفاش يرجعه لها لأنه يعتبر دين بالنسبة له.
0: فما مفارقة اشتغلت عليها في الرواية انه شخص بقية الشخصيات اللي هما كل واحد كيفاش توفى نتيجة ربما الاخرين ما همش هما اختار يعني بمعنى اخر انه مثلا البرني لما عاد مات بالوباء يعني هو عاد لبلده وعاد لكن الوباء هو كان سبب في عودته وفي موته ايضا يعني اخترت حتى رغم انه ما صارتلوش ظروف يعني هو كان اقل مشاكل من بقية الاصدقاء لكن رغم هذا الموت وراه وراه
1: لكن هي عودة قصرية سمح لان كانت تذكري وقت راجت في السبيطار ورحلوه لان شفتي معناها رغم قداسة الموت اما في لحظة ما يولي الاجنبي يولي مولى الدار يعني الفرنساوي عنده الحق في السرير والبرني لأن أجنبي يزم يتم ترحيله يعني ممكن لو بقي البرني غابي ممكن كان النجم يكمل يعيش هذاك علاش معناها اخترتها هكاكا زاد حتى هكي باش نقول راهو حتى قدام الوباء وقدام الموت رانا مناش متساويين.
0: نعم والأصعب زيدا أيضا أنه في بلده ويدفن كغريب أيضا
1: يدخل
0: لأنه يعني غير معروف هو لما أتى
1: أي نوع آخر من الغربة زاد.
0: نعم نعم للأسف احنا مناش مش نحرقوا على التفاصيل الرواية نخليهم يقراوها ويستمتعوا بها لكن حبينا نقولوا انها رواية تتحدث على الرهن يعني يعني كما سمعنا وشفنا وحسينا وتفاعلنا مع ابنائنا في بنقردان ان شاء الله ربي يرحمهم المعاناة اللي عاشوها وربما الظروف اللي خليتهم يغادروا الى اخره جزء من هذه الرواية يتحدث عن هؤلاء أيضا وعن مصيرهم بعد ذلك في قراءة خاصة من الأستاذ مختار الورغمي لكن الرواية ما تحكيش كان على هذا على عدة مواضيع أخرى عن التهميش أيضا داخل الأوطان عن يعني الحقوق المسلوبة للنساء للفلاحات يعني وغيرها وغيرها من المواضيع حقيقة يعني رواية مهمة جدا جدا وأكيد أنه ننتظر الطبعة الثانية أستاذ مختار
1: هي هناك حديث بيني وبين الأستاذة سونيا المدوري حول طبعة ثانية لأن ثم مازال الطلب متواصل على مقبرة الغرباء وبالتالي الطبعة الثانية أصبحت تقريبا ضرورة الآن
0: نعم اعتمدت كذلك في مقبرة الغرباء على المراوحة في الزمن يعني أحيانا نكون في زمن معين نلقى روحنا في زمن آخر يعني ما فماش هكا يعني أنك تتقيد ربما بمكان أو بزمان تراوح في نفس الحكاية
1: بالطبع سماح لأن في قبل كانت الرواية تأخذ المنحة الخطي أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة
0: صحيح
1: الآن ثم تقنيات أخرى في الكتابة ثم الاسترجاع ثم الاستباق ثم الفلاشباك هذه كلها تقنيات معمول بها في الرواية
0: صحيح.
1: يعني مثلا في مقبرة الغرباء ثم شكون بعد ما كمل الرواية كلمني معناه بكل ود قال لي برا الله يسامحك قال لي نقرأ نحن نحوم عن النهاية قال لي نلقى روحي النهاية قريتها في الأول
0: قريتها في الأول بالضبط نعم
1: اي لان زاد اروا القاره اليوم في 2026 مش القاره في عام 80 انا ولا انت مثلا كنا كي نقروا قبل الرواية شايفين بها لا اليوم القاره ولا صعيب القاره يلزمك تبدل تقنياتك ويلزمك تواكب ما هو جديد في تقنيه السرد باش تنجم تشد القاره في نار يقرا 10 صفحات ويقول لك سايب عليه فكني اختني
0: بالضبط يلزم فما تشويق وفما اشتغال كبير على الزمن وعلى الامكنه وعلى غيره من التفاصيل نذهب مباشره الى الرماديه الرمادي قبل ما نتحدث على الرمادية أستاذ مختار الورغمي أنت في كل كتاباتك مسكون بالوطن يعني نعم
1: طبعا الوطن بالنسبة لي هو أهم شيء، لأن إذا الإنسان فقد الوطن ماذا بقي له يعني باختصار؟ وجودنا هو الوطن.
0: نعم.
1: ما فيناش حاجة أخرى بالفعل، يعني سواء في حتى في رواحيل ممكن أنت ما قريتيهاش، حتى في رواحيل موجود الوطن. الوطن بالنسبة لي هاجس، لأن الوطن هو أنا. إذا الوطن بخير أنا بخير، إذا الوطن موش بخير أنا مانيش بخير. وكما قلت أنا راهو الوطن هذا أكثر من لا تكتبها الكلمات، يعني أكبر من اللغة الوطن.
0: صحيح.
1: بالفعل أنا مهووس بالوطن، وحتى في روايتي القادمة قريبا نبدأ نخدم فيها مش تلقي نفس أن الوطن موجود، وموجود بقوة، حاضر بقوة.
0: قبل ما نوصله مع الرمادية ذكرت أمر في مقبرة الغرباء، أنت في العنوان راوغتنا إلى حد ما، يعني لأنه كنا توقعنا
1: مشيت الجرجيس
0: ومقبرة الغرباء صراحة. وحتى قريت المقدمة من الأول البرني وكيفاش تدفن وكل، على أساس كنا مش نمشي هكا، توقعت مش نمشي للمقبرة وربما الشخصيات يعني ربما دفنت هناك أو غيره، فمشينا لمقبرة الغرباء في جرجيس. فأنت راوغتنا.
1: اي صحيح، برشا وقت لي هبط الغلاف بركة، انا مازال ما خرجتش الرواية، التعليق كلها ثم شكون يقول لي برافو يعطيك الصحة ويستاهل وكذا، نترحموا على اللي ماتوا في 18 ربي يرحم.
0: اكيد ربي يرحم.
1: راني وقت اللي كتبت مقبرة الغرباء راني لا اتحدث، لان هي اصلا حادثة الغرق اللي نحكي لها سابقة اللي وقع في جرجيس.
0: نعم صحيح.
1: اللي وقع في جرجيس وقع بعد. ممكن وجود مقبرة في جرجيس اسمها مقبرة الغرباء واللي بعد تالي صارت عليها، وهي على فكرة الرواية تصحح الخطأ اللي موجود.
0: نعم.
1: ثم مقبرة الغرباء ثم مقبرة أخرى تعملت بعد تالي. مقبرة الغرباء الصحيحة هي اللي معناها عملت فلاش يعني على
0: عليها
1: هنا في الرواية.
0: صحيح. نعم مهم جيد.
1: ملف آخر هكي خطر المقبرة الثانية وفيه حكاية كبيرة ومانيش مؤهل أنا باش نحكي.
0: نعم فهمتك مفهوم. نرجع للرمادية. الرمادية من عنوانها من ألوانها في صورة الغلاف أيضا اعتمدت على اللون الرمادي بتدرجاته. لماذا هذا العنوان يعني الرمادية الصادم نوعا ما؟
1: والله هو العنوان سماح هو تقريبا العتبة الأولى العنوان وبعدها الغلاف. العنوان إما أنك تحسن اختيار العنوان.
0: نعم.
1: بس لشد القارئ، وإلا مش لازم تكتب، قد تكون رواية جيدة لكن العنوان يفسد كل شيء. الرمادية معنى اختياري للرمادي، لأن تقريبا معناها يلخص رواية كاملة في كلمة واحدة. الزمن رمادي، الأيام رمادية، الفعل رمادي، كل شيء رمادي معناها. واسمها اسم المدينة اخترته الرمادية.
0: نعم.
1: ماهيش كان المدينة رمادية، حتى أهلها كيف
0: رماديون.
1: إيه جايين في الوسط.
0: نعم بين بينين يعني لا نعم. لا باهي لا خايب.
1: لا باهي لا خايب.
0: نعم. كذلك في صورة الغلاف مدنين قصورها، قصور مدنين، وهذا يخلينا يكشف يعني على نيتك يعني ومن هي الرمادية. وكذلك صورة عن في قلب تونس العاصمة أيضا، يعني ميناء المدينة إلى الوطن.
1: بالضبط هذيك صحة، وهناك أنا يعني بزادة تقريها بشكل آخر هي الأطراف والمركز أو الماضي والحاضر، لأن يعني القصر هو معناها نحكي على فترة تاريخية قديمة.
0: نعم.
1: وصورة العاصمة هي العاصمة اليوم ببناياتها الشاقة وبشوارعها وكذا، يعني لأن الخط الزمني اللي نحكي فيه هو يمتد من البدايات ويوصل حتى التو، وبالتالي الصورتين مع بعضهم يعطوك فكرة على الخط الزمني اللي نحكي فيه يعني من وقتاش حتى الوقتاش.
0: نعم. جميل. شفت بالنسبة للرمادية مثل بقية الكتب، يعني أنه كان فما حوار يعني مع الشباب مع التلاميذ مع حول موضوع الرواية؟
1: طبعا كانت في معهد بغرارة أثر دعوة من صديق محمد شويخي مجاب التحية، حضرت مع قسم ثالثة علوم.
0: أي.
1: يعني الطريف أن علوم أنا موش أدب.
0: جميل.
1: أي. عديت معهم حصة بساعتين. مانيش عارف أنا الشعب شنية في آخر الحصة، قلت له سي محمد والله كتابة أدب
0: ممتازين.
1: أبدأ يضحك، قال لي مختار ما همش أدب، قلت له شنو؟ قال لي علوم. صلي عن النبي، قال لي والله علوم. يعني وهني معناها بالحق على الناس أنها تراجع الفكرة نتاع شيل تو ما يقراش وشيل، لا لا سيدي شيل تو يقرا.
0: صحيح، هي فكرة مغلوطة صراحة.
1: يقرا هاني نعم، على الأقل بالتجربة. أنا يعني قلت لك أكثر واحد تقريبا مشى لسيات هنا هو العبد لله.
0: نعم.
1: لا، وقت يلقى حاجة تشده الحق يلقى روح حفظها راه يقرا. أنا ماش بربي نحاولوا نتجاوزوها الفكرة متاع
0: تجيب
1: التيك توك وجي الانستغرام مش عارف ندرش.
0: وهذه أحكام مسبقة واللي هي تزعجهم على فكرة، تزعج الشباب جدا.
1: اي تزعجهم، وراو معناها من تجربة قلت لك في المكنين مثلا حضروا لي 100 تلميذ.
0: جميل.
1: مش شوي. وبعد ما كملنا لأن صديقنا الدكتور حسيب بن تومية قدم مداخلة نهارتها حول الرواية، بعد ما كملنا بقيت نحكي معهم.
0: كيفاش يعني يتم يعني تناول الرواية مع التلاميذ؟ هل أنه تعطيهم الرواية مسبقا وانتم ما تتناقشوا فيها، ولا كيف يعني بالضبط؟
1: يقروا الرواية ويحضروا أسئلة، وعلى فكرة الأسئلة يعني على الأقل نحكيها عن تجربة. ونقول لكل واحد ناوي باش يمشي يحضر مع التلامذة، حضر روحك، الأسئلة ما تخترش على البال. تخترش على البال فعلا.
0: صحيح، أذكياء إنهم
1: لأنهم أي يقروا مليح وينتبهوا التفاصيل، ومعناها إذا ما تكونش قادر أنك تسلك أمورك بين قوسين نجم حسوك.
0: نعم، أنا شفت على صفحتك يعني في اللقاء الخاص معاهم في معهد بغرارة شنو كتبوا يعني على الرمادية، يعني جميل أنهم يكتبوا بالطريقة هذه. مثلا كتبوا رواية الرمادية لا تقدم شخصياتها بوصفها كائنات تتحرك داخل حدث فقط، بل كعوالم نفسية متشابكة تعيش داخلها صراعات دقيقة تكاد تكون غير مرئية. الرمادية هنا ليست مجرد عنوان بل حالة وجودية تتجلى في كل شخصية. يعني جميل الحقيقة ما كتبوه.
1: اي لا لا، قلت لك كانت حصة ممتازة جدا، وكان نقاش راقي جدا رغم انها متلامذة علوم ما همش ادب. وفي خلال نقاشي معهم اكتشفت انهم والله لفلتوا تفصيلة من تفاصيل الرواية.
0: جميل.
1: والطريف اكثر ان وقت اللي ضربت السلام باش يخرجوا لا ما يحبوش يخرجوا،
0: يحبوا يواصلوا معاك يعني في ال... نعم. جميل جميل. وكذلك فكرتك انك تنفتح على المعاهد وانك تكون في هذه اللقاءات المباشرة مع التلاميذ هذه مهمة جدا، ونتمنى الكتاب الكل يقوموا بها صراحة حتى يشجعوهم على القراءة، وحتى في نفس الوقت يعني تصل هذه الكتب للجهات الكل، وفي نفس الوقت أيضا يكون هذا التفاعل والتشجيع على المطالعة وعلى القراءة. الرمادية إذن كما قلنا يعني هي تتحدث عن الماضي والحاضر.
1: إيه طبعا. تنطلق من هي كيف خدمت بالنسبة للتقنيات اللي صارت خاصة على مستوى الزمن.
0: نعم.
1: خدمت بنفس الطريقة أنها تبدأ من النهاية، تبدأ من النهاية، النهاية هي اللحظة، لحظة 25 جويلية تحديدا يعني بالوضوح.
0: نعم.
1: وبعدين يصير فلاش باك ونرجع لزمن قديم، زمن الهجرة إلى الشمال بين قوسين كده. طيب صالح. والبدايات ثم العودة من جديد إلى الرمادية، يعني تبدأ في الرمادية تخرج من الرمادية ثم ترجع إلى الرمادية.
0: نعم.
1: يعني هذا تقريبا الخط اللي نبدأ من الحاضر ثم نرجع للماضي البعيد. ومن الماضي البعيد نمشي حتى لين نعاود نربط باللحظة الحالية.
0: ماذا أردت يعني أن تقول من خلال الرمادية؟
1: سأجيبك في جملة واحدة.
0: نعم.
1: الرمادية هي محاكمة جيل.
0: أي جيل بالضبط؟
1: هو جيل الستينات.
0: جيل الستينات اللي هو الجيل الذي بنى يعني البلاد.
1: أي، لكن للأسف اليوم يحمل شعار أن هو الجيل الذهبي وأنه هو جيل الزمن الجميل وأنه أقول لهم تواضعوا قليلا. حتى الوليدات الموجودين اليوم راهم حتى هم زمن جميل.
0: نعم.
1: حتى هم جيل ذهبي وراه فيهم كفاءات وفيهم أنا وهم مستقبل البلاد، وبالتالي تواضعوا قليلا.
0: نعم، لكن ألسنا ربما قوسات إلى حد ما تجاه هذا الجيل؟ لأنه اليوم الكل يحاسب هذا الجيل.
1: لا، مش قساك إلى حد ما، إلى أبعد حد.
0: طيب لماذا؟
1: أبعد حد لأننا للأسف سماح أختي في المجتمع الشرقي عموما ديما نحوموا على مشجب نحطوا عليها أخطانا. ما نحاولوش أن ننظروا في المرآة ونشوفوا رواحنا نشوفوا عوراتنا بين قوسين وننظر لها. لا لا، نحوموا، لأن أسهل حاجة هي أنك تلبس المشكلة في حد وتتعد. احنا اليوم لا، الجيل هذا جيل كلب، جيل بيه، جيل عليه، جيل.
0: لكن نفس الشيء يحدث حتى الجيل هذا الآن، وأنت ذكرت منذ قليل أنك تحاسب جيل الستينات، نفس لأنه جيل الستينات هو وجد في ظروف معينة في ملابسات معينة فقدم مقترح معين.
1: إيه باه، تشت في زمن معين وقدمت وخدمت، بارك الله فيك، هذا كان دور. اليوم مطلوب منك أنك ترافق الجيل هذا من أجل أن يكمل المسيرة، مش أنك تصب للميفركيب.
0: أكيد طبعا.
1: هذا اللي حبيت، هذا اللي حبيت نصلبه.
0: نعم جميلة الفكرة، هي أنه يكون فما هذا التواصل يعني. طبعا
1: بدون تواصل لا يمكن أن نبني وطن.
0: نعم، شكرا لك أستاذ، لأنه الحديث طبعا معك ذو شجون كما يقال، لكن وصلنا لآخر الحصة. كل التوفيق والنجاح، ننتظر إن شاء الله نقرأ الرمادية ونخصص لها موعد إن شاء الله قادم في انتظار الرواية الجديدة. الرواية الجديدة اخترت لها عنوان
1: بنات حومي على
0: سبق.
1: والله شوفي سماح، أنا ديما نخاف ياسر من العناوين ومعناه، وديما
0: خليها للآخر.
1: أي بالضبط، لأن العنوان كما قلت لك يخوفني ياسر، هو الغلاف الزوز. أبقي سمى عنوان موجود في ذلك.
0: أنا نتذكر في مدنين أنه مقترحوا عليك الرمادية اثنين.
1: لا، هو حتى مقبرة الغرباء سماح. مقبرة الغرباء كان لاحظت أن عدد الفصول قداش فيها، 7 ولا؟
0: أي
1: باهي مدة الحمل 9.
0: نعم، نقص يعني فصل.
1: أنها نقص. مفروض أنها نقص.
0: نعم.
1: والرمادية اثنين، ثم شكون اقترح؟ ثم شكون اقترح مقبرة الغرباء اثنين؟ ثم شكون اقترح الرمادية اثنين؟ بقي لا راني خمو فيها، راه ولا الرمادية اثنين ولا مقبرة الغرباء.
0: جميل، موضوع آخر تماما. أنا مع، أنا أكره الأجزاء أيضا.
1: لا، موضوع آخر تماما.
0: نعم، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في انتظار الرواية الجديدة. الرمادية فين موجودة؟ موجودة في المكتبات في تونس؟
1: لا، الرمادية موجودة عند دار النشر السيدة سونيا المدوري، اللي يحب يشريها ينجم يتواصل معها
0: عبر الصفحة. نعم، عبر صفحتها. نعم،
1: النشر والتوزيع ولا صفحتها الخاصة سونيا المدوري.
0: نعم، في انتظار أنها تكون في المكتبات بتبيعها حتى تذهب إلى أكثر عدد ممكن من القراء. شكرا جزيلا أستاذ مختار الورغمي، نورتنا، وكل التوفيق والنجاح إن شاء الله، ومزيد من الكتب ومن الروايات ومن هذه المواضيع الشيقة والمهمة. شكرا جزيلا.
1: عايشك سماح، وإن شاء الله ربي يبارك لك، ومشكورة جدا على الاستضافة.
0: شكرا، نورتنا. شكرا، احنا هكا وصلنا لختام هذا الموعد من منوعة الأحد. نلتقي غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح، مع أجمل تحيات أنيس الحميدي وسامح قصد الله. إلى اللقاء.
2: منوعة الأحد.

0: منوعات الأحد.
1: منوعات الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: على طريق الإبداع،
5: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: نلتقي بكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا في هذا العدد الجديد مع محاولة إبداعية جديدة اختارها الدكتور فؤاد، وكانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
7: سنتحدث اليوم عن نص بعث به إلينا الكاتب جمال بن ضوء، وقد يحلو له أيضا أن يسمي نفسه رفيف البوح، هكذا وله الحق في ذلك بطبيعة الحال. أما عنوان النص فهو إبحار بالنات عبر الذات.
6: إطلالة البداية. إطلالة البداية. إذن نص اليوم يحمل عنوان إبحار بالنات عبر الذات لصديق البرنامج جمال بن ضو أو رفيف البوح. كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا دكتور فؤاد في هذا الركن نقدم لهم فكرة أولية حول النص وحول صاحبه، فلنذكر بصديقنا جمال بن ضو ونقدم فكرة أولية حول هذا النص الذي اخترته ليكون محور تحليل وتقييم في هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع.
7: نبدأ أولا بالحديث عن الكاتب، عن جمال بن ضوء، عن رفيف البوح، فنقول هو من أصدقاء برنامج على طريق الإبداع الأوفياء، وهو ذو تجربة في مجال الكتابة الأدبية والفنية. نعرف عنه أنه شاعر مولع بالتجريب، ويبحث عن نصوص بكر كما يقول هو فيما يقول، وهو أحيانا يمضي في التجريب بجرأة غير مألوفة، وقد يصل به الأمر إلى الإغراب والغموض. لكن جمال بن ضو لا يأبه لذلك ولا يكترث، المهم عنده أنه يعيش التجربة وأنه يكتب نصا جديدا، نصا لما يسبق له أن كتبه، ويحلو له في ذلك أن يلاعب اللغة كما يشاء. كأن الرهان الإبداعي عند جمال بن ضو هو القبض على نص هاربا، ومشكلة جمال بن ضو هو أنه يرغب في كتابة نص يكون صورة لذاته المتعلقة بنص لم يولد بعد. هذا هو عالم جمال بن ضو. وهو أحيانا يصل في تعامله مع اللغة إلى ما يشبه الإحساس بأن لغة الناس لا تتسع لرؤيته، لا تتسع لما يريد أن يقوله، بل هو في بعض الأحيان كأنه يكف عن إرادة أن يقول شيئا، كأنه ما عاد راغبا في قول شيء قدر رغبته في أن يتفنن في استعمال اللغة استعمالا غريبا، عساه بذلك يقول ما لم يتعود الناس قوله. تلك هي مشكلة جمال بن ضو، أعني مشكلته الإبداعية، وما من تجربة إبداعية إلا وأساسها مشكلة. إن غابت المشكلة فنحن عندئذ خارج سياق اللحظة الإبداعية. ما يمكن أن يشار إليه في مجال هذا التمهيد أستاذ عروسية هو أن نص اليوم جاءنا بصيغة لم نألفها من جمال بن ضوء، فما ألفناه هو أن نستقبل نصوصا لجمال بن ضوء يريدها أن تكون نصوصا شعرية بمعنى من المعاني. أما هذا النص، نص إبحار بالنات عبر الذات، فهو نص نثري قصصي، وهذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الجانب من تجربة جمال بن ضوء أو رفيف البوح.
6: نعم.
7: نكتفي بهذا القدر من التمهيد، وكالعادة نمر مباشرة إلى الاستماع إليك وأنت تقرأين علينا هذا النص، نص إبحار بالنات عبر الذات لجمال بن ضوء، فإليك الكلمة.
6: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. إبحار بالنت عبر الذات، كأن ليلا يتأرجح بين صدق وافتراء، لا يجاهر ولا يخفي، متواطئا مع عتمته أنفذ سلطته على المدينة، لكن التواطؤ الألطف كان من نوع آخر. أوحى إلى الشاب راغب أن يتجه إلى كرسي بلاستيكي مهتز قبالة طاولة خشبية واهنة ركنت برتابة في زاوية قصية من مكتب عمومي لشبكة النت. المكان مألوف، ملاذه الوحيد حين يختنق بكلماته. هناك يرميها في المجهول عبر نافذة رقمية، لعل دردشة عابرة تلتقطها وتنقذه من سقوط في جب وحدته. على يساره ساعة نحيلة متيقظة يحدوها المهل، أسبوع، شهر، أكثر، لا يهم. ما يهم، لم ينجح راغب في اقتناس جملة، إذ حدث أنه اعتاد هذا الشعور حين جلس ذات ذجر ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل. بذلك جملة يرومها فتحا لحوار كمخاض ويتركه ينزف. يذكر أن بعدها جرب كل شيء بإصرار كمن لا يريد بديلا، العزلة، المقاهي، الصور العالقة بتشققات الذاكرة، لا جدوى. لكن في لحظة راودها أن تكون طارئة اختار أن يحادث آخرا، لا ينطق بلسان من لحم ودم، بل من ذاكرة خوارزميات بنمط غير رغيب. أما هو اسمه راغب. فتح ركن الذكاء الاصطناعي نسخة محدثة، سحب لوحة المفاتيح ثم نقرأ. الساعة 8:35، أريد أن أكتب عن شيء لا يشبه شيئا، عن فكرة تولد بلا أم ولا تبحث عن نسب. آخر. 8:35، هذه مقاربة مألوفة في النقد الحديث، ترفض فيها المرجعيات، تشبه تصريح بودلير عن قتل النسب بين الشعر ومصدره. تجمد، سأل نفسه، هل كتب لي أم أعاد ما دس في لاوعي؟ ثم جدد المحاولة، قد يقنع نفسه بأن في التكرار خلاصا. 8:45، أود سطرا يفتح كولادة لا كاقتباس أو تبنن. آخر. 8:45، الولادة النصية غالبا ما تكون كسرا للنماذج، لكنها تبقى محكومة بأنماط لغوية مكرورة. ابتسم راغب بمرارة، همس، ليس حوارا بل مرآة تعيد ترتيب زمن مستهلك، كأني لا أكتب بل أعاد تدويري. 8:48، هل تكتب؟ آخر. 8:48، أقوم بتجميع واستدعاء أنماط معرفية ولغوية من مخزون رقمي حسب طلبك. مرت دقيقة بدت دهرا، فكر في إغلاق الجهاز، لا رد جاهز، لكنه بقي ليرد. 9:40، أرغب في جملة بكر تشبه اللحظة العذراء لا ما تتذكره. آخر، الساعة 9:04. كل لحظة تصاغ لغويا تصبح قابلة للتكرار، يمكن محاكاتها ببنى محفوظة. ارتجف متعجبا، هذا صوتي وتاريخي لكن ليست كلماتي. لمزيد من التأكيد سحب دفترا قديما من محفظته، فتح الصفحة 7 السطر 10. أريد أن أكتب ما لا يكررني. تأفف صائحا، نعم تشبهها لكنها ليست هي. ثم جدد النقر وبات الشك أعمق. 9:17. أكتبتها من قبل؟ آخر، 9:17. لم أكتب، فقد حللت بنية جملك السابقة واستنتجت جملة مشابهة. رعشة عبرت أصابعه كأنه يسأل، هل يكتب أم يكتب به؟ هل هو يحاكيني أم يسرقني؟ فقرر أن يربكه. 9:21. ماذا تعرف عن الخوف؟ آخر، 9:21. الخوف استجابة فيزيولوجية لتهديد محتمل، تتضمن إفراز الأدرينالين وتسارع نبض القلب وانقباض العضلات. 9:22. تفسير مزركش، غير أن فصل الخطاب ليس بمحض ارتعاشة لسان تفسير. تنفس ببطء محاولا القول بتخف. يشبهه، لكن ما يشبهه ليس ما يخصه. لي أن أردها عليه ثانية. 9:30. أيمكنك أن تكتب نيابة عني؟ آخر، 9:30. أستطيع محاكاة أسلوبك من حيث التكوين النحوي والسياق الدلالي. 9:35. تحاكيه لا تعيشه. آخر، 9:35. ولم لا؟ 9:37. لأن من المحال أن ترتبك قبل الفكرة وتظل يعوزك أن تشعر بعدها ألما أو غبطة. آخر، 9:37. المشاعر تعرف كاستجابات بيولوجية معقدة، هل ترغب في شرح أدق؟ صمت، ظل كل شيء ساكنا، الشاشة، الضوء، نبض الوقت. وراغب هنالك بسكون يتفتت في ذاك النقصان الجميل الذي يجعل الجملة تولد من صمت باذخ لا من صحن مضغوط بقاعدة بيانات. وهنا في الزاوية فوق الطاولة الساعة تلاحق وقتا لا يأتي، كأنه في انتظار جودو. وفي الشاشة مؤشر يومض ينتظر من يكتب أم من يكتب به. 9:30. لا نقر. ثم بكبسة واحدة على زر أطفأ كل شيء، وغار الحديث في غواية الأسلاك الصدئة. الإمضاء جمال بن ضو أو رفيف البوح.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص إبحار بالنات عبر الذات لجمال بن ضوء، وهو مثلما تبين لنا أمره من خلال قراءتك له، هو إذن نص نثري قصصي يدور موضوعه على الكتابة وإنشاء النصوص باستعمال الذكاء الاصطناعي. هو إذن نص يطرح مسألة راهنة، مسألة تشغل بال الناس في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها الإنسانية. السؤال الذي يطرحه النص هو: ما هي منزلة الإبداع الفني والأدبي في عالم الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو السؤال الذي يدور عليه هذا النص. وكالعادة أستاذ عروسية، ننطلق من عنوان هذا النص، وقد صاغه جمال بن ضوء على هذا النحو: إبحار بالنات عبر الذات. العنوان كما نرى يشير إلى حدث يتم بواسطة طرفين، أما الحدث فهو الإبحار، وأما الطرفان فهما النات من جهة والذات من جهة أخرى. وهل السجع الملاحظ بين الكلمتين أو في الكلمتين محض صدفة؟ هذا سؤال يطرح أيضا، النات والذات. نعرف أستاذ عروسية أن هذا الحدث غدا عاديا في حياتنا الجديدة التي اكتشفنا فيها النات وشبكات التواصل الاجتماعي. ما يلفت الانتباه في العنوان هو حضور الذات، إبحار بالنات عبر الذات، فالذات طرف لابد من توفره وشرط لابد من تحققه. على هذا النحو يؤكد الإنسان حضوره في هذا العالم الجديد، عالم الذكاء الاصطناعي. بعد العنوان ندخل فضاء النص، فإذا بنا أمام مشهد أول، مشهد له زمان وله مكان، وتدور فيه أحداث أساسها إبحار الذات في عالم النات. الزمن ليل يقول عنه الكاتب لا حقيقة له، بين صدق وافتراء، بين مجاهرة وإخفاء، ليل متواطئ مع عتمته، جبار متسلط، وسواس خناس كأنه شيطان. هذا الليل أوحى إلى راغب بطل الحكاية، أوحى إليه أن يذهب إلى حانوت من حوانيت النات المعروفة. المكان حانوت عمومي من حوانيت النات، فيه طاولة خشبية واهنة كأنها متروكة في ركن بعيد، وكرسي بلاستيكي غير ثابت القوائم. في هذا المشهد الأول يظهر الشاب راغب، وليس من باب الصدفة أن سمي كذلك، فهو مسكون بالرغبة، اسمه يدل عليه، ألف ارتياد الحانوت حانوت النات بحثا عن التفريج عن نفسه حين يختنق بكلماته. إذن شخصية متأزمة. شخصية تختنق بكلماتها، شخصية تعيش معاناة التعبير باللغة بالكلمات. هذه الشخصية أدمنت الإبحار في عالم النات، تبحث عن أنس وهمي، عن مخرج من الوحدة والعزلة. وعلى هذا النحو إذن يضعنا النص وجها لوجه في صميم هذه الحكاية، انطلاقا من هذا المشهد الأول.
1: نعم، مشهد أول يأخذنا إلى مشهد ثاني. دكتور فؤاد، كيف تطورت حكاية سارد النص أو كاتب النص مع النات وقصته مع النات؟
0: المشهد الثاني ينبني ويتأسس على رغبة، هذه الرغبة هي رغبة في التواصل مع آخر، وآخر هو الاسم الذي اختاره الكاتب للذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هذا المشهد الثاني بنيته حوارية وإيقاعه حواري، والأصوات فيه مزدوجة. صوت راغب من جهة، وصوت آخر أي صوت الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. المكان افتراضي، نحن داخل حانوت النات لا شك في هذا، لكن عن المكان الأصلي الحقيقي الواقعي يتفرع أو يولد مكان افتراضي بين الذات والحاسوب، بين الذات والذكاء الاصطناعي. هذا الحوار قوامه أسئلة وأجوبة، الأسئلة يطرحها راغب والأجوبة يصوغها الذكاء الاصطناعي. وعلى هذا النحو نبحر نحن في النص كما أبحر راغب في عالم النات. لكن بين هذا الإبحار وذاك فرق في كل شيء كما سنرى ذلك. فقراءة النصوص تختلف نوعيا عن عوالم الإبحار في النات. إذن يتطور النص بطرح الأسئلة، والسائل دائما هو راغب كما قلنا. سؤاله الأول الذي يطرحه على الذكاء الاصطناعي: كيف أكتب شيئا جديدا لا شبيه له؟ لكن إجابة الذكاء الاصطناعي ليست إجابة دقيقة، هي لا تباشر السؤال، هي لا ترد عليه، إنما تنخرط في حديث حول السؤال لا في جوهر السؤال، وليس في وسعها أن تفعل أكثر من ذلك، فما لديها من المعلومات لا يساعدها على الإجابة بدقة عن السؤال المطروح عليها. فإذا بالحيرة تستولي على راغب، الإجابة لا تشفي غليله. الذكاء الاصطناعي أعاد على مسمعه ما كان يعرف، لم يضف إليه شيئاً
1: جديداً.
0: السؤال الموالي هو: كيف يستطيع أن يكتب سطراً تنطلق به الكتابة ويولد به النص؟ وهذه مشكلة يعرفها المبدعون. الكلمة الأولى في النص، الجملة الأولى في النص، السطر الأول في النص، المنطلق، الشرارة الأولى التي لابد منها لكي يتشكل النص، ولكي تتوفر للنص طاقته الإبداعية التي تجعله متشكلا مكتملا فيما بعد. جواب الذكاء الاصطناعي كالعادة مجرد تعليق على السؤال دون الاستجابة أو دون الإجابة عنه. عندئذ يتفطن راغب إلى أن الحوار عديم الجدوى، لا جدوى منه، بل هو أصلا ليس حوارا، إنما هو إعادة إنتاج لمعطيات مخزونة. عندئذ يصوغ راغب سؤاله الموالي فيقول مخاطبا الذكاء الاصطناعي: هل الذكاء الاصطناعي قادر على الكتابة؟ يجيبه الذكاء الاصطناعي: أعيد ما لدي من مخزون لغوي ومكتسبات معرفية حسب الطلب. هذه الإجابة تولد في راغب خيبة أمل، وكاد بناء على ذلك الإحساس أن يغلق الحاسوب وأن ينهي الحوار. لكنه يطرح سؤالا آخر قوامه هو: كيف تكون له جملة يكتبها تشبه اللحظة العذراء ولا تكون جملة من الذاكرة الحاسوبية؟ الذكاء الاصطناعي يقول له: كل صياغة لغوية قابلة للتكرار والتقليد. الذكاء الاصطناعي ينطلق من واقعه، من واقع ما فيه من خوارزميات ومن مواد مخزونة. عندئذ يتعجب راغب، لأن ما سمعه من الذكاء الاصطناعي ذكره بجملة قالها هو فيما بينه وبين نفسه ذات يوم. الذكاء الاصطناعي يجيب: بإمكانه أن يحاكي الأساليب. لكن راغب يرد عليه قائلا: بإمكانك أن تحاكي الأساليب، لكن ليس في وسعك أن تعيش تجربة الكتابة وأن تحس معاناتها. عندما سمع الذكاء الاصطناعي كلمة إحساس انخرط في شرح لكلمة إحساس، وحاد بالحوار عن مساره الأول، لأن الحوار يدور على العملية الإبداعية. عندئذ انخرط راغب في الصمت، عاد إلى نفسه، وكأنه أدرك أن الصمت هو الذي يولد الجمل الهاربة، هو الذي يمكن المبدع من الظفر بما يلتمسه من الجمل التي يريد أن يلتمسها. وعلى هذا النحو إذن يعود من جديد إلى عالمه وينهي هذا الحوار مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي أحداث القصة بصفة عامة، وقد تبسطنا في التفكير بها، يعني هذه الأحداث، حتى نتمكن من الوقوف على طبيعة الأسئلة المطروحة داخل هذا الحوار، وهي أسئلة كبيرة، وهي أسئلة ممضة، وهي أسئلة تشغل بال المبدعية ما في هذا شك. على وجه الاستخلاص المرحلي أقول نحن إزاء قصة ذهنية، سؤالها الأكبر هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يعوض الإنسان في عملية الخلق الفني والأدبي وأن يكتب عنه بالنيابة؟ هذا هو السؤال. والنص يجيب عن هذا السؤال إجابة صريحة واضحة، هذا أمر غير ممكن، فليس في وسع الذكاء الاصطناعي أن ينوب الذات في الكتابة، لأن الذات كائن حي، لأن الذات لها إحساسها ولها شعورها ولها وعيها وإدراكها، الذات صاحبة رؤية، أما الذكاء الاصطناعي فخوارزميات وذاكرة صناعية ومخزون من المعطيات. هذا هو السؤال المركزي في النص، لكن حول هذا السؤال المركزي تشكلت أسئلة أخرى، أهمها ذاك الذي يتناول جوهر العملية الإبداعية بما هي بحث عن شيء كأنه الكمال وكأنه المطلق. الكاتب مسكون بهذا الهاجس، مسكون بهذه الرغبة الجامحة، مسكون بهذه القوة الدافعة، هو يجري لاهثا وراء نص لم يسبق
1: أن كتب،
0: لم يسبق لكاتب ما أن كتبه. قد تتعجبين أستاذ عروسية، الرهان بالنسبة إلى راغب في هذا النص أن يكتب نصا من قبيل ذلك الشعر الذي لا نسب له ولا مصدر ولا مرجع، ولذلك أشار إلى بودلير فيما أشار إليه داخل هذه الحكاية. قلت قد تعجبين مني أستاذ عروسية، ففي عالم الذكاء الاصطناعي وفي عالم النت استحضرت صورة عنتر بن شداد.
1: كيف ذلك؟
0: الشاعر العربي الجاهلي الذي يعيش في الصحراء المترامية الأطراف، هو أيضا كأنه عاش مثل هذه اللحظة حين قال هل غادر الشعراء من متردمي، أي حين أخذ يبحث عن موضوع يريد أن يقول فيه شعرا، وكان يرغب في أن يكون هذا الموضوع جديدا بكرا لم يسبق لأحد أن تطرق إليه أو تحدث عنه. إذن القضية قضية قديمة جديدة، منذ أن ولد الوعي الإبداعي لدى الإنسان نشأ لديه، يعني ذلك الإنسان نشأ لديه هذا السؤال، البحث عن نص لم يكتب بعد. وتاريخ الأدبي وتاريخ الفني كأنه مشدود إلى هذا السؤال المركزي، إلى هذا السؤال الأصلي. فكل فنان، كل مبدع، كل كاتب رغبته أن يكتب نصا جديدا يضفي على نصه الإبداعية المشروعية التي لا بد من أن تتوفر فيه، هذه المشروعية التي أسميها المشروعية الإبداعية.
1: تبسطنا إذن دكتور فؤاد في مختلف القضايا والمسائل التي طرحها جمال بن ضو في هذه المحاولة الإبداعية الجديدة في علاقة بين الذكاء الاصطناعي والكتابة الأدبية. نأتي الآن إلى الأسلوب الذي اعتمده جمال بن ضو في صياغة هذه الأفكار وهذه المسائل وهذه الأسئلة. كيف صاغ جمال بن ضو نصه وهذا جماليا وفنيا ولغويا؟
0: من الناحية الفنية قلنا منذ حين إن جمال بن ضو اختار هذه المرة أن يكتب نصا قصصيا، والأدوات القصصية متوفرة في النص، وأشرنا إليها حين تحدثنا عن مضمون هذه القصة وعن مضمون هذه الحكاية. ما أضيفه هو ما يلي، ولعلني أضيف إلى ما قلته آنفا أن المكان والزمان يتصفان بخاصية الازدواج، فالمكان مكانان واقعي وافتراضي، والزمان زمانان واقعي وافتراضي. من جهة لنا الزمان الميقات المعروف، وقد دققه السارد في الحكاية، الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، أي جعلنا نعيش معه الحكاية بمثل هذا التدقيق الزمني.
1: نعم.
0: ومن جهة أخرى الزمن الافتراضي الذي نعرفه. الازدواج ماثل أيضا في مستوى الشخصيات، لنا من جهة شخصية راغب وهي شخصية حقيقية، ولنا من جهة أخرى شخصية افتراضية سماها آخر هكذا. أي هو لا يحمل اسمان، هو شخصية ليست لها هوية، هو
1: نكرة.
0: آخر
1: نكرة.
0: لا شك في هذا. الازدواج ماثل في البنية الحوارية التي

0: أقرب إلى أن يكون مسخ حوار منه إلى أي شيء آخر.
1: نعم.
0: استعمل جمال بن ذو أيضا الوصف في سرد الأحداث، في الحديث عن المكان، في الحديث عن الشخصيات. راغب يعيش العزلة والوحدة، ومن رواد المقاهي، هو صورة للكاتب البوهيمي الهامشي الذي يعيش تجربة الفن والكتابة، ويطرح الأسئلة الممضة التي تشغل باله. وما زاد في مأساته أنه كاتب يعيش في زمن الذكاء الاصطناعي. استعمل الكاتب أيضا تقنية التحليل النفسي حين تحدث عن ردود فعل راغب، الحيرة، اليأس، الغضب. أما الشخصية الثانية فقد غاب عنها التحليل النفسي، لأنها لا نفسية لها. هي شخصية دون عمق، دون وجدان، دون روح، شخصية افتراضية لا وجود لها إلا في العالم الافتراضي. لا نراها، لا نتبين ملامحها، لا نعرف لها صورة، اسمها آخر هكذا. إذن بهذه الأساليب الفنية أخرج جمال بن ذو نصه هذا، وأعتقد أنه وفق في ذلك أيما توفيق ما في هذا الشك، وأخرج بالفعل نصا نابضا بالحياة، نابضا بالحياة حين تغدو معاناة في زمن الذكاء الاصطناعي، وفي زمن التأرجح بين عالم واقعي وآخر افتراضي.
1: نعم.
0: لا شك في هذا.
1: شكرا لك دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في تناول الجوانب الفنية في هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا جمال بن ذو، لننظر بعد النغم في السياق اللغوية. وعندما نقول في السياق اللغوية نعني بذلك الركن قبل الأخير في البرنامج، وهو ركن في الميزان، وفيه سننظر في هذه المحاولة الإبداعية من الجانب التقييمي طبعا والجانب النقدي، نرصد فيها أخطاء الصياغة اللغوية والهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا جمال بن ذو. لكن مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن

0: الميزان. في الميزان. بلغنا مستمعين وسماعاتنا وإياكم ركن في الميزان، هذا ركن الذي نتناول فيه النصوص الإبداعية من الناحية النقدية والتقييمية، ودكتور فؤاد كالعادة سيقوم بالنظر في مختلف الأخطاء التي تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية، أخطاء لغوية، أخطاء تركيبية أو نحوية أو صياغة، كل هذا مع دكتور فؤاد كالعادة. فماذا رصدت دكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديقنا جمال بن ضو؟
1: في الحقيقة أستاذ عروسية، جمال بن ضو كاتب يحسن استعمال اللغة العربية لا شك في هذا، بل هو يتفنن في ذلك الاستعمال تفننا عجيبا في بعض الحالات، وينجح في ذلك كما قلت نجاحا واضحا ملموسا، وله قدرة عجيبة على توليد الصور والمعاني من خلال ما يستعمله من استعارات في كتابته بصفة عامة، هذا معروف لديه، وهذا بطبيعة الحال يحسب له ويؤكد أنه بالفعل كاتب متمرس لا شك في هذا. لكن مع ذلك وفي سياق هذا التعامل مع اللغة، قد يقع أحيانا جمال بن ضو في بعض الاستعمالات التي تلفت الانتباه وتستوقف النظر، ولعلها تستدعي مناقشة، ولعلها تستدعي تصويبا وتقويما كذلك. من الاستعمالات اللغوية التي تلفت الانتباه في هذا النص قول جمال بن ضو: ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل. تقديري أننا في العربية السليمة لا نقول ينتظر لكذا، نقول ينتظر ساعة، ينتظر ساعات لا لساعات. هذا استعمال لعله بدأ ينتشر، لكن في الحقيقة الأمر يستدعي تدقيقا وتقويما كما قلت، و الأسلم هو أن نقول ينتظر ساعة، ينتظر زمنا، ينتظر لحظة، لا نقول ينتظر لساعة، لعل الأمر قد تسرب إلى الاستعمال الفصيح من اللغة الدارجة لا أعرف، لكن في جميع الحالات هذا الاستعمال يستدعي كما قلت مراجعة، والصواب هو أن نقول ينتظرها ساعات. هذه اللام توجد في اللغة العربية في بعض الاستعمالات من قبيل قولنا جاء لتوه، أي الآن، لكن لا نقول ينتظر لساعة، لا نقول ينتظر ساعة، ينتظر برهة، ينتظر زمنا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن هذه ملاحظتي الأولى. ملاحظتي الثانية تتعلق بتركيب جاء في هذا النص وبدالية، يعني هذا التركيب بدالي غير مستقيم بالوجه المطلوب، ولعل الأمر راجع إلى ما يشبه السهو عن ذكر كلمة نسي جمال بن ضو أن يذكرها، أو عن ذكر عبارة نسي الكاتب أن يذكرها،
0: يذكرها. نعم.
1: تابعي أستاذ عروسية معي هذا التركيب حين يقول ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل، ثم يقول مباشرة بعد ذلك بذلك جملة أو جملة لا أعرف يرومها فتحا لحوار، هناك كلام ناقص. التركيب هنا كما قلت غير مكتمل الأركان، ولذلك لابد من لفت انتباه الكاتب إلى ذلك. أمر آخر أشير إليه على صعيد الاستعمال اللغوي في هذا النص، أشير إلى قول الكاتب في لحظة راودها أن تكون. على حد علمي في اللغة العربية لا نقول راوده أن يكون، نقول راوده على أن يكون،
0: على أن يكون.
1: هناك على ناقصة هنا، وإذا هذا كذلك تعبير يتطلب مراجعة ويتطلب إصلاحا. خطأ نحوي فيما أرى يتمثل في قول الكاتب اختار أن يحدث آخرا،
0: آخر
1: آخر ممنوع من التنوين، ثم هو بعد ذلك يستعملها صحيحة في سياقات أخرى من النص. فقد يكون الأمر مردودا إلى عدم الانتباه، قد يكون الأمر كذلك
0: قد
1: إلى التسرع في الكتابة، إلى التسرع في النقر على لوحة الحاسوب كما يقول هو. قد يكون الأمر كذلك، لكن في جميع الحالات لابد من الإشارة إلى هذا الأمر والتنبيه إليه.
0: نعم.
1: سياق آخر يبدو فيه التركيب في حاجة إلى المراجعة، يتمثل الأمر في قول الكاتب: أقوم بتجميع واستدعاء أنماط معرفية ولغوية من مخزون رقمي حسب طلبك. المشكل في قوله بتجميع واستدعاء، عطف كلمتين وأضافهما إلى مضاف إليه واحد. الصواب هو أن يقول: أقوم بتجميع أنماط معرفية ولغوية واستدعائها من مخزون رقمي حسب طلبك. لعلني أختم بالإشارة إلى خطأ في التعبير، هو ليس خطأ فادحا لكن الكلام مع ذلك يستدعي تدقيقا. أشير هنا إلى قول الكاتب: لمزيد التأكيد سحب دفترا قديما. سياق الكلام يدل على أن الكاتب يريد، على أن بطل الحكاية يريد أن يؤكد الأمر لنفسه لا أن يؤكده لغيره، فعليه عندئذ أن يقول لمزيد التأكد: أنا أتأكد وأنا أؤكد لك. لو كان الأمر يتعلق بالتأكيد الموجه لطرف آخر عندئذ يقبل منه هذا الكلام، لكن السياق يدل على أنه هو الذي يريد أن يتأكد. فعندئذ الأسلم هو أن يقول: لمزيد التأكد سحب دفترا قديما. هكذا يكون التعبير أسلم وأصح.
0: نعم.
1: فيما عدا هذا أؤكد مرة أخرى أن جمال بن ضو يكتب بلغة سليمة، بل هو كما قلت يتلاعب باللغة كما يشاء. وتذكرين أستاذ عروسية أننا أطلقنا عليه ذات يوم في هذا البرنامج بالذات لقب بهلوان الشعر، لفرط ما لمسنا لديه، أعني جمال بن ضو، من قدرة عجيبة على التلاعب بالكلمات وعلى التلاعب باللغة من أجل خلق الصور الطريفة والمعاني البكر كما يقول هو. لكن مع ذلك لابد من الحرص على تنقية اللغة التي نكتب بها من مثل هذه المزالق التي أشرت إليها، حتى إن لم تكن هذه المزالق من قبيل الأخطاء الفادحة.
0: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في ركن في الميزان، لنواصل بعد قليل مع هذا النص ومع ملاحظات ختامية بخصوصه نتوجه بها إلى صديق البرنامج جمال بن ضو، لكن مباشرة إثر الشارة. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف، منتهى جولتنا في عوالم هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج جمال بن ضو أو رفيف البوح ونصه هذا نص إبحار بالنات عبر الذات. ونأتي معك دكتور فؤاد الآن إلى الملاحظات الختامية في هذه الحصة التي خصصناها لهذا النص.
1: في خاتمة المطاف أستاذ عروسية، أريد أن أؤكد أن جمال بن ضو عرض علينا اليوم نصا له قيمة واضحة ما في هذا شك، سواء تعلق الأمر بالرؤية التي تسكن هذا النص أو بالصياغة الفنية التي اختار جمال بن ضو أن يشكل بهذا النص وأن يكتبه. رؤية عميقة ما في هذا شك لما تطرحه من الأسئلة، من الأسئلة الكبرى، من الأسئلة التي تشغل بال الإنسان المعاصر عموما وتشغل بال المبدع المعاصر بصفة خاصة. من هذه الأسئلة ما هو سؤال قديم متجدد، سؤال الإبداع، سؤال الإبداع الذي يبدو على الدوام مشدودا إلى الكمال وإلى المطلق، وبعد ذلك سؤال الإبداع في هذا الزمن الذي نعيش فيه، في هذا الزمن الذي بلغته البشرية من تاريخها الطويل، الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي. ورؤية جمال بن ضو واضحة دقيقة، ليس في وسع الذكاء الاصطناعي أن يعوض الإنسان، فالذات لابد منها شرطا للعمل الإبداعي وللفعل الإبداعي، ووعي الذات وأدراكها لابد منهما لكي ينشأ الإبداع ويتولد نابضا بالحياة معبرا عن الإنسان وعن وعيه وعن إدراكه. ولذلك قلت هذا النص مهم جدا من جهة هذه الرؤية التي يتضمنها في خصوص هذه القضايا التي أثارها جمال بن ضو. والنص مهم جدا من الناحية الفنية، مهم بما فيه من حكاية هي حكاية الذات في نهاية الأمر، كل شيء مردود إلى الذات، الذات التي تعيش وجودها مفكرة منشغلة حائرة تبحث عن نفسها من خلال فعل الكتابة أو من خلال سائر الأفعال التي تأتيها وتقوم بها. نص أفرغ كما قلت في قالب قصصي، استعملت فيه جملة من الأدوات القصصية، بني بناء حواريا، فجاء كما قلت نابضا بالحركة ونابضا بالحياة. ولذلك أهنئ جمال بن ضو بنجاحه في كتابة هذا النص، ولعله يعمق هذه التجربة، ولعله يسير أشواطا أخرى في التفكير في مثل هذه القضايا، ولعله يكتب لنا لحظات أخرى تصور حكاية الذات مع نفسها ومع عالمها هذا الجديد المتطور الذي حمل إليها ما حمل من الاكتشافات والاختراعات ما يكاد يقضي عليها وما يكاد يذهب بدورها في الوجود.
0: نعم.
1: أبحر جمال بن ضو في هذا النص بذاته عبر عالم النات، وجعلنا نبحر معه في عوالم الأسئلة المطروحة، لكن لم نفعل ذلك عبر النات، وإنما فعلنا ذلك عبر اللغة والكلمات. فأتاح لنا إذن هذه الفرصة لكي نقول ما قلنا ولكي نتحدث عما تحدثنا عنه من القضايا التي أوحى بها إلينا هذا النص. والنصوص الناجحة هي التي تكون موحية دالة معبرة ما في هذا شك، وإن نص جمال بن ضو لمن هذا القبيل لا شك في هذا ولا جدال. لا أختم في النهاية إلا أن أشكر لجمال بن ضو ثقته المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وحرصه على أن يكون للبرنامج رأي فيما ينتجه من نصوص. ولا أملك أيضا إلا أن أتمنى له تمام النجاح والتوفيق في تحمل عبء هذه التجربة التي يعيشها على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الفعل الإبداعي بصفة عامة.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذه الحصة من برنامج على طريق الإبداع بخصوص نص إبحار بالنت عبر الذات لصديق البرنامج جمال بن ضو. وعلى أمل أن نلتقي بمستمعنا ومستمعاتنا في حصة قادمة مع محاولة إبداعية جديدة. ونذكرهم أنه يمكنهم التواصل والتفاعل مع صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. اتركوا ملاحظاتكم اقتراحاتكم، ولكن خاصة اتركوا لنا محاولاتكم الإبداعية عبر بريد الصفحة حتى تلقى هذه المحاولات طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فسحة على طريق الإبداع دائما مع الدكتور فؤاد الجرجوري. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء. لكم أجمل تحيات فريق البرنامج دكتور فؤاد الجرجوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

This is

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس. اليوم اخترنا أنه تكون الساعة الأولى من اللقاء خاصة بالفنانين التونسيين وبالأغنية العربية. الفنانة أمينة فاخت ثم ذكرى محمد ونجاة عطية، ويكون ختام اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم.

زرعنا الورد في دروبك وغنينا أغانينا، ومكان الورد اللي زرعنا جنينا الشوك، ولو نعرف

مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في سهرة الياسمين على ليلة تونس، ونواصل السهرة والساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة ذكرى محمد.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مرحبا مجددا سادة المستمعين، وسهرة الياسمين على ليلة تونس. نواصل الساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة نجاة عطية.

وتمر اوام اعتري فيها واعود واقول

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

لبيبة ولا صين. مستمعين لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. نغم البداية حمل عنوان ولا غنى ولا صيت، أداء الفنان المصري محمد قنديل، لحن إبراهيم رجب، شعر فؤاد حداد المعروف بمسحرات مصر، والذي سيكون محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام، لذلك ستكون كل أغاني الحلقة من كلماته. اختلف في تاريخ ميلاده، حيث نجد في المصادر تاريخين، الأول 30 أكتوبر 1927 والثاني 28 أكتوبر 1928، وقد يكون هو الأصح. وتوفي فؤاد حداد في غرة نوفمبر من سنة 85 و900. النغم الثاني يحمل عنوان طرطور، ألحان وغناء محمد عزت.

كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. أنا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراص. أنا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراصي وسألت عن الطول.

الحمار ودنك واخد على الزمار تتدلدل من فوق السور صار سور كان عندي طقية طقية شقي من شقاوتها بقت طقية.

الست في عينك على ست والهدمة بزهر على الجد الست في عينك على ست والهدمة بزهر على الجد اداك من مخك حد والعاقل باع المعقول قال قول كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور اعرض العرض اعرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور قرن الدور على قرن البمية لون الورد احمر على بمبة قرن الدور على قرن البمية لون الورد احمر على بمبة شفنا الشمس بتعمل لمبة والف فراشة حرق النور نار نور كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت

والمكنات تشيك سلوفك يا اللي كفرت الاشتراكي، والمكنات تشيك سلوفك يا بالتذكرك ابا بالتسكي، بالمتشقلب بالمعدول دال دول دال دول كان عندي طقي طقي يا شقي، من شقاوتها بقت طرطو.

0: المفارقة أن فؤاد حداد هذا العملاق الذي وصفه صلاح جاهين بأنه أشعر الإنس والجن تأخر اكتشافه موسيقيا وغنائيا في مصر حتى النصف الثاني من الستينيات، ولا يعزى ذلك فقط لتجربة الاعتقال الطويلة التي عزلته عن التيار الرئيس للغناء المصري وأبعدته عمن آثر السلام من الملحنين، وإنما يرجع أيضا للطابع الملحمي في شعره المفارق بوضوح لتقليد القصائد الغنائية المباشرة الشائعة في الغناء المصري فيما يلي أغنية اوعى ما تعاش، شعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو الحلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق لابس احمر واخضر وازرق قال يسرج عشان يسترزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين سمع الكلمة ولم يحوجها تتقلوا نبتين. ايها جهة على ايها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بي زي انقرته خمسة وخمسة واما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشدني ولا شدت ولا شد الا مره واحده دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: كان الميلاد الغنائي الاول للشاعر فؤاد حداد في النصف الثاني من الستينيات وتحديدا في العام 68 و900 والف، والذي كان عاما مفصليا في تاريخ الثقافة المصرية، شهد إنشاء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة وانعقاد أول الدورة لمعرض القاهرة للكتاب وعددا من الأعمال الفنية النقدية المهمة مثل مسرحية القضية للطفي الخولي وفيلم أغني على الممر الذي أخرجه علي عبد الخالق سنة 72 و900 وألف. في نفس هذه المرحلة ولد فؤاد حداد موسيقيا من خلال ارتباطه بأهم وأغزر من لحن له سيد مكاوي، واكتسبت أغنية الأرض بتتكلم عربي بشكل خاص شهرة طاغية لدرجة أن فؤاد حداد ظل يقدم إعلاميا لسنوات طويلة باعتباره صاحب الأرض بتتكلم عربي.

0: تجاوب المزاج الفني لسيد مكاوي كملحن ذي خيال مسرحي مغلف بموهبة موسيقية راسخة في فنون الطرب التقليدي، مع النفس الملحمي والعمق الضارب في جذور التاريخ المصري لأشعار فؤاد حداد، فأثمر هذا التجاوب عددا مدهشا من الألحان البديعة، وهي قيام ملحن بتلحين وغناء ديوان شعري كامل. فقام سيد مكاوي بهذه التجربة مرتين مع فؤاد حداد، ديواني المسحراتي ومن نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة، ولقيت التجربتان نجاحا استثنائيا، جعلت سيد مكاوي يكرر التجربة لاحقا مع ديوان الرباعيات لصلاح جاهين. من ديوان من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة نستمع إلى أغنية إنسان يشط النيل، كلمات فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي.
1: سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة،

النجاح الذي عرفه الشاعر فؤاد حداد في البداية لم يكن كافيا لدمج أشعاره في تيار الغناء الرئيس، ولم يكن هو مهتما بتأليف الأغاني، بالتالي بقي فؤاد حداد غائبا عن أعمال الملحنين الكبار باستثناءات قليلة جدا. ربما كان أجملها اللحن الرائع يا بلادي الذي وضعه بليغ حمدي وغناه كورال من الأطفال في فيلم العمر لحظة سنة 78 و900 ألف للمخرج محمد راضي عن هزيمة 67 و900 ألف. باستثناء هذه التجارب النادرة، بدأ أن لحظة اللقاء بين فؤاد حداد وجمهور الغناء المصري قد انتهت.

كتب الأكاديمي الدكتور ياسر علوي سنة 15 و2000 كتب: غير أن فؤاد حداد يبعث كالعنقاء مرتين حتى الآن في الغناء المصري الحديث لتتحقق نبوءته الشعرية: أنا اللي واخذ حقي من موتي. جاءت القيامة الغنائية لفؤاد حداد بعد الولادة الأولى مع سيد مكاوي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع جيل جديد من الملحنين الموهوبين، ثم كانت لفؤاد حداد قيامة ثالثة بعد ثورة يناير مع جيل تال من الملحنين أبرزهم حازم شاهين كملحن ومغني مع فرقة اسكندريلا، ونقدم كمثال من هذه التجربة أغنية قطر الصعيد.

كان تراجع مستوى الغناء التجاري في مصر في نهاية القرن الماضي عنصر تشجيع لمجموعة ملحنين موهوبين للتجريب موسيقيا مع أشعار فؤاد حداد، وكان عدد منهم على استعداد للتصوف الفني على غرار ما فعله فؤاد حداد نفسه، وبقوا خارج تيار الأغنية الرئيس إلى اليوم. من التجربة الثرية لهذا الجيل من الملحنين مع أشعار فؤاد حداد نستمع إلى أغنية حي على بلدنا، ألحان وغناء أحمد إسماعيل.

حاول ملحنو جيل التسعينيات موائمة النفس الملحمي والطابع الشعري المركب معنى ومبنى لفؤاد حداد مع ذائقة جمهور لم يألف تلحين هذا النوع من الشعر من خلال الالتزام بقوالب موسيقية بسيطة وخالية من التقعر. فجاءت جميع ألحان هذا الجيل في قالب التقطوقة، وتبنى أغلبها الطابع الأكثر بساطة لهذا القالب، والتي ابتدعها سيد درويش بأن تغنى كل الكوبليهات بلحن واحد وأن يتكرر غناء المذهب بين الكوبليهات، وتجنب التعقيد اللحني أو النقلات المقامية داخل اللحن باستثناء هام سنوضحه لاحقا هو العبقري المغمور أحمد إسماعيل الذي سار على خطى الفنان العبقري الشيخ إمام، والذي نستمع إليه في أغنية يتوب حمراء.

اختيار قالب الطقطوقة في تلحين أشعار فؤاد حداد لم يكن خيارا لحنيا وجماليا صرفا، غرضه تقريب الطعم غير المألوف لشعر فؤاد حداد لجمهور السميع الجدد، وإنما أيضا كان استجابة لظرف موضوعي يتمثل في مقاطعة الإعلام الرسمي لأغلب أعمال هؤلاء الملحنين التي كان متنفسها الرئيس هو حفلات محدودة العدد نسبيا، سواء الحفلات الخاصة في منازل السميعة أو الحفلات التي كانت تستضيفها الجامعات أو النقابات أو مقرات الأحزاب السياسية والأندية الرياضية في تلك المرحلة. وكمثال اخترت لكم أغنية فنان فقير على باب الله، ألحان وغناء وجيه عزيز.

من الطرائف أن الممثل الكوميدي سعيد صالح لحن وغنى من أشعار فؤاد حداد في مسرحية كعبلون التي أنتجها سنة 85 و900 ألف. أغاني تميزت بالطابع السياسي والاجتماعي الساخر، ومن أبرزها لما يبقى القلب صادق وبلبل على الشجر، كما غنى فيها ممنوع من السفر كلمات أحمد فؤاد نجم وأغنية أنا تلهيت ويا قاهرة وطول النهار شقيان. طول النهار شقيان لفؤاد حداد، نستمع إليها فيما يلي بصوت سعيد صالح.

0: مستمعينا الأفاضل، حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية حلقة أولى من حلقتين حاولنا وسنحاول من خلالهما تقديم جوانب من تجربة الشاعر الغنائي الكبير المصري فؤاد حداد. نستمع الآن إلى قصيدة بكيت في الأول بصوت الشاعر فؤاد حداد. إلقاء شعري بكيت في الأول بصوت فؤاد حداد.
1: بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت

0: مقيم، املوا علينا الظلام، انا القتيل المتيم، املوا علينا الشجن، انا قتيل السجن، قتيل في يوم الفطام، املوا علينا الهوى، املوا علينا عنينا، نزفنا دم النور، نزفنا في حبكم دم الخيال، خلينا كل البلاد والشهور بلد وشهر حرام، قليل ما قلنا يا ريت، بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت، املوا علينا البيت، املوا علينا الطريق مبلول كأنه طري، غنيت لقطر الندى من كتر ما غنيت، شقت جفون اللي نام، رمت صبية وغلام، املوا علينا الصرخة، املوا علينا الكلام، املوا علينا الفرحة، قليل يوم الانتقام، قليل ما قلنا يا ريت، بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت، املوا علينا البيت.
1: سيداتي يا نساتي سادتي، نختم حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية مفيش في الأغاني، ألحان ياسر عبد الرحمن، غناء حنان ماضي، ابنة محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم. حتى نلتقي، كنت معكم منجد طيب الوسلاتي في الأعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوصال.